وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: Foodcom. Diwan FM Flash News.
1: موجز السابعة ديوان FM. صباح الخير. تواصل الجهود المشتركة بين وحدات الحماية المدنية ببنزرت وأعوان الغابات وأعوان الإدارة الجوية لتجهيز ببلديتي رفرف ورس جبل مدعومين بمروحية الجيش الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بجبل الناظور والأحمر بمعتمدية رفرف وفق ما نقله مراسل الديوان بالجهة. إلى نابل أين شهدت هي الأخرى مساء أمس اندلاع عدد من الحرائق تزامنت مع هبوب رياح الشهيل القوية بكل من بئر بو رقبة وبوعرقوب وجرومباليا، هذا وقد اندلع حريق بمصب منطقة بني وائل بالحمامات، فيما تم السيطرة على حريق آخر اندلع بطريق الحزامية بمنطقة تركي من معتمدية جرومباليا قبل أن تتوسع النيران وتمتد إلى المناطق المجاورة وفق ما نقلته مراسلة ديوان بنابل. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء بمختلف الجهات، محذرا من تحولها إلى أزمة حقوقية تمس بمقومات الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والصحة. وأوضح المنتدى أن هذه الانقطاعات المتزامنة مع موجة حر قياسية لم تعد مجرد إجراء فني بل تسببت في تداعيات خطيرة وصلت إلى حد تجريح حالات وفاة إثر توقف أجهزة تنفس اصطناعي للمرضى، فضلا عن إلحاق خسائر اقتصادية وتعطيل عمل الإدارات والمؤسسات العمومية. ديوان الحبوب يدعو مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صبة الحبوب لموسم 2026، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. ودعا ديوان في هذا الإطار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مخزون الحبوب بمراكز التجميع الراجعة بالنظر إلى المجمعين، مع تأكيد على استعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن التقلبات الجوية. إلى شان الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الجيش أنهى أحدث هجماته على إيران لليلة 11 على التوالي مستهدفا مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين للطائرات المسيرة، هذا وقد قامت السلطات الإيرانية بتفعيل دفاعات جوية في العاصمة طهران. اتساع رقعة حرائق الغابات في جنوب شرق فرنسا حيث أتت على نحو 1700 هكتار، ما دفع السلطات إلى إجلاء مئات السكان مع استمرار جهود احتواء النيران. ختم العرض الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، بعد قليل ينطلق المشوار في نسي الديوان، في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:16 صباح النور، صباحكم مبروك يا توانسة وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. ربي يكون في عوننا وفي عونكم الكل، ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية، وإن شاء الله الفترة هذه صعيبة شوية تتعدى علينا بأخف الأضرار، الأضرار المادية نحسوها برشا، ما إن شاء الله سلامتكم أنتم قبل كل شيء، وإن شاء الله سلامت كل تونسي وتونسية موجود على أرض الوطن الغالي. صباحكم مبروك، نهاركم زين، وإن شاء الله كل يوم أنتم حيين بألف خير. سامح مفتاح من قدم الميكرو، الجميلة نادية في الإخراج، مين عزيزتي في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع، على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق جديد. صباح النور، مرحبا
2: سموحة. صباح النور، صباح النور،
1: صباح النور سيد العميد.
2: مش نحكي على اللي صار في بوعرقوب، ترى نحكي له
1: جايين وبعد
2: يجي بنوت بوزيتيف. أنا نحب نذكر العباد اللي أقوى أنواع البشر هم اللي يقدروا على التسامح. أي. احنا ولينا نعيشوا في زمن مع الأسف فيه برشا حقد وبرشا ضغينة وبرشا ردود فعل سلبية. راهو التسامح موش ضعف، راهو الإنسان القوي هو اللي واثق من روحه وهو اللي عنده القدرة باش يتسامح مع الناس الأخرى، وما يسامحش برك، يحاول يكون مشع في المجتمع، يكون يصلح الأخطاء، ينصح الناس، خطر برشا ناس هذا الزمن وهذا الوقت ويظنوا ذاك هو. كما قلت السماح، أنا مانيش مستعرف بحكاية الزمن تبدل، الزمن عمره بيتبدل. أنا نقرأ في التاريخ من وقت الإغريق، التاريخ يعيد نفسه، العباد يخيل إليهم، لكن نراه القيم الموجودة 4000 عام قبل ميلاد المسيح والقيم اليوم هي نفسها. احنا نحب نقنع روحنا اللي معناها الخايب ولا باهي، لا لا لا لا، الشر شر والخير خير والباهي باهي والخايب خايب، والقوي هو الإنسان اللي واثق من روحه وعنده القدرة على التسامح. وقرأوا الدين متاعنا وتفهموا معنى التسامح في الدين الحنيف.
1: فلا دين السمح، دين لا تسامح. وانا نزيد فوق كلامك سيد العميد، اسمى انواع التسامح هو التصالح، هو التسامح مع ذاتك قبل كل شيء، التصالح مع ذاتك. الناس اللي تعيش في اغلاطها السابقه، الناس اللي تعيش والعقد ممكن صغيره متاع الصغر ولا متاع اول تجارب الحياه تبدا تحكم فيها، الناس هذه راهو ما تنجمش تتصالح مع حتى حد، وما تنجمش تقدم في حياتك لو ما تسامحتش مع روحك وما تصالحتش مع روحك وما حبيتهاش هي باش تنجم تحب الناس الاخرى اللي دايره بيكم الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك واللطف عليكم وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. محمد سعيد الارتيستو، نهارك سعيد.
3: مرحبا

0: ما احوجنا لصوتك الصباح محمد مع الاخبار الكل اللي قاعده تتويتر علينا. شو احوالك سعيد؟
1: والله الحمد لله، صباح النور، صباح الخيرات، صباح الانوار، صباح المحبه، سماح سيد العميد، منى، ناديه. انا نحب نقول السعاده اختيار، بالحق السعادة اختيار، معناتها واختاروا انكم ديما تكونوا سعداء وديما عندكم الامل، خاطر اذا انقطع الامل راهي ستنقطع الحياة بالرغم الظروف هذه الكل. يعني معناتها اللي صايرة ديما راهو الجانب الباهي، اشطر الكاس المليان، ان شاء الله نهاركم طيب. الكاتبة الناس الكل، صباح الخير تونس وتحية تونس وغدوة خير
0: ان شاء الله. غدوة خير. وكما قلت انت محمد سعيد، السعادة اختيار، السعادة درجات، وديما ديما نحاولوا نقارنوا بالناس اللي عندها مشاكل اكثر منا، نقارنوا بالبلدان اللي عندها مشاكل اكثر منا، لكن هذا لا يمنع ان نطالب بحقوقنا كامله، وانه كيف تكون فما مشاكل نحكيوا عليها، نحكيوا عليها في اطار ان نحبوا نصلحوا، نحبوا نكبروا، نحبوا نفرحوا معاكم ونفرحوا بتونس العزيزه والغاليه. شويه خير باش نحكيوا على الليله صعيبه برشا في رفراف، في سيدي علي المكي، في دقة. مراسلينا يحاولوا يكونوا معنا على عين المكان كيف كيف. التسعة يكون معنا سيد المقدم خليل مشري، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، باش يقدم لنا المعطيات، لأنه احنا في فترة أزمة، وفي فترة الأزمة الاتصال لازم يكون اتصال أزمات. إن شاء الله ربي يحفظكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. وفي الأزمات أنا ما نحكي كان بحضور المحامي متاعي، يعني سينو لا، أنا نفرح برشا كيف نشوفها وسعيدة جدا بها، وياسر نحبها المرأة هذية، ياسر نقدرها. وخليني نقولها الشهادة هذية على الملأ، خطرها امرأة من سي تونس الحراير، العزيز الغالين، الأستاذة العزيزة الغالية نجاة براهمي. صباح النور أستاذة،
2: نهارك طيب.
0: مرحبا بيك.
2: وسماح يعز قدرك ومقدارك. ربي يفضل. حبيبتي عزيزة وغالية، وانا نحبكم برشا ونقدر البرنامج برشا ونقدر ديو انا فيم. نهاركم سعيد الكل وخير الكل في الاستوديو، ان شاء الله نعدي اوقات طيبه، وربي يلطف بينا من الحراره،
0: وربي يلطف بينا وبكم الناس الكل اللي معنا في الاستماع. طبعا ما نبداوش برنامجنا من غير غزالتنا نوروزة المزيانه. صباح النور، مرحبا نوروز.
3: بونجور سماح، بونجور لكيف الحضور، بونجور سيد العميد محمد ماتر نجات، بونجور ندو وامونه
0: بالقلوب اليوم.
3: نسلم على نسلم على مرام زيد، نسلم على اصدقائنا اللي يسمعوا فينا وين ما كان يوصلهم صوتنا، ونسلم على الكتيبة طبعا. إن شاء الله نهاركم زين ومليان بالحاجة المحلاها، وإن شاء الله الأزمة تتعدى هكا على خير، وإن شاء الله تفاء المشاكل يا رب.
0: شكرا لوزارة الداخلية، شكرا للحماية المدنية اللي تفاعلوا معنا، وشكون موجود معنا أبارتيغ من 7:30 ممثل عن الحماية المدنية باش ناخذوا معه كل التفاصيل. كذلك اليوم باش نحكيوا برشا على التوصيات، يلزم نحكيوا ونعاودوا على طول النهار في كل المؤسسات الإعلامية على التوصيات للتوانسة في الفترة هذية ما قبل هيت نبداو كما قال العميد بنوت بوزيتيف، ونمشيو لي بوزيتيف فايبز. السلام للأستاذة جيجي زادة من عند رئيسة الكتيبة فدوى ديلي بيبي، تقولي محليها الأستاذة يا سماح، راني حتى أنا نحبها دونك
2: ربي يفضلكم الكل
0: دونك المحبة جيتك من كل بلاصة أستاذتنا. يلا نورس شعلنا في بوزيتيف فايبز.
3: في بوزيتيف فايبز باش نحكيو على فيديو تم تداوله برشا على وسائل التواصل الاجتماعي لصانع محتوى جزائري اسمه نوار ربح أبو بكر، اللي حقق حلم جدته اللي مع العمرها مشيت للبحر والعمرها عامت هزها للبحر، وكانت الحقيقة لحظات مؤثرة جدا، لأول مرة تحط ساقها في البحر، لأول مرة تعوم، بشوية بشوية هكا وقفت، بشوية بشوية هكا. الحقيقة ياسر مؤثر، يبكي. كانت ردة فعلها ياسر محلها،
0: كيفاش
3: يصفقوا هي اللي تصفقوا فرحانة. الحقيقة فيديو أثار الإعجاب برشا، إن شاء الله ربي يفضل لكم جديتكم، إن شاء الله ربي يرحم اللي توفي. دونك تحية ليه، نذكروا اللي صانع المحتوى الجزائري نوار ربح أبو بكر يتبعوا فيه 1,200,000 شخص على الانستغرام. بالنسبة للفيديو هذا، هو بعث هبط الكواليس متاع كيفاش كانت تعوم، كيفاش يصفقولها وتصفق، عمل 14,900,000 مشاهدة. بالنسبة للفيديو مونتي 13,000,000 مشاهدة،
0: دونك 27,000,000 مونتوي.
3: دونك تحية ليه، تحية لجدتنا الكل.
0: هو يجيوا لي فيو وملايين المشاهدات على حاجات هكا محليه معليش ديما يحبوا يوصلونا انه راهو فما نوع معين من ميوعه ولا من حاجات يقدموهم لي انفلونسور دونك محليه ياسر الفيديو وكل ما نحكيه على الجد والجده والعم والخال ديما التفاعل يكون كبير عميد
4: لا هو راهو كان لاحظت سماح راهو حتى الناس قلقت راهو التفاهه قاعدين نمشي وتوا في عباد وتلوش في حاجه تسر القلب حاجه تسر القلب المبسوطه كي تكتب المبسوطه احنا في قفص نقول مبسوطه قفصي انا نتكلم بقفصي مش نبقى نتكلم بالجاء وقفصي حر متلغ بلغه احنا نقول له قفصي متلغ وفخر اني من قفصه ونتكلم باللغه هذه تبقى باش نقول لك راهو هذوما هذوما تصاوري باش يوليو تو هم الترند حقيقي تعدت فترة ناس كي جت هكا فوعة متاع تفاهات ومتاع أمور وناس تبع متعرف انت لكيوريوزيتي فهمتي تيلو شعر عارف توا راهو متأكد اللي البشرية باش تقلق من الشيء هذي وباش ترفض وحدها باش تلوج على حاجة أسمع حاجة تفرد القلب خطر اللي كنا نشوفه فيه كل من الرداءة والتفاهة يعني في الأخر هاي سيدي هاك شفت هاي الأخرى تجي تتكلم في كلام ترك بذي والأخرى ترى فيش تعمل والأخرى فيش تقول والأخرى فيش الأخرى يعني في الأخر ما يبقى كان اللي كنت أحكي عليه كي حلينا الأنتين اليوم هو راهو القيم ما تتغيرش والله من اللي يقرأ التاريخ من وقت الفراعنة من وقت الإغريق من وقت الرومان من وقت البيزنطيين تغير الزمان نمشي للانكا في أمريكا الجنوبية نفس الحكاية لكن في الأخر دائما وأبدا الخير هو اللي انتصر والقيم السمحة اللي تنتصر هذا يا رو على فكرة هو رو ذا جراس يعني بفضل وسائل التواصل أنا شفته بعيني توانسة عملوه مع جدودهم شفتهم في البحر معناها ظاهرة اللي هو هز معناها إنسان كبير ودخلوا الماء ولا مرأة كبيرة يعني هذا لكن الفرق هو أهالي اليوم ولا تترند ولا معناها لكن حاجة باهيكم خارقة العادة يعطيه الصحة نعرف اللي بيربح فيها برشا ولكن لوجيست هذايا باش يفكر خلي ناس برشا ناس تفكر خاطر ما تم اللي عندهم جدود وما سماح مرميين في بيت استناو في الموت
0: صحيح
4: فهمتني صدقني راهو ما نتمناش بشر يعني تكون عنده هكا كسوحيه القلب كونه يحط انسان من لحمه يطيش في بيت ويتفرج فيه راهو ثم ابسط الامور
0: واحنا شفنا برشا تجارب وتحكي لنا ورينا راهو اللي تعملوا يرجع لك
4: بطبيعه
0: صغارك يشوفوك كيفاش تعمل مع والديك راهو من بعد باش يصير عليك انت كيف القدام وهنا اذا في صناعه المحتوى وحكيت لي انفلونسور والكل احنا في معهد الصحافه علوم الاخبار حكينا قرينا برشا على تاريخ الصحافه خاصه معهد الصحافه علوم الاخبار يركز في السنوات الاولى على الصحافه المكتوبه راهو صحافه بدات بلي تابلويت وصحافة الصفراء وكانت هي ممكن اللي ماخذة أكبر أثر ثم وليت فما صحافة الرأي وصحافة الخبر وبدأت تتلاشى بشوية بشوية المكانة متاع لتابلويد وما تابلويد راهو يقصدوا بها كبر الجريدة لكن من بعد وليت كلمة تابلويد برشا نقولوا على صحافة الصفراء وما صح إلا الصحيح دونك اللي قعد واللي دام هو المحتوى الجدي وصحافة الرأي وهذية ممكن نجمو بار بروجيكسيون نحكيو فيه على المحتوى أستاذتنا
2: طيب مرة أخرى
0: مرحبا إيش ما رأيك في الفيديو؟
2: والله الفيديو عجبني برشا حتى أنا شفته البارح في الليل ومعناتها فيديو مشرف علاش؟ وقتها نحكيه على الجدة أنا المرة الأخرى كي جيت بحذيكم حكينا على الأخت نحكيه على التصور التقليدي متاع العائلة اللي هو توا سيد العميد كان يقول اللي نحن قاعدين للأسف نفقدوا فيه سيد العميد قال من المؤسف ساعات فرد دار وتلقى الكبير متاع العائلة لسبب أو لآخر تلقاهم يحطوه في بيت وحده للأسف الشديد أنا نمشي أكثر من هكا اليوم ونربط المشهد هذا ونقارنه بمشهد آخر اللي هو العديد والعديد من العائلات اليوم التونسية ولات تحط الكبير متاعها الجد ولا الجدة في مراكز الإيواء معناها ما عادش عندهم مكان في وسط العائلة أنا ما نحكيش على اللي يحطوه في بيت يقصيوها في في الدار، ولكن نحكي على اللي يحطوا فيهم في منازل ايوه. وتعرف انت لا سماح للعديد من دور المسنين اليوم ما عادتش عندها طاقه الاستيعاب الكافيه باش تقبل تعمل مطلب وتقعد تستنى. عاد انا كيف راه المشهد هذا نتاع الاطفال والعائله ملتفه حول الجده جد. فهذا يذكرنا بالتصور التقليدي اللي هو يساوي المثل ويساوي المبادئ والقيم اللي تربينا عليها واللي هو لازم ينتصر. معناها أن مشهد هذا رمزيته كبيرة وكبيرة برشا. المشهد هو رمزي جدا يخاطب الجميع ويخاطب الناس الكل وكل الحقيقة إنسان ربما في نقيض المشهد هذا محطوط اليوم في تصور متاع باش يعزل ونحكي بالعزلة الكبير متاعه، ربما المشهد هذا يخاطبه، ربما يذكره بضرورة أنه يعمل يكبح جماحه ويعمل
0: مراجعات
2: باش يعمل شوية مرشاة
0: شوية مراجعات. وراو استاذ احنا خاطر بوزيتيف فايبز، ما نمش نحكيو على الناس اللي فما قضايا بيناتهم هما وماتهم وجداتهم. كل ما فما ورثة، كل ما فما فلوس، ما راو فما جدات تقف في المحاكم قدام هكا ولا لا يا استاذ؟
2: وعديده من القضايا
0: فوالا دونك هذا وهذا. وبالنسبه للجدات ما تحايلوش بينات ولاد ولادكم بربي، هذايا هكا شويه فاصل صغير. راهو الصغار يحسوا برشا ساعات الجده تبدا، فما جدي تقول لك ولاد ولدي اقرب مثلا حاملي لقب العائله، فما تقول لك لا بنتي هذيك اقرب لي من صغاري الاخرين. راهو كي نشوفوا فيديو هكا نتاكدوا انه الصغار هذوما عاشوا مع جدتهم، شافوا برشا من حنانها من طيبتها. فما جدات للاسف يحايلوا شويه، راهو هذيك تقعد هكا نكته في قلب الصغار ما ينجموش ينساوها. وتحيه للجدات الكل. محمد سعيد،
1: انا والله الفيديو شفته وعجبني على الاخر على الاخر، خاطر انا نحبك نبوح لكم بسر معناتها في الحقيقه
0: بيناتنا
1: ما يسمع حد. انا اعز اصحابي بابا عزيزي الله يرحمه وينعم، هو كان من اعز اصحابي. نتقابل انا وياه كل يوم، عندنا موعد كل يوم نتفرجوا على

0: ليه والتو موجوع عليه ووصلت والله نقف قدام البلاس باش نطلع للدار نولي نبكي ما نجمش. دونك هاد هو ربي يرحمك وربي فضل لي مماتي امي هي اللي مازالت ماما فوزية في صفاقس نوجه لها تحيه كاني قاعده تسمع فينا وراني توحشتك وراني توحشت الماكله اللبنانيه نتاعك وراني مقصر معاك وكاو
1: إن شاء الله ربي يرحم اللي توفي وانتوما شيخوا أفرحوا برشا باللي مازالوا موجودين بحذاكم خطرة وكيف تجي المنية تقول ما صعب كان يرجع دراج التالي ولا دقيقتين فاصل ورجعنا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
3: publicité.
4: Réacteur, ouche boisson énergisante à cacao. Zouzanoué a dépassé biome les limites MTA. Et Dark Power les performance ou le focus Power les concentration. Réacteur, push your limits.
5: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
6: فلاي بوكس اسني في الصيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: فاش تستنى خطر صيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو
7: عندك اورانج
8: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.
1: Vous écoutez Diwan FM.

0: ديوان اف ام صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: السبعة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. ان شاء الله صبحكم مبروك وان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله ربي يخفف علينا هالأزمة هذية الأزمة المناخية, أزمة ارتفاع درجات الحرارة, الأزمة اللي خليت عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يتقدموا بطلب جلسة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول أزمة انقطاع الكهرباء. منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب كذلك تحقيق في أزمة انقطاع الكهرباء. غرفة أصحاب المطاعم يقولوا أنه انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بالقطاع. مستشفى عبد الرحمن ميمي يقول ويتحدث عن تسجيل ارتفاع كبير لتوافد مرضى القصور التنفسي بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء. باش نبدأ بالنواب السادة نواب نورز اللي يطالبوا بتخصيص جلسة عامة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد.
2: وين أوضح النواب في نص العريضة المدعى بمكتب الضبط المركزي للبرلمان اللي الانقطاعات هذه أصبحت تمثل مصدر قلق حقيقي وعطلة الحياة اليومية للمواطنين ونشاط المؤسسات الاقتصادية بالتزامن مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة. طالبوا بمساءلة الوزير حول الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الانتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية. وطالب الموقعون على العريضة بمساءلة الوزير حول الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الانتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية فضلا عن واقع الاستثمارات المخصصة لتحديث الشبكة وصيانتها والإجراءات العاجلة لتفادي تكرار الحوادث هذه.
1: وكذلك فما منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لطالب التحقيق في أزمة انقطاع الكهرباء والماء.
2: وين دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية البارحة الثلاث إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء بمختلف الجهات, وحذر من تحولها إلى أزمة حقوقية تمس بمقاومة الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والصحة. وأوضح المنتدى في بيان صادر عن قسم العدالة البيئية والمناخية اللي الانقطاعات هذه المتزامنة مع موجة حر قياسية ما عادش مجرد إجراء فني بل تسبت في تداعيات خطيرة وصلت إلى حد تسجيل حالة وفاة إثر توقف أجهزة التنفس الصناعي لمرضى وفق تقارير إعلامية, فضلا عن الحق خسائر اقتصادية وتعطيل عمل الإدارات والمؤسسات العمومية.
1: سيد العميد, لهنا أصبح الانقطاع المتكرر مصدر مش قلق بركة, لكن فما انكريز في البلاد مع الانقطاعات المتكررة هذية, وزوز بلاغات وكل البلاغات تطالب بالشفافية في التعامل مع هذا الكل.
3: أنا نعتبره نتاج لوقع سنة 2011 عملنا اجتماع وكنا نراو الواقع هذا, كان على الطاولة وكانت اجتماعات شاركوا فيها الجميع, وزارة كل بين فيها وزارة الدفاع الوطني. وقت تم اتخاذ القرار أنه بشي تم التسريع في مسألة الطاقة الشمسية, ويعني تكون تسهيلات كبيرة للشعب التونسي باش يخفوا العبء على يعني هالمولدات بالغاز الطبيعي. ثم كان البرنامج تقريبا ليزيتيود تعملوا نتاع زوز يعني مفاعلات نووية, لأنه ذاك الحل الجذري اللي كان باش يحل المشكلة نتاع الكهرباء في تونس نهائيا. جات 2011 كل شيء طاح في الماء. إذا نحن اليوم قاعدين نخلصوا في شيء وقع وتوقف كل المشاريع الكبرى اللي كان عندنا رأي راهو في تونس حقيقة, والناس كل تسب فيه زين عابدين بن علي, أنا ما يهمنيش فيه, أنا مش سياسي, أما راهو هذا الكل كان موجود, راهو هذا الكل كان موجود. جات فترة جات ناس ديزاماتور, معناها نعتبر الحقيقة اللي شفته بعينيا ونقيمه أنه جاوا اللي حكموا في البلاد ناس هوات لا علاقة لهم لا بالسياسة ولا بالبرمجة ولا بالاقتصاد ولا حاجة. إذا اللي وقع وشفتوه عمرنا ما كنا نشدوا صفحة الخبز قبل 2011, قبل نهار 14 جانفي كيلو العلوش كان 13 دينار. كانت الدنيا علاش بون, ثم فساد صحيح, ثم شوية تضييق الحريات, ثم عائلات بتنفذ. لكن كثم تخطيط تونس كان 6% راهو نمو في السنة اللي هو ركور بالنسبة للدول النامية. هذا كله اليوم مازال, انا نتصور لو كان تو ما تصيرش مجالس وزارية وتبرمج عن حق مش هو بوماد باش لا بلسم. انا ما نلومش على ستاغ, ستاغ عنده طاقه نتاع 4000 ما يجيبش يوفر 6000. هذاك اللي عنده مولدات تخدم بالغاز, هذاك اللي عنده الحلول في صاحب الحل. اليوم انا واحد من الناس كان جاء توا قرار فيدي توا الناس الكل الشعب التونسي ياخذوا بلاش لوحات الشمسيه. صدقني نصرفوا فيه غاز, نصرفوا فيه توا غاز نجيبوا فيه من برا عمله صعبه ما يخلص لوحات شمسيه للشعب التونسي كل, متاكد بالرقم بالارقام. ها هو السيستم قداش 12 مليون نضربوها في بعضها ونشوفوا نشوفوا الديفيسيت نتاعنا برك الطاقي في تونس قداش كل عام. اذا يا خويا ثم قرارات لازم ياخذوها توا راهو, خاطر انا نقول لك سامح هذايا هذايا طقطقوا مازال فلقوا اللي جاي اكلف راه ما نلمش انا ما نلومش على ستيك هذاك اللي عنده
1: فلا.
3: لو كان يخليه يخدم يصير بلاك اوت كما صارك العام وتقص الضوء على الجمهوريه التونسيه كامله من كبسيرات البروج الخضراء وقت عاد باش رجعنا شوف اش تكلفت على لو كونتريبل الكونتريبيول التونيزيان معناها دفع الضرائب واش كلفت على الدوله. يا خويا انا واحد من الناس ما نلومش ما نلومش
1: انا معاك انه تراكمات, انا معاك انه ستيك اليوم وبربي كي يقولون الدفع على ستيك وكذا راهو احنا مواطنين كيفنا كيفكم. انا البارح ليله كامله داري بلاش دوره وعم بناتي يعلم بهم ربي وكل شيء وبنتي صغيره مريضه واللي هو اليوم سيد العميد التونسي المواطن التونسي أستاذة نجات إبراهيم يقول لك أنا لا يعنيني التراكمات, لا يعنيني أنه راو الاستراتيجية ما بدتش, أنا يعنيني أنا كمواطن تونسي أنا مع ستيك شنو علاقتي, علاقتي كفاتورة الضوء نخلص فيها ويعلم ربي فما ناس تنحي من قوتها ومن واحد باش تخلص. يقول لك أنا كمواطن نخدم نخلص في الأداءات متاعي, اشتر شهريتي تمشي أداءات نخلص فاتورات الماء والضوء نخلص الزبلة والخروبة من بعد نخرج ما نلقاش كياس ما فماش ضوء في الشارع الضوء يقص عليه يقول لي راهو عندنا مشكلة عجز طاقي. أنا كمواطن شنو الذنب متاعي؟ كن هذه لا فرستراسيون اللي صايرة توا عند المواطنين, خاصة المواطن اللي يقول لك أنا ماني نسرق في حتى شيء, خاصة الموظفين معنى يقول لك أنا موظف شهريتي واضحة كذلك سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص أدائتي خالصة فاتورتي لا نسرق في الضوء لا نسرق في الماء ومن بعد أنا نخلص مش فاتورة الكهرباء كهو لكن فاتورة التراكمات هذه اللي نحكي عليها.
4: وهو كذلك مدام سماح وكان مش نتحدثوا بلغة القانون
1: أي.
4: الصورة اللي قدمتها أنت على المواطن فرستري لو سيتويان فرستري اللي هو متذمر وخايف ومفجوع والعبارات الكل اللي باش نقولوها هو مشهد يعبر على ما يسمى بخرق الإدارة لالتزاماتها أمام المواطن. معناها لهنا عنا عقد اجتماعي سيكون كونترا سوسيال اللي فيه المواطن من جهة والإدارة من جهة أخرى, كنقولوا الإدارة نقولوا الدولة واللي هو عنده التزامات والدولة تجاهه عندها التزامات والأهم الالتزام من التزامات الدولة هو تحقيق الأمن للمواطن والأمن بجميع معانيه, الأمن الغذائي الأمن المناخي الأمن الاقتصادي الأمن الاجتماعي. الأزمة اللي تحدثت عليها أنت لا سماح هي تساوي عدم توفير الأمن للمواطن. الأمن معناها أنا جو سوي دون لانسيكوريتي أتو مومون في كل وقت من النهار أنا مهدب أني نلقى روحي لا ماء لا ضوء. أكثر من هكا احنا حكينا على المواطن العادي اللي هو في داره تقص عليه الماء كما قلت انت الصورة اللي ولادنا كلهم نلقاو رواحهم في وضعية خايبة دامة إلى غير. لكن الأكثر من المواطن هو المؤسسات الاقتصادية اللي تشتغل واللي المزود متاعها الماء والضوء. خلينا نحطه مدام سماحة النقاط على الأحرف. قل لي المؤسسة الاقتصادية مثلا المطاعم والنزل اللي هي قاعدة تثلج في
1: دقيقة أستاذنا رجعت لك فاصل ورجعين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: ببليسيتي.
6: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش, أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتو بيت دو فيتاك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم, دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك, هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال, مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ما هوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
9: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
8: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
0: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان بعد الأخبار. يكون معنا سيد العقيد محسن بوغزيلة، رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بالحماية المدنية. كذلك بنشوفوا على عيننا لما كان شنو صاير في بنزرت وفي دقة. بدر الدين عرعر بربي هز علينا تليفون، نطلبوا فيك مصباح يا بدر الدين، حاشتنا بيك. كيف كيف عزيز، تحية لكم الزوزة، شكرا ليهم الزوز بدر الدين عرعر وعزيزة التوجيني اللي ناس تخدم 24 ساعة على 24. تحية لكل مراسلينا في كل منطقة من مناطق الجمهورية اللي هما مرابطين باش يجيبونا المعلومة. سينو مازلنا معك أستاذة نجاة برهمي، تقول لي المواطن عنده عقد اجتماعي
10: وهو كذلك
1: مع الإدارة، يقول لك أنا الباغ متاعي في هالعقد الاجتماعي هذا أنا جي أكمبلي مي دوفوار.
10: والإدارة من جهة أخرى بالدستور عندها الإدارة مجسدة في الدولة بطبيعة الأمر، الدستور ينص على الحق في الحياة، ينص على حق المواطن في استغلال معناتها والتمتع بالثروات الطبيعية نتاع البلاد هذية اللي هي البلاد التونسية. في المقابل إدارة توا المنطق تقول لك الحوكمة الرشيدة وترشيد الاستهلاك. يعني الجواب نتاع الإدارة هو الحوكمة الرشيدة وترشيد الاستهلاك. احنا معاك، وهذا منطق ومبادئ تحكم الحوكمة الرشيدة في العالم الكل. ولكن اللي يختلف في العالم وخاصة في الأمم المتقدمة على اللي قاعد يجرى عنا نحن هو أنه الحوكمة الرشيدة وترشيد الاستهلاك يكون في إطار تصور استراتيجي ممتد في الزمن، يقوم على تدرج في المراحل، وخاصة يقوم على مبدأ الشفافية. يعني توا سيد العميد تحدث على ما يسمى بالارتجال في أخذ القرار. لا مجال الارتجال في أخذ القرار، معناه اليوم نقدر نعطيك 6 سوايع غدوة 7 سوايع إلى غير ذلك. هذا الكل ما يختلف في البلدان المتقدمة هو أنه المسائل هذه تنترج في إطار استراتيجية، وهذه الاستراتيجية يجب أن تكون شفافة. أكثر من هكا يجب أن تكون تشاركية. منذ حين تحدث السيد العميد عليه في إطار الحلول ضرورة انعقاد مجالس وزارية مضايقة في القريب العاجل. لهنا المجالس هذية باش تنعقد باش تاخذ قرارات راهي فورية، خاطر القرارات المبدئية تتخذ في إطار استراتيجيات. وربما من ثم جاء الحديث عن مساءلة السلطة ممثلة في وزير الصناعة والكل. ماذا ما هي الاستراتيجية؟ وهل أنتم اليوم في إطار تطبيق هذه الاستراتيجية والمبادئ التي تضمنتها هذه الاستراتيجية؟ كان في استراتيجية راهي الدولة قاعدة تحترم في العقد الاجتماعي متاحة مع المواطن. لو كان الحلول اللي قاعدين ناخذوا فيها هي حلول وقتية ظرفية وارتجالية جات تبعا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وقت النجم نقولوا اللي للأسف شديد هنالك خرق لهذا العقد. ولكن نحن اليوم نعرفوا اللي ما عناش دراية بالاستراتيجية في إطار التصرف في الموارد،
1: ما عناش دراية بالاستراتيجية، ما عناش دراية كذلك بشو الكونتراتو اللي بيناتنا وبين ستيغو سوند. معنى هنا كل عقد هنا يقول لي هذه الخدمات وهذه الحقوق متاعك. فما كلوز تحية سي حسين الرحيلي، كان بحدنا الخبير سي حسين الرحيلي، قال لنا راهو كيف تصحوا انتم على كالأوراق باش تجيبوا كالمنجالة متاع الضوء، فما كلوز مكتوبة راهو في الظروف الاستثنائية.
10: صحيح. راه
1: في الظروف الاستثنائيه عنده الحق ستيك ولا سونيت يقص عليك الماء ولا الضوء ولا غيره. باغ كونطخ هنا بعد ما سمعت كلام سي حسين الرحيلي شفنا اخبار يقول انه مواطن من سوسه هو صاحب مصنع في سوسه استاذه وجه محضر تنبيه رسمي عن طريق عادل المنفذ لستيك الشركه التونسيه للكهرباء والغاز ومنحها اجلا لا يتجاوز 24 ساعه للتدخل العاجل واصلاح الاخلالات المسجله. وفي المحضر هذايا نتاع التنبيه يقول في صورة عدم الاستجابة داخل الأجال المحددة سيتم اللجوء إلى القضاء. السيد فسر قال راو مع الانقطاعات هذه المتكررة والغير المسبوقة الأعلام مع رجوع الضوء الغير المسبوق يقول أنا كصاحب مصنع راو اللي دقاء كبار برش وشكون اللي بيش يعوضي ينجم اليوم التونسي يشكي بستيك استاذة
10: وهو كذلك نجم يشكي لسماح. الصورة اللي قدمتها انت على السيد صاحب المصنع اللي مشى واستدعى عدل المنفذ للمعاينة هذا اكيد بصدد التمهيد لنشر قضية ضد الشركة الوطنية للكهرباء. علاش؟ لانه وبالفعل هذا العقد اللي نحن كل مواطن تونسي يمضي عقد مع المؤسسات اللي توفر له الخدمة في الماء والضوء حتى واحد منا بما فيهم رجل قانون لا عمره قرا العقد هذاك معناها رانا نحن كيما نمشيو عقد في التليفون في لي زوبيراتور ايكونوميك الكل راهو وكاننا نجد انفسنا في عقد اذعان معناها ما نقعدوش على طاوله ونقراو العقد هذاك ونتمكنوا من البنود هي تعطيني نقضي قضيتي نصحح الكونترات يركبوا لي المونجيلا ونلقى الضوء مشي هذا هو. ولكن اليوم الازمه هذه من ايجابياتها على سلبياتها أنها وضعت على الطاولة ضرورة أولاً قراءة هذه العقود وثانيا اللولوج إلى تنفيذ هذه العقود وخاصة الوقوف على البند المتعلق بالحالات الاستثنائية. أكيد السيد هذا استشار أهل الذكر وتبين له أنه بناء على هذا العقد يمكن له أن يقوم ضد الإدارة وبطبيعة الأمر القيام ضد الإدارة يكون أمام المحكمة الإدارية في قضية لغرم الضرر ناهيك وأنه الأضرار اليوم راهي متفاهمة والحاجة الخايبة ربما إلا معناها ما رحم ربك أنها ترجع على المواطن. أنا شكون اللي قال لي اللي في مطعم ولا في نزل الفريجيدير يتسكر 10 سوايع بناء على قصن الضوء المؤونة اللي فيه الكلها بطبيعة الأمر ستتأثر بذلك يعاود يشعل الضوء نواصل ثم في اليوم التالي أنا أستعمل تلك المؤونة وذلك تلك المواد الغذائية التي أصبحت بموجب قطع الضوء غير صالحة. شنو هذا تأثيره على المواطن وعلى رواد هذه المؤسسات؟ هذا الكل الحقيقة اليوم نتحدث عن منطقة الأضرار والأضرار جسيمة متعددة ومتنوعة. كلمتين مدام سماح في الخلاصة اليوم في المرحلة هذه يجب دراسة أثر فيها عنوانين اثنين تشخيص وتوصيات. أعطيني نشخص أنا وفي التشخيص بشكون كل الاختصاصات في علاقة بالتأثير على أمن المواطن وكما قلت أمن غذائي أمن اقتصادي أمن اجتماعي كل شيء وبعد كان مشاو للتوصيات وأهل الذكر هم اللي جابوا
1: جستمون. دونك الاستاذه تقول بالقانون المواطن ينجم يشكي بالبستيك كيف تصير له
10: عنده علاقه تعاقديه مع الاداره
1: فلا شكايات وكل ما هو قانوني احنا معه. لكن اللي باش نحكيو فيه في ساعتنا الثانيه شفنا بداية التحركات الاحتجاجية فما تسكير كياسات فما تحركات احتجاجية هذيك علاش رحنا كي نديو بالتواصل الشفاف والبلاغات وكل ما نقولوا الحقيقة على خاطرنا نخافوا برشا على البلاد هذية ونخافوا من شرذمة صغيرة تخمم في أمور أخرى كبيرة وراو هذوما الكل ديما كل أزمة تكون تعلى من تعليت الناس اللي تصطاد في الماء
3: اللي تحب تبيع تونس. لا سمحني سمحني ثم جماعة حبوا يبيعوا تونس ولا بالمكشوف تا ولا ظاهرة الأمور واحد خلطة قال توا ثم فئة معينة أخوي نعاركوا بعضنا مثالش الداخل في بلادنا نعملوا مثالش عارض عمل تحب. أما اللي سمعته النهارين راهو شيء لا يصدق أنه ثم في غلف غرف مظلمة البرة تحاك في بلدان أخرى ناس تقرر مصير تونس. راهو هذايا الشعب التونسي نباكم راهو أخطر ما فم في الدنيا فيقوا قبل ما تقع فاس في الراس. الناس هذوما راهم ما يحبوش تونس وما يحبوش الخير وما يحبوش العالم وما يحبوكمش انتم، راهم يحبوا رواحهم لا ويحبوا مصالحهم لا اكثر ولا اقل.
1: مثلا في مواصلة ومتابعة لكل ما يحصل تحت سماء تونس العزيزة والغالية، ربي يفضلكم ويفضل البلاد هذية. أخبارنا توتشيت مع مريم قديرة وراجعين في ناس الديوان. مرحبا
0: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité.
11: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
12: ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي
13: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
14: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
13: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي
14: من بعدك عمر ما هوينا.
15: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
16: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
17: اسنة في سيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة، ملا كي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس أورانج، وتتمتع بالإنترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
16: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافلة انترنت، ملا يلا جو عندك أورانج.
12: ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي وبشهادة إمساد معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان FM صباح الخير. عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يتقدمون بعريضة لطلب برمجة جلسة عامة عاجلة تخصص لمساءلة وزير الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد. وأوضح النواب في نص العريضة المدعى بمكتب الضبط المركزي للبرلمان أن هذه الانقطاعات أصبحت تمثل مصدر قلق حقيقي وعطلت الحياة اليومية للمواطنين ونشاط المؤسسات الاقتصادية، مطالبين بمساءلة الوزير حول الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع لمشابهة ذروة الاستهلاك الصيفي. مستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا يعلن عن تأجيل توافد ملحوظ لمرضى القصور التنفسي المزمن على قسم الاستعجال وأقسام الأمراض الصدرية، وذلك جراء موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق السيما لدى المرضى الذين يعتمدون على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي. وأكد المستشفى في بلاغ له أنه سخر منذ بداية هذه الظروف الاستثنائية جميع إمكانياته البشرية واللوجستية لضمان التكفل الفوري بالحالات الوافدة مع الحرص على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة. حزب التيار الديمقراطي يعرب عن إدانته لما وصفه بالعجز الواضح للسلطة القائمة عن ضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين، محملا إياها مسؤولية التداعيات اعتماد ما اعتبرها حلولا ترقيعية. قال إنها عمقت الأزمة ووسعت نطاقها لتشمل مؤسسات صحية ومناطق صناعية. نسبة تقدم موسم الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس تتجاوز 90% على المستوى الوطني بتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار بحسب المعلومات الإحصائية التي نشرها ديوان الحبوب أمس. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن السماح لجميع شركات الطيران الأمريكية باستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان، وذلك عقب لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض أمس، مشيدا بما وصفها بالجهود التي يبذلها عون لتحويل مسار البلاد. نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يتميز الطقس بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وتتواصل مرتفعة ببقية الجهات وتتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. ختم ولا موجز إخبارياتكم الآن فلاش سبور مع مين خنوش، في أمان الله.
2: تسمعوا ديوان FM إنادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستقبل.

0: فودكم عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
1: Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، أهلا بكم بداية مع آخر أخبار الميركاتو. في النجم الساحلي اتفاق رسمي مع الثنائي أشرف بن ضياف متوسط ميدان فريق الترجي الجرجيسي، وكذلك عبد الله العامري لاعب اتحاد بنغردي من أجل الإمضاء. أكيد في قادم الأيام سيتم الإمضاء رسميا في صفوف فريق النجم الرياضي الساحلي. نذكروا أن النجم كان رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد خلاص مستحقات نادي غورما هي الكيني في صفقة انتقال المدافع أوميغا ألفونس. من المنتظر أن فريق الاتحاد المنستيري باش يتعاقد اليوم مع مدافع نادي حامل أنف بيرم من ويسر بعقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه نادي حمام الأنف. مواصلين مع الميركاتو، فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير تعاقد يوم أمس مع حارس مستقبل جيبس سابقا عبد القادر شوية بعقد لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه مستقبل جيبس، وكذلك نزول فريقه مستقبل جيبس إلى الرابطة المحترفة الثانية. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي منتظر انه اليوم باش يعلن على قرار رسمي بخصوص امكانية زيادة فريق ثالث في مسابقة دوري ابطال افريقيا اليوم في البرنامج مؤتمر صحفي في جنوب افريقيا من اجل تقييم مشاركة المنتخبات الافريقية في كأس العالم. مصادر مصرية تقول انه موتسيبي سيعلن عن قراره اليوم بخصوص مقترح كان قدم به رئيس الاتحاد المصري هاني ابو ريدة من اجل زيادة فريق ثالث في مسابقة دوري ابطال افريقيا، موضوع اكيد يبقى للمتابعة. نخبر موضوع يوسف البليلي اللي كان من المبرمج انه باش يمضي رسميا يوم امس على عقده الجديد مع الترجي لمده 2 مواسم لكنه سافر الى الجزائر. مصادر صحفيه جزائريه تقول ان يوسف البليلي سيمضي مع نادي مولديه الجزائر بعد تعيين جمال بن عمري كمدير رياضي. في المقابل حفيظ والد يوسف البليلي اكد لوسائل الاعلام الجزائريه انه البليلي سيعود يوم الخميس الى تونس من اجل الامضاء مع الترجي عقد جديد لمده 2 مواسم. اكيد موضوع يبقى للمتابعه موضوع يوسف البليلي. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. ونتخليكم مع برنامج ناس الديوان.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي عاجل إنرجي.
3: ديوان FM هي الموجة اللي تويتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
0: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف وسامر فايبس.

0: publicité.
1: غلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يغلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تغلاسي يا غور ديليس غلاسي المنفعه.
0: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
4: السنة في الصيف وين انت وين هي فلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد تكونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
5: ناتيو بررر ناتيو بررر
6: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.

0: الثانية على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: Publicité.
1: جلاسيت
2: جلاسيت
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
6: الصيف متسامع التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
7: مونوبري ديما معك.

0: Foot.com. Publicité.
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: تدلل تدلل
4: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا
6: مازلت عاير في لورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك 6 ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونساي و لورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي Cité centrale, ton mouhak, aoua moustakblek.
7: صيف السنة عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
8: جلاسيت
9: جلاسيت
8: جلاسيت ولا مازلت
10: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس
11: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه
12: ديوان افهم فلاش نيوز
13: موجز التاسعة صباحا ديوان افهم صباح الخير وحدات الحماية المدنية تتدخل لإخماد 74 حريقا من جملة 83 حريقا اندلع منذ بداية موجة الحر الحالية وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري مؤكدا تسجيل حرائق كبيرة في ولايات الكاف وباجة وبنزرت
14: منذ بداية الموجة يوم 11 جويلية تم تسجيل 83 حريق غابة إلى حدود الساعة الحماية المدنية سيطرت وأخذت نهائيا 74 حريق وثم مازال 9 حرائق حاليا متواصلين التسعة هذوما فيهم اللي بداوا في مرحلة التبريد وفيهم 4 مازلنا نحاولوا نسيطروا عليهم مع مجهودات مختلفة الهيكل الداخلة من إدارة الغابات إدارة التجهيز حرس الشرطة جيش الطيران الحرائق الكبيرة هو في ولاية الكيف وولاية باجة وواحدة في ولاية بنزرت تم السيطرة عليها في تاع بنزرت الصباح ودخلنا في مرحلة التبريد دونك مازالت عندنا طريق كابنيجرو في نبزة وعنا حريق في جبل تكرونة في الكيف هذوما من أهم الحرائق اللي الحقيقة توا قاعدين نقوموا بمجابهة الحرائق بالاستعانة بالآلات الماسحة والكاسحة للتجهيز والبلديات لفتح المسالك باش ننجموا نوصلوا للجيوب النارية تعرف اللي المناطق هذه التضاريس نتاعها واعرة والغابة كثيفة
13: هذا وتتواصل الجهود المشتركة لفرق الحماية المدنية ببنزرت وأعوان الغابات وأعوان الإدارة الجوية للتجهيز وبلدي التاي رفراف ورأس جبل مدعومة بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر أمس في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي بغار الملح ويشار إلى أن والي بنزرت سالم بن يعقوب الذي يتولى رئاسة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث قد فعل المخطط الأخضر للسيطرة على الحريق مؤكدا أنه تم تسخير كافة إمكانيات اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية واستنفار الوسائل اللوجستية وذلك من أجل منع امتداد الحريق لمساحات أخرى والسيطرة عليه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والماء بمختلف الجهات محذرا من تحولها إلى أزمة حقوقية تمس بمقومات الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والصحة والمنتدى يوضح أن هذه الانقطاعات المتزامنة مع موجة حر قياسية لم تعد مجرد إجراء فني، بل تسببت في تداعيات خطيرة وصلت إلى حد تسجيل حالات وفاة إثر توقف أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى وفق تقارير إعلامية، فضلا عن إلحاق خسائر اقتصادية وتعطيل عمل الإدارات والمؤسسات العمومية. وفي الشأن الدولي، الإدارة الأمريكية تكشف ارتفاع كلفة العمليات الحرب على إيران إلى 37.5 مليار دولار في وقت طلبت فيه وزارة الحرب البنتاغون تمويلا إضافيا بقيمة 67 مليار دولار، محذرة من تداعيات عدم إقراره على جاهزية القوات المسلحة. وختام، الرئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام يوافق على الإبقاء على سياسة السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لتنفيذ ما تصفه لندن بالضربات الدفاعية ضد إيران في استمرار للنهج الذي أقرته الحكومة السابقة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع سماح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان.
1: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
9: فودكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح.
3: التسعة وسبع دقائق جهة لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. حرائق بالجملة, حرائق تعيش عليها برشا جهات في تونس العزيزة والغالية. فرنانة, حريق بدوار الإبراهيمية, جندوبة, نابل, اندلاع عدد من الحرائق بالجهة. وكذلك الليلة البارح كانت صعيبة برشا على أهلينا في ولاية بنزرت. نحكي على الرفراف, نحكي على غار الملح, نحكي على سيدي علي المكي. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع, إن شاء الله ربي يبرد علينا اللي صاير. تحياتنا لأهالينا, لطف عليكم من كل تداعيات للحرائق هذية, وإن شاء الله تكون هذية آخر وأخف الأضرار. وكذلك تحية كبيرة برشا لرجالات الحماية المدنية, على خاطر اليوم فما رجال واقفة صد من يعني, فما خدمة كبيرة برشا قاعدة تتخدم من رجالات الحماية المدنية ومن كل حقيقة التوانسة اللي غايرين عليها البلاد هذية, واللي حاسين أنه احنا رانا في أزمة, في أزمة, والأزمة هذية يزمها تكاتف الناس الكل والجهود الكل في الإطار هذية. مشكور جدا سيد العقيد محسن بوغزالة, رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بالحماية المدنية. معنا في المباشر سيد العقيد محسن بوغزالة, صباح النور, مرحبا بك.
4: صباح النور مدام سماح, صباح النور ليك ولكافة مستمعي إذاعة ديوان اف ام.
3: مرحبا بك سيد العقيد محسن بوغزالة. بداية سيد العقيد, كان نعطيو آخر المستجدات لتا دي ليو, الحرائق اللي شفناها سمعنا بها, وين وصلنا اليوم؟
4: صحيح, وكما ما يخفاش عليكم الناس, معناها فما عنا الحرائق كما معناها أهم الحرائق اللي صارت البارح هو الحريق بتاع جبل الأحماري رفراف هذا والسيد علي المكي غار الملح. وفما زاد كيف كيف بعض الحرائق في الولايات الأخرى كما كاب نيجرو اللي مازال متواصل في باجة, ولا يتذكرون كيف كيف في الكيف, ودوار الإبراهيمية في جندوبة. هذه أهم الحرائق الحقيقة اللي مازالوا متواصلين, واللي احنا الحمد لله
3: مازالوا متواصلين التواصل العقيدة الحرائق هذه.
4: صحيح, احنا ديما نقولوا متواصلين مادام ما تمش الإخماد والوحدات نتاعنا الميدانية ما غادرتش المكان نتاع الحريق هذاك, ما نجموش نقولوا انه راهو الحريق هذاك تم. معناها بالنسبة لنا احنا الحريق يتواصل من الاندلاع وخروج اول وسيلة حتى العودة اخر وسيلة لمقر الفرقة ولا مقر الإدارة الجهوية المهمة.
3: واضح, ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ كل الوسائل ويحفظ التوانسة الكل. سيد العقيد, اسباب الحرائق هذه سيد العقيد, يعني حرارة الطقس فقط تخلي حرائق هائلة من نوع هذا تندلع سيد العقيد؟
4: هو مدام سماح ما يخفش لكم عليكم, انت كما شفتوا معناها الموجة الحر هذه معناها طولت معناها في المدة نتاعها تقريبا تو عندها اكثر من اسبوع وهي متواصلة درجات حرارة
3: 13 يوم بالضبط.
4: اي فايده المعادلات معناها تقريبا 10 درجات درجات معناها على المعدل معناها فهمني. وبتبع زاد عندنا الهبوب الرياح, الرياح اللي هي حتى معناها لو كان جا حريق صغير معناها هبوب الرياح يكبر وينتشر الحريق هذاك. لكن زاد فما معناها الحقيقه معناها عدم الانتباه نتاع الساده المواطنين اللي معناها زاد ينجم يسبب الحرائق هذه. فهمتني كيما معناها لهنا زاد نحبوا نمشيوا للتوعية
3: قبل التوعية. وانا نحب ناخذ من عندك التوصيات سيد العقيد, خاطر كما قلت انت راهو عدم الانتباه. نحكيه على بونتا عقاب سجائر راهو ينجم يعمل حريقه, راهو ساعات حاجات انت بالنسبه ليك ما تحطش في بالك ما عندها حتى معنى بالنسبه للمواطنين اللي يسمعوا فينا, وراهي تنجم تضر بالاف المؤلفه نتاع الكيلومترات والعباد. لكن انا باش نطمنوا سيد العقيد, ما فماش خسائر بشريه بعد الحرائق هذه هكا ولا
4: لا؟ الحمد لله لحدود الساعة معناها ما عندناش خسائر بشرية الحقيقة. احنا التواجد الميداني نتاعنا كان معناها في كافة الحرائق, واكيد انديكاتيف ليكم مدام سماح معناها في ال 24 ساعة الاخرانية تقريبا راهو عندنا كديوان وطني للحماية المدنية عندنا تقريبا 1000 تدخل.
3: ألف تدخل
4: معناها تقريبا معدل 4 تدخلات بين 3 و4 تدخلات كل 5 دقائق. المعادلات هذه راهو فيهم كل تدخل معناها كل خمسة دقائق عندنا تدخل حريق معناها حريق كل خمسة دقائق في ال 24 ساعة الأخرانية وهذا يراه ينترج هذا كيف كيف ينطبق على ال 48 ساعة اللي تسبقه معناها المعادلات هذه بحقيقة معادلات معناها قياسية نسق عملياتي كبير معناها والحمد لله معناها احنا كديوان وطني حماية مدنية ولات عندنا تقاليد معناها تعاطي مع الوضعيات هذه والحمد لله معناها قاعدين اللي نحب نأكد عليه السادة المواطنين انه التطمين نتاعهم واللي احنا راه الانتشار نتاعنا والتواجد نتاعنا راه في كافة الحرائق ما فماش حريق في الجمهورية التونسية اما ما فيهوش معناها التدخل نتاع الديوان الوطني للحماية
3: بلا فما ديار ضرت سيد عقيد يعني ولا فقط ما خاطر احنا نشوفوا في الجبال وفي الغابات فما منازل ضرت بالحرائق هذه سيد عقيد
4: احنا كي باش نحكيوا على المنازل والضروره نتاعها احنا معناها نقولوا مش الاضرار اللي معناها تقول الاحتراق الكلي نتاع المنزل هذاك ولا نتاع محتوياته ولكن مثلا كي نحكيوا على حريق دوار الابراهيميه هذايا اللي هو حبذا معناها المعلومه راهو تو حاليا تحت السيطره وما عادش شكل خطر باش انه ينتشر وقاعدين نخدموا فيه والحمد لله معناها ثم معناها البلاصه هذه تقريبا اكثر من 60 منزل منتشرين في المنطقه الغابيه هذه بالطبيعه المنازل نتاعهم باش تكون لاصقه في الغابه فجمع الحقيقه معناها كما نقولوا احنا الصاهد صاهدش معناها صاهد معناها جست وسط النار الواجهه نتاع المنزل هذا لكن انه باش نسجلوا اضرار الحقيقه الحمد لله ما سجلناش اضرار مثلا في الحريق نتاع
3: الحمد لله وتحية لكم خاطر راهو الرقم قبل ما نكمل لازمنا نقف عليها كيف نحكيه على خمسة حرائق كل خمسة دقائق أربع حرائق كل خمسة دقائق
4: وأربع تدخلات
3: أربع تدخلات فلا
4: أربع تدخلات وحريق كل خمسة دقائق
3: حريق كل خمسة دقائق
4: أما هو باش نفسر مثال شحال حتى نحطوا الموضوع في إطاره راهو أربع تدخلات كل خمسة دقائق معناها راهو هذاك معناها فما معناها جانب لوجستي فما جانب مادي فما جانب اعوان قاعده تتدخل ونحب المنبر نتاعكم
3: جوستومون انا هذاك هو اللي كنت نحب نقوله راهو التدخلات هذيا وراها رجال صناديد انا ديما نقول احنا حتى كنا في ناس الديوان اتصلنا في المباشر ب 198 وحييناهم في المباشر راه فما ناس هي تطفي في الحرائق باش احنا قلوبنا تبرد باش احنا نبيتوا لباس تحيه كبيره لكم سيد العقيد وهذيا حقكم كل رجالات الحمايه المدنيه اللي تسهر على حمايه المواطن لكن كذلك يلزمنا ننبهوا سيد العقيد ويظل لي فما توصيات اليوم يلزمنا نحطوها فوق الطاوله ويلزم المواطن يفهم اللي فما حاجات نقوم بها يوميا راهو ما نحبش نقول قنابل موقوته اما راهو هذا خطر داهم علينا احنا المواطنين الكل وماناش فايقين سيد العقيد
4: هو بالنسبه للوقايه من حرائق وخاصه حرائق الغابات احنا التوصيات نتاعنا للساده المواطنين راهي واضحه وبسيطه جدا معناها وراهو معناها حركه بسيطه راهي تنجم معناها تمنعنا من كارثه لا قدر الله هما الان حاجه اهم الحاجات باش ما نشعلوش النهار في المناطق الغابات ولا حتى معناها ما نبرمجوش بالغابات
5: باربكيو
4: نحرص على انه نحرص على عدم رمي عقب السجائر في السيارات حتى في المناطق الطبيعيه مش كان حتى في السيارات فما العباد فما زاد كيف كيف فما المناطق اللي يحرقوا فيها الاعشاب ولا الفضلات كل الحصائد والبقايا نتاع الحصائد والحاصيل الزراعيه اللي تنجم معناها كي تبدا قريبه من الغابات تنجم تنتشر فهمتني وبالطبيعه اهم حاجه ولا قدر الله حتى لو كان صار حريق وكذا هي سرعة الإبلاغ معناها سرعة الإبلاغ بالرقم تاعنا الأخضر اللي هو معناها 198 فمثل راهي هي اللي تعاوننا احنا باش نسيطروا على الحريق في أقرب وقت على خاطر معناها الحريق راهو كي ينتشر يولي يطلب جهد أكثر ومعدات أكثر ووقت أكثر خاصة
3: والتدخلات نتاعكم سيد عقيد مش فقط راهو في الحرائق وهذا احنا توانسه الكل ولا تعرفوا التدخلات في كل ما هو اختار السيارات سيد عقيد الكراهب الناس اللي تخلي صغيرها في الكرهبة بربي وتخرج كدرجين العبيد اللي البريكية والبرفان والرفريش واواوا اللي في السيارات كذلك ذولي هذي اليوم مع الحرارة نحكي على 49 و50 يمثل خطر كبير.
4: هو صحيح كلامك كله صحيح واحنا ديجا عن قاعدين نعملوا في ومضة التحسيسية
3: أي
4: مدنية كيف كيف ترافير معناها وزارة الداخلية باش أن من جنب نخليه وكل العقوبات اللي هي تحت الضغط كما قلت أنت لا رفريش ولا معناها الموبيتات ولا كذا في وسط الكهرباء المسكرة اللي بريكي فمثلي من حتى معناها دبوزة كي تبدأ محطوطة تحت البردريز راهي تعمل رفريش
3: كيف تفسر لي ذي سيد العقيد دبوزة باللار ولا حتى
5: دبوزة
3: بلاستيك
5: دبوزة ماء
3: دبوزة الماء في الكهرباء
4: دبوزة ماء دبوزة ماء
3: دبوزة ماء
4: تنجم تعمل رفلية لا قدر الله على الكراسي وكي تبدا الحرارة سخونة وهي معرضة للشمس الأشعة نتاعها تولي كيما اللوب معناها فهمتني تولي تعمل كونسونتراسيون تاع أشعة الشمس وتنجم لا قدر الله تنجم تتسبب في حاجة بالطبيعة هذايا ما ننساوش معناها الترك الصغيرات راهو الكهرباء كي تبدا مسكره راهو الحراره نتاعها ترتفع معناها معناها درجه تقريبا للضعف نتاع درجه الحراره
3: 80 و90
4: اي اي تقريبا للضعف معناها هذا نتفادى وحتى لو كان نقول قايل معناها مده صغيره باش نخليه ونهبط ونرجع ما اكيد لا. معناها هذا معناها لازم نتجنبوه هاي كيف بالطبيعه زاد عندنا التدخلات نتاعنا احسن خاصه في ذروه معناها تو استعمال المصاعد والانقطاعات المكثفه نتاع التيار الكهربائي فمني حبيت لهنا زاد نعرف
3: برشا صار برشا تدخلات على المصاعد سيد العقيد معناها العدد كبير ولا لا؟
4: موجود تدخلات على المصاعد الحقيقه اكثر من المعدل ولكن قاعدين نجريو فيها معناها الحقيقه والحمد لله ما عندناش فيهم خطيره بشريه وقاعدين نلبيو في النداءات معناها للناس معناها في الاباب فمن يوم من هنا نحب نقول لهم معناها خاصه انه اذا كان فما حاله تاع اضطراب ولا فما حاله تاع اعلان انقطاع معناها مبرمج ديما اي واحد يتجنب استعمال المصعد ومن المستحسن معناها اذا كان عنده الامكانيه باش انه اذا كان مثلا
3: يطلع الدروج
4: تنقل قصير يطلع الدروج معناها
3: مدينه الالعاب كذلك مدن الالعاب سيد عقيد راهو تلقى روحك في الهواء قصاليك ضوء شفنا حتى فيديوهات هذه
4: اهم حاجه في الحالات هذه معناها البانيك من جنبه البانيك فهمتني والاتصال معناها بالحمايه المدنيه واحنا ديجا المدينه مدن الالعاب هذه معناها مأثرينهم ويعرفوا شنو هو اللي يعملوا لازمهم يعملوا في صوره لا قدر الله الانقطاع نتاع التيار الكهربائي عليهم.
3: فلاح واضح
4: مفيد البانيك ليو
3: فما توصيات لمتساكني مثلا بنزرت وغال ملحة كذا فما توصيات يغادروا منازلهم ولا الوضع تحت السيطرة كسوا في جندوبة نابل ولا بنزرت سيد عقيد
4: وفيما يخص المناطق اللي حكيت عليها أنا واللي هي مازال فيها الحرائق متواصلة باجل كيف جندوبة وبنزرت اللي نحب نأكده ونطمن الناس إنه معناها ما همش مطالبين باش انهم يغادروا منازلهم الا اذا كان جاتهم الوصولات الجهويه اللي تعديك على عين المكان وهي اللي طلبت منهم هذا اللي راهو كها عمل معناه استباقي وتوقف عمليه الى حدود الساعه معناها ما اضطريناش ان نخرجوا عباد من ديارهم.
3: واضح شكرا جزيلا تفضل سيد عقيد تفضل
4: كلمه واحده معناها ان زاد كيف نحب نثمن الجهود نتاع العوامل والادارات الحمايه المدنيه وزادة كيف الهياكل من داخلين معانا سواء كان الإدارة العامة للغابات وفعين مشكورين زادة كيف الأمن الحرس والأمن الوطني معناها لا راهو هذا كله تضافر متاع جهود الناس الكل حقيقة
3: بلا وين نزيد معاكم
4: جيش الطيران مشكورين جدا معناها على تدخلات متاعهم راهو العمل راهو حب نأكد ليه أو العمل متواصل ليلة النهار ماناش معناها واقفين ماناش ساكتين رانا قاعدين نقوموا بالعمل نتاعنا في الظروف المناخية الكل عندنا حماية الأرواح هي الأولوية نتاعنا حماية الممتلكات حماية الثروة الغابية بالطبيعة فهمتني ندعو السادة المواطنين معناها باش أنهم كما قلت يطبقوا للتوصيات اللي قدمناها وان شاء الله احنا راهو شعارنا ديما يبدا الحمايه المدنيه راهو الوقايه هي اول حاجه التمثيل هي
3: عن جا وسيلة للمجابهم وانا كذلك باش نضيف مع القوات الكل والمجهودات الكل حتى أعوان ستاج سيد العقيد محسن بغزالة اللي احنا نعرفوا انهم كذلك راو قاعدين يخدموا ويحاولوا انهم يكونوا موجودين على كامل تراب الجمهورية. راو أعوان ستاج احنا توينسا كل متغشين وما فهميش مواطن معنا مش قولك مثالش قصة على يده وعنا برشة تساؤلات وكذلك أعوان ستاج راهو قاعدين موجودين في كل مكان فما أعطاب فما كذا قاعدين يحاولوا أنه يحلحلوا شوية الأزمة هكا وليس العقيد
4: كهو احنا كل من يخدم خدمة وكل بارك الله فيه وهذا واجب ماهوش مزية كل في جميع الظروف أمطار سخانة كذا يخدم على رواحنا وما نش عاملين مزية الحمد لله.
3: المواطنين سيد عقيد نجم يقول لك كيف نحكيه على التدخلات هذية والعدد الهائل والكبير من الحرائق ومن التدخلات يقول لك عنا الإمكانيات لكيف ينطمنوهم السيد المواطنين الإمكانيات موجودة لدى الحماية المدنية لمجابهة كل هذه الأخطار
4: كما سبق وقلت احنا كديوان وطني الحماية المدنية وحتى ك معناها وزارة الداخلية من اللجنة الوطنية التي تتدي التوارث واللجنة الجهوية التي تنبثق عليها والتي عندنا تقاليد في التعاطي مع الوضعيات الهزية والحمد لله معناها صحيح احنا قاعدين نتأخروا في الإمكانيات البشرية والمادية الكل اللي على ذمنا وقاعدين نخدموا بها وقاعدين النتائج العباد والمواطنين هي اللي قاعدة تشوف فيها وقاعدة معناها تعرف انه ما فماش حريق معناها دام فترات طويله ما عندناش الحمد لله خسائر بشريه فهمني معناها هذا يدل على المجهود نتاع العباد اللي قاعده تخدم فيها. بالنسبه للامكانيات ان شاء الله احنا ديما نسعى باش ان نحسنوا في الامكانيات نتاع وين ما فماش معناها حتى مؤسسه ولا حتى انسان ما يحبش يحاول يطور من روحه احنا المفيد والامكانيات الموجوده توا قاعدين نخدم بها وقاعدين نقدموا في نتائج باهية الحمد لله.
3: واضح. شكرا جزيلا سيد العقيد محسن بغزالة. شكرا لك سيدي رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات والحماية المدنية. شكرا على تواجدكم معنا وتحية لكل رجالات الوطن هذه الناس اللي قاعدة واقفة وتخدم وتسخر في وقتها وفي إمكانياتها اللي هو يقول سيد العقيد واجب مش مزية لكن راه هو سي با ايفيدون باش يكون الإنسان موجود ومتواجد في هذا الكل. انتوما عنا فقرة جديدة اسمها ألو مواطن. ألو مواطن كلمون على 31 328 328 على خاطر نحب صوتكم زادة يكون موجود معنا. كان فما عندكم انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي كان عندكم ما تحكيه معنا اليوم في موضوع اليوم وكل يوم تكونوا معنا موجودين في ألو مواطن كلمونا من توا على 31 328 328 31 328 328 على ذمتكم من توا حتى للعشرة نستقبلوا تليفوناتكم باش نمشيوا الباجة باجة خاطر كذلك الدقة. ومشكور جدا زميلنا العزيز محمد عزيز توجيني. مرحبا يا عزيز.
5: صباح النور سماح. تحية ليك ولكل الحاضرين معك في الاستوديو ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة الديوان.
3: طمنا على صحتك سي عزيز وشكرا لك على التدخل. نعرف لي البارح كانت ليلة صعبة عليك انت صحيا شو حوالك سي؟
5: والله الحمد لله سماح يعني كانت وعكة صحية مفاجأة في إطار العمل الميداني الحمد لله بس.
3: برافو برافو عزيز. هذايا حبينا هكا نوريو شويه راهو شوف ما عزيز بيت المستشفى راهو البارحه هو اليوم موجود معنا باش ينقل لنا اخر مسار. تحيه كبيره ليك عزيز. دقه عزيز البارح ليله صعيبه برشا على اهالي دقه وباجا الكل مش كان دقه ما باش نبداو بدقه نمشيو للباجا الكل.
5: صحيح سامح نحكي وحتى على دقة بحكم تم تداول الأخبار متاع الاندلاع الحريق بقرب من الموقع الأثري في دقة ونسل كل شافت المشاهد حتى الفيديو اللي قمنا بنشره على إذاعة الديوان كان ثم حريق بالقرب من الموقع الأثري قبل ساعة تقريبا من حفل الفنان القدير لطفي بوشناق. نعرف درجة الحرارة الباهي الحقيقة كانت مرتفعة برشا. الحريق الحقيقة ما كانش فما خطر حتى بالعين المجردة راه نحكيو في صورة واقعية. عوين الحماية جندو الحرس جندو جميع السلطات الجهوية والمحلية كانت موجودة. راه للتوضيح انه حتى النار كانت بعيدة شوية على الموقع تم تطويق النيران خلوها يعني تمتد يعني هذا بتبيع امور يعني نتاع حماية مدنية
3: لوجستية
5: يعني نعرفوا خلو النار بعيدة على الموقع بعيدة على المنازل تقريبا سمحنا نعملوا ريكاب صغيرة في الأربع ساعة الأخيرة فما حريق كان في كابينيغرو في نفزة، كان برشا حرائق زاده في غابات يعني نفزة في شيطانة، ايضا حتى البارح في الليل واحنا مروحين شفنا حريق في بين تيبار وباجا. تقريبا توا في المستجدات ما عندناش حتى معلومه نتاع حتى حريق، سمعنا منذ قليل طائره مروحيه نتصوروا تابعه للجيش الوطني اما تكون تقوم بعمليه استطلاع والا باش تتوجه اما النفزه والا البنزرت. حاليا حتى درجه الحراره ما نقولوش مرتفعه كيف الايامات اللي فاتت، لاحظنا انه ثم تراجع طفيف حتى والامور طيبه. عموما سماح التدخل نتاع ال 24 ساعه الاخيره شفنا حرس، شفنا حمايه مدنيه، شفنا جيش، شفنا متطوعين في الهلال، واحنا كنا يعني وكبنا عمليه الاطفاء والسيطره تقريبا على اغلب الحرائق. نقول ربي يستر بلادنا وان شاء الله الحرائق ما تمتدش. راهو بالحق شفنا برشا مشاهد خاصه في شاطئ كابينيغو، راهو مشاهد الحقيقه تحزن. شفنا حيوانات يعني نفوق برشا حيوانات وابقار في نفزه، نتمناو يعني الناس الكل تتكتف يد في يد باش تتعدى الموجة هذه وربي يحمي بلادنا وان شاء الله ربي يستر بلادنا وان شاء الله تونس ديما بخير.
3: ان شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه. شكرا لك محمد عزيز التوجيني مراسل ديوان فم على عين المكان من باجا، ربي يحفظ كل اهالينا. مرحبا بتليفوناتكم على 31 328 31 328. الو مواطن، يقولوا لي بديت برشا تليفونات من كل الجهات، باش نحاولوا ناخذوا اكثر عدد ممكن من التليفونات مع لو تور دو تابل. شويه اخر يكون بحدنا كذلك صانع المحتوى على ايدينا العربي، نحكيوا على تليفوناتنا في الموجه هذيه. نعرفوا اللي كل حتى كيقول لك الاتصال بالحمايه المدنيه، راه لازمك تليفون باش تتصل بالحمايه المدنيه. كيفاش ما ناخذوا دي استوس ودي كونساي بارابور لكل ما هو تليفونات، في انتظار تليفوناتكم انتم على 31 328 328. لو تور دو تابل نبدا معك عميد ثم استاذتنا والارتيست. يلا
6: اش تبني نقول لك؟
3: قل لي
6: قل. نحب نرجع بالله قبل شويه لسمو السيد العقيد. راه والله عيب علينا، عيب اللي معناها عدد الحرائق. البارح انا مروح على الطريق الوطني الطريق مرناق والنار بتشعل، وكانت باش تطلع الجبل مره اخرى لثالث مره باش تحرق لنا جبل بوغرين مره اخرى. يعني البيعه امطار يا سماح. راه حابين نتكلم على حكايه السواقه اللي نبدا نروح في الليل ونشوف فيها الطيش من الكراب. راهو عيب علينا يا توانسه، راهو عيب. راهو حط طفايه في كهربتك، علاش طيش في السيجارو برا؟ راهو السيجارو ذاك يهبط يمس الحشيش طريف هواء تنطلق الحريق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا باش نرجع مرة أخرى خاطر ثم خدمة وماذا بيا ما تطيش. تعرف أهم حاجة في الحرائق هذه ساعة المعدات راهو كميون فوق نص مليارات، الكميون تاع حماية مدنية فوق 2 مليار. الطيارة هذيك اللي طفي في النار يشوفها سومة أكثر من 100 مليار. المروحية سومة أكثر من 40 مليار. باش تعرفوا هل أجماعة السواقر هذوما شو يتكلف على المجموعة الوطنية. وكان يجي معايا ضابط من جيش طيران يقول لكم الساعه طيران شو تكلف، اللي هي تبدا ماشيه جايه تعبي من البحر ولا بالسباخ والبحيرات وطيش فوق النار. يعني علاش هذا كله؟ على خاطر حشاكم انسان مخه ما فوقوش منه، انسان مش متحضر يحل الشباك ويطيش سيجارو ويسمعوا فيها ويعرفوها. يسمعوا توا البعض يسمع فيها عم فيها بغير ما يشعر. راهو عيب علينا، راهي بلادنا خضرة. توا تعرف قال كاب نيجرو، انا قلبي يوجعني. تعرف كاب نيجرو هذه شنو هي؟ سويسرا تونس، المناظر الطبيعية والجبال والخضار نتاعها، يعني بالحق نأكد لك مناظر نتاع سويسرا. إذا بالله نستحضر على بلادنا، خاطر الحقيقة دي قوتيم اللي قاعد يصير. شنو 84 حريقة سمح، معقول تو هذا 84 حريقة جعلتهم الطبيعة؟ مستحيل.
3: أربعة تدخلات كل 5 دقائق من الحماية المدنية.
6: تو احنا ريت كيفاش طبعنا مع الموت على الطرقات وتو قاعدين نطبع مع الحرائق. راهي بلادنا اسمها تونس الخضراء، راهو حرام نعملوا فيه. راهو
3: باش نبداو بالتليفونات ومن بعد رجعت لكم استاذه ومحمد. برشا تليفونات من باردو، دونك باش نبداو باردو، برشا اتصالات معنا. بيرم التونسي من باردو. بيرم صباح النور، مرحبا.
7: الو
3: وسيله قربي. مرحبا يا وسيله، مرحبا. نسيت سمعت مرحبا بيك. شو حبيبك يا وسيله؟ ساعه صباح النور. شكرا على متابعه ناس الديوان. يا لله
7: يا شخصي، يا رب يا ربي. احنا رانا من المتابعين للديوان ديما معاكم وديما نسمعوا فيكم. رانا
3: ربي يفضلكم وسيله محلاك.
7: تحيه ليك ساعه ولكل الحضور معاك سيد العميد.
6: يعطيك الصحه
7: يا هيفك. اسمعني، احنا في باردو سي، احنا باش نموتوا. تصور انت من ولد البارح ساعتين ونص الضو مقصوص علينا لحد الان، هاي 9 ولا 10 والضو لحد الان مقصوص علينا يا سماح. رانا مضمر تخنقنا ظهرنا ما عادش نجمو ليل نهار رانا. تصور انت تيجي بلدنا تهلكت دنيتنا تهلكت عليه يا رسول الله. رانا احنا 20 متر على مجلس النواب
3: في الشارع طوى يشعل الضوء توا قاعد يشعل في بارد وقت اللي انتم 24 ساعه بلاش ضوء
7: اكثر من 24 ساعه. احنا من وقت البارح ساعتين ونص رانا
3: من وقت البارح أي. من وقت البارح قلت لي وسيله
7: من وقت البارح ساعتين ونص نتاع الليل لحد الان الضوء يشعل في الشوارع.

0: شكرا لك وسيلة. برضو 48 ساعة من غير ضوء، 48 ساعة من غير ضوء، وضوء الشارع توا في النهار قاعد يمشي. برضو 48 ساعة من غير ضوء. نستناو تليفوناتكم على 31 300 و 28 328. أستاذة
1: تحية المدام وسيلة، وتحية الأهالينا في التراب التونسي الكل والجهة باردو بصفة خاصة. اللي سمعته طو من مدام وسيلة صيحة فزاعة 48 ساعة ربما رقم قياسي، على خاطر نشهدوا قطع ورجوع، ولكن 48 ساعة على نفس الوتيرة، فهذا الأمر مفزع. وصيحة الوسائل الفزع سمعناها من فم مدام وسيلة. أنا باش نربط مع سؤالك ونتفاعل مع التدخل مع متاع مدام وسيلة. قلت التليفون في كل هذا، مدام سماح قلت التليفون في كل هذا. التليفون هو معناها عنصر من العناصر اللي نتدخلوا بها باش نحاولوا نلقاو الحلول من السلطة المشرفة على المسائل. هذا السؤال اليوم المطروح. أولا التليفون كافي باش يلقانا الحل؟ هل هنالك من يصغي إلينا؟ نحن حيينا رجالاتنا الكل القائمة على حلحلة هذه الأزمة، ولكن اليوم السؤال مطروح، هل أن هنالك تدخلات سريعة، تدخلات مجدية، تدخلات في الوقت المناسب؟ خاطر اليوم نحكيه على تدخل التسعة مش تسعة ودرج، خاطر في الخمسة دقائق ذيك تنجم تتفاقم التداعيات إلى ما لا تحمد عقباه. هو المثال يقول لطن سي دو لارجان انكور بلوس، وقت اللي تبدأ فما أزمة اللي الثانية الوحيدة فيها حريقة تنجم تمتد إلى ما لا يحمد عقباه. عاد لهنا على المصالح اللي تشرف على حل حالة الأزمة، مضى بينا تكون كل أذين صاغية، ومضى بينا نعزو شبكات التواصل في تلقي المعلومة، في رصد المعلومة، وفي التصدي إلى المعلومة. هذا خاطر في سؤالك مدام سماح قلت التليفون، وفعلا التليفون راهو محدد من محددات التدخل ورد الفعل والتعاطف مع كل السكان متاعنا، والحل ما نجموش نبقاو على الحالة هذه للأسف.
0: بلا محمد سعيد،
2: والله سمعت حاجة أنا توا والله قعدت بيت، معناتها 48 ساعة ضوء مقصوص في باردو، نحكيه على باردو، معناتها نحكيه على العاصمة، نحكيه على باردو من من أكبر يعني
0: قتلك 20 متر على مجلس النواب شعب بدنا نسكنوا.
2: يعني أنا تتسمى حومتي باردو منوبة زادة، معناتها اسكو معقول 48 ساعة ضوء مقصوص عباد موتة؟ راو انا سمعت كلمه لحمي شوك، قال لك معناتها سامحوني بالكلمه، يغسلوا في ميه بترش، مواطنين يخدموا صغارهم في الدار سخانه، معناتها راهي الناس ما عادش عندها ما تاكل، معناتها في الدار من القصانه نتاع الضوء، ماهوش معقول الحقيقه نتاع ربي يا خويا. مش عارف انا معناتها شنو، معناتها ناخذوا شماعه مثلا ولا شنو نعملوا بالضبط؟
0: طلع هو واحد من صانعي المحتوى اللي يحكي برشا على قصان الضوء، اللي يخصص جزء كبير ولا من الخدمة بتاعه على ديجيتال للحديث على كل ما يشغل المواطن، وخاصة الناس اللي أنا البارح قاعد نتبع في ستوريات يقول راهو يلزمنا نعرفوا ساعة شو ما لي بزوان بتاعنا إسانسيال، وين يلزمنا نمشي. وسعيدة باستقباله وبحضرنا على الدين العربي صانع المحتوى، مرحبا عليه.
3: وبيك عايش،
0: شو حوالك؟
3: لاباس الحمد لله.
0: كنا نسي الكل قبل ما نحكيو على التليفونات على وكيفاش لازم التعامل مع التليفونات، وشنو ولا اللي هو اسانسيال معناها واوبليغاسيون، شنو اللوكس اللي تبدل اليوم في التعامل مع التليفونات. اما قبل التونسي حاله غريبه عايشها اليوم، كاينة في جيحات، فكرنا كالهبة متاع الكورونا كذا، هل احنا واعين اللي احنا رانا في أزمة كبيرة، فاهمين هالأزمة، فاهمين أسبابها وتداعياتها ولا لا؟
3: والله بون الافونتاج تاع السوشيال ميديا انها تسربي معلومات، بون فما معلومات من معلومات، اما المدة الاخرانية التونسي ولا عنده نوع من الوعي. يعني ولا عنا ملقحين ولا نعرف نكابتي ونهي المعلومة الكريديبل ولا لا. دونك انا مثلا وريت ناخذ معلومات من عند المتابعين نتاعي اللي يجيو يصلحوا لي، يقولوا لي هكا ولا هاي صور صحه. يعني خلينا نقولوا جروسو مودو التونسي يعرف كيفاش
0: يفرز
3: يفلتر.
0: تعامل اليوم مع

0: التليفونات مع كل ما هو تكنولوجي في الوضعية هذه باش نحكيو فيها توت سويت معك على الدين. أما قبل من برضو باش نمشيو للهوارية معنا حياة بالحبيب من الهوارية. حياة صباح النور. مرحبا.
1: صباح الفل يا سموحة. تحية ليك وللعميد ودكتور والكابتن وغزالتنا نوروزة
0: يا ربي فضلك
1: وميمة في الستندار ومحمد الفنان اللي تبارك الله على صورته.
0: يفضلك يا حيوتة.
1: والله
0: محلاك
1: والله نكلم فيك بوجيعة. والله نكلم فيك بوجيعة.
0: بسم الله عليك. قل لي حياتي.
1: أمي أزمت أنت البارح شوية لما تتلي قصة
2: يا والله
0: ولا لا
1: خصة من بلي ذوقت يا سامح ما تساعدتين رجع لحدث رجع ما تساعة حدث ساعة مقصود ما قلت نسكون نكلم أخر تحس شكون كلمت كلمت شرطة 197 هز علي السيد قال لي ما عندنا ما نعمل نطلبوا فين يهزوش علينا هو مقصود احنا تدعين احنا جينا لدين الهوارية سامح يعرفها العميد بلاصة دار شيشو يا عميد
2: دار شيشو اي عاد غابة غابة رائعة من أحسن هذه البقعة من أجمل ما ثم في الجمهورية التونسية على الإطلاق.
0: أحلى ما فهم
2: غالب جو معزولين لعبادة ذوما معزولين في النقل ومعزولين في الدنيا كل رو رو شيء رو نبكي عليها الهوارية روانا.
1: أسمعني يا سيد العميد هي البلاصة تبعد احنا دارها تبعد على الغابة بالضبط 300 متر تقريبا حسنوا ما مش هذاك موضوع الهوارية بلاصة يمشي فيها الضوء نهارتين وبلاصة مخصوص مدك حتى للمضي ساعة وامي مروح لها بمظله يا سميح ما عادش فيها ولها استر ربي البارح قصه
0: من حول ولا قوه الا بالله والضوء مازال مقصوص
1: رجع مضي ساعة وعاود قصه وعاود قصه بيوك
0: وتقص والوالدة أزمتيك وتقول ما نلقى ما نعمل معزولين
2: معندهمش نقل يا سامي مثلا ماش نقل راهو عباد الضمة كي يمرضوا لهم واحد مشكلة راهو كعبتين لواجه الصباح وفيها كل شيء بيت الرزق
0: في الهواري في جنة على الأرض
2: كله خط ذاك كله الخط ذاك كله الخط ذاك كله عندهم ما هم ربي كانت تمشي غتلقى كراهب بتاع ما يدوروا محرومين من كل شيء النقل راهي كار ولا ثمين نهار كامل يعني الخط هذاك انا نتكلموا من سليمان الهواريه رويه
0: شكرا ياسر. شكرا جزيلا حياه بالحبيب. حياه نحب نسلم عليك برشا خاطر شوف مع الوضع هذا الكل فرحانه اللي يتكلم فينا في الديوان وتابع فينا في نايس الديوان. تحيه ليك حياه بالحبيب ان شاء الله الصوت يكون وصل في الهواريه. مراه كبيره تقول لي ازماتيك امي ما نلقى ما نعمل لها كاينه تحس في روحها توا في نون اسيستانس ا اون بيرسون ان دانجي
2: شويه هي بيت علاش يقص عليهم شويه غادي السكان ما ثماش ماشي يستهلك كبير كعبتين وكعبه راهو بني خيره دي فيلاج صغار بكل راهو
3: راهو. يا سيد العميد انا المشهد اللي حكيت لك عليه هو البارح انا مشيت للهواريه في خدمه مروح اقسم بالله الراكن في السماء راهو لا ثم لا لي بوتو يشعلوا الديار طافيه كيف ما كان يحكي السيد العميد
2: فماش علاش
3: عندهم كار واحدة لا ثم ديزانديكاسيون هكا في الكياس او موا فهمك شويه ضو ما تفهم حتى شيء ودي فيراج ومعناتها بالحق احنا قلوبنا معاك وراي دموعك
2: واد العبيد كلش المفروض واد العبيد الفيراجات هذوك مخترين من اخطر مثلا في تونس حقه راه ضو يشعل ليل ونهار مش خاطر
0: ضو يشعل في النهار في باردو موجود عندنا ضو يشعل
3: وعنده نهارين مخصوص على المواطنين
0: في باردو. مازلنا مع تليفوناتكم على 31 328 328 328 328 328. نرجع على الدين العربي صانع المحتوى. التليفونات على الدين اوكي مانيش اسالك حتى سؤال اليزي
4: واضح أي. اذا باش نحكيو على التليفونات معاش لاحظنا السنين الاخرانيين اللي ولات تسخن اكثر
0: صحيح
4: يعني يلزمنا نعترفوا بالحاجه ذي ونفهموها. أنا قبل كنت نعمل في فيديوهات ساركاستيك شوية على الانترنت جنر نحط تليفون في الفريجو شوية مي أربع سنين تلك كنت نعملها بنوع من المزح الأمريكان يقولوا don't do this at home وليت نعم فيها أوبليجي يعني ساعات باش نشارجي السمارت ووتش أوبليجي عليه نحطها بالشارجور جوست فيسا فيسا ندخلها باش نجم تبرد باش نجم تتشارجة.
0: أيوة
4: أنا أصحابي مطالين عليها ستيك خاطر ديما عندك اللي باتري وكل شيء دونك ما عادش نجم حتى تشارجي في السخانة فاستسلمت أنا بعد ما نجم نقول حتى حد أنه حط تليفونك في الفريجدير ولا حاجة أما كنت لاحظ أنت كما تستعملوش تم يسخنش
0: قد ما تستعمل التليفون قد ما يسخنش الحل يسخن أنك ما تستعملش تليفون
4: الحل هو أنه نقصه من الاستعمال خاصة في معناتها كي تبدأ ظاهرة الدنيا سخونة وتبدأ أنت الضوء مقصوص يعني كي تبدأ بيت بارده سافا ما يسخنش برشا. مي الحل وين وين شو وليت فما حل بسيط جدا هو انك تحطه على اوطا بارده باش في ساعه تبسوربي اكسخن وتحاول تستعمله أقل. أنت ديجا يزمك تفهم اللي احنا نوعا ما في حالة طوارئ، واللي التليفون هذاك في لحظات مش نورمال تنجم تستحق له، دونك مش تبقى تبربش فيه جوست باش تسكرولي وتشوف فيديوهات وكل شيء. في لحظة معينة لقدر الله تحصار في اسانسور ولا حاجة باش تستحق التليفون. دونك من المستحسن نفهم توا التليفون يرجع للمهمة الأساسية متاعه اللي تعمل على خاطرها عنده 25 سنة ولا 30 سنة.
5: ترشيد معناه ترشيد استعمال التليفون.
4: خليه
0: استاذ بالقانون فصل.
4: خليه وسيلة كوميونيكاسيون لأنه يصلح. هو ولا وسيلة ترفيه. هو التليفون تا ولا وسيلة ترفيه ولا عاوننا في حياتنا في برشا حاجات.
5: أي.
4: بصراحة أنا أيست برشا يخلوا لي مساجات على انستغرام يا علي راني شريت تليفون جديد باكو. راهو نشارجيه 100 بعد نص ساعة نقيه طاح واحد وأنا ما استعملتوش. انت ماكش تستعمل فيه اوكي، ما انت مخدم الواي فاي مخدم البلوتوث فما تطبيقات تخدم في الخلفيه.
5: ايوا
4: فالحل هو انه ندخل نبرمجوا شويه فيديوهات نشوفوا اللي فما معناتها نفهموا تليفوننا اكثر من اللازم باش نعملوا له ان بون اونتروتيان وبرجو ليا لازم نستعملوه اقل. هذا هو الواقع توا.
0: صانع محتوى يقول استعملوا اقل التليفون.
4: انا من بكري عندي مده نستعمل، اما قبل كان الهدف انه نعملوا ديتوكس على الجوجيم اللي نعيشوا فيه. من توا يزم يرجع للدور الاساسي نتاعو. انا كنت حاطه شارج كبير وبعد في الكهرباء حطيته فوق الوحده باش يبرد شويه.
0: وراه مش معناها مهم اللي قلته عليه، مش معناها انا مش نستعمل في التليفون معناه هو مش قاعد ياكل في الشارج. يزمني نسكر لي زابليكاسيون اللي تخدم اكثر، يزمني نسكر الواي فاي بلوتوث كان هذا مش نستعمل في تليفون مش سكرولي ولا لا.
4: من المستحسن انه نفهم تليفوني بالكدا، ندخل في العمق نشوف نعمل ريسيرش فيديوهات باش نفهم مش معناتها التطبيقات في الخلفيه ونحاول ديزاكتيفي ياكلوا شارج ويخليه التليفون التليفون يسخن. هذاك الحل باش يبرد ما عادش تستعمله.
0: وكي يبدا سخون التليفون ما تشارجيش
4: بتبيع. بتبيع. فما دي ريسك راهو، فما دي ريسك كبار معناتها. فباش ما ترسيلكش ولا ما نعرفش، فما عبيد ظهرك تعملوا في التليفون دنيا سخونه يحرق لكم اذنكم سخون على الاخر. هو ديجا التليفون راهو فيه نظام حمايه راهو كي تاكل بعضها يجيب لك تصويره نتاع هذيك الترمومتر يقول لك صاحبي انا اسف لاني ما كانش غصب عني. فالحل هو دوما يسخن تطلب اسمح من شخص تحكمه في تليفون، تليفون يسخن يزمني نسكر ساكر خليه يرتاح شوية
0: رتحه
4: ولا شوف فما راو فما دي برودوي تاو اللي يتباعوا يتحطوا كي دي فونتيلاتور وكل شيء باش يبردوا حتى لي بيسي نتاعنا كي يسخنوا ولا فما كي سكور اللي فيهم سسبنسيون. معناتها نحاولوا نكونوا واعيين بالبوان هذا خاطر فما ريسك كبير انه ساعات تليفون ينجم يترشق، هي حاله نادره انه يعني التليفون يعرف كيفاش يحمي روحه. اما المشكله ساعات احنا ما نعرفوش حدودنا، نشد سكرولي الدنيا سخونه تحرق ويعملك يا ودي ريض ارتاح
0: بيبدا محروق فيديو كمان سكرولي. علي ما زلت معك علي الدين، اما باش نمشيو لزغوان توا بارد والهبريه. زغوان معنا سي عبد الحميد بوضاوي. سي عبد الحميد صباح النور، مرحبا.
6: لا صباح النور، ربي يبارك لك ان شاء الله. تحيه لكل كيف كل الديوان كل ان شاء الله.
0: الله يفضلك يا سي عبد الحميد، تفضل.
6: يبارك لك على مستوى الجمعيات المائيه. الوالده انا البارح معناها 3 أيام قاصين الضوء عليهم في منطقه ريفيه، والثلاث ايام الضوء والماء، وهي جمعيه مائيه نعانيو منها، بروجي جبناه وفرحنا به منطقه ريفيه باش هاك نسالك كبار وهاك المعاقين وهاك الناس كل باش نفرحوا به. اليوم اصبحنا نعانيو في معاناه كبيره. أنا نقول نداء سيد الوالي وسيد المعتمد والعمد تتجنب المنطقة هذه.
0: المنطقة اللي هي شنو بالضبط؟
2: وين بالضبط؟
0: شو اسمها المنطقة؟
6: هذه مدرسة الشهداء، دوار أولاد عتية، دوار بوضاوية، دوار بسنينة، معناها نراه معاناة زرقاء. معاناة زرقاء أصلا حتى استراتيجية الماء باش يطلع، معناها كي مش يطلع الدبين تاع الماء راه بالحق هذه يزمة تلك.
0: قديش قلت لي مقصوص الماء والضوء سي عبد الحميد؟
6: أم البارح تكلمني،
0: بدون انقطاع
6: الأكسجين قاص عليها، دبلت الأكسجين باش تحط تنفس. قالت يا وليدي راني نغفق، راني وليد معمل على الفشاشات.
0: مقصوص على طول سي عبد الحميد، مش يقص ويرجع، مقصوص على طول.
2: جمعية مائية ما غير ذا ما يخدمش جملة.
6: وزيدك حاجة أخرى، أنا حنا قبل كان ما فماش يقص الماء ولا ما فماش ولا كذا، يجيبوا سهريج يديروا بها من دوار الدوار، يعني على الأقل عالج الناس، اسق الناس، اسق الناس، ما تخليش الناس. يا سيد الوالي، يا سيد المعطل،
0: ما فما لا سهريج لا حتى شيء.
6: جملة جملة معامل اليوم الدور زغوان أم الماء، الروح نتاع الماء. الناس عطاش، الناس تذوب في المر، راو شيء شيء، راو شيء هبل، راو شيء، راو بالحق. راو مرأة كبيرة في الخلف في السبعين سنة وراجل بيه 85 سنة وانتي ماشي حشيك هايشة هايشة، والله كلب حشيك يبدي يلهز يبكيك، خلي ما بالك إنسان. راو شيء بالحق،
0: لخصت كل شيء.
6: راو بالحق، احنا رانا بالعكس. راهو يرحم والديكم وكل، بارك الله فيكم اللي نسموا معناها في أصواتنا. راو بالحق يا مسؤولين، كي تشدوا اللاصة بالله عمره ما نش ننتقدوا فيكم بالنقد الخايب، لا بارك الله فيكم، راكم تربوا تونس أمان. رانا زواولة، أنا رانا زواولة، رانا بالحق، رانا أولاد الشعب، رانا أولاد تونس، مناش رانا ملاكة، مناش كري. يرحم والديكم،
0: شكرا جزيلا.
6: والله هني أنا نسكن في بن عروس، راني في نسكن في بن عروس، مثلا مواطن مثل محمدية، من العشرة متاع الليل للستة متاع الصباح بنتي تبكي البارح، بنتي تتصلحط يقص ماضي ساعة متاع النهار ويرجع الخمسة متاع العشية ويزيد يقص العشرة متاع الليل ويرجع متاع الستة متاع الصباح. استراتيجية واحدة، 24 ولاية، لو كل معتمدية نعطاها ساعتين نقسموهم على ستة معتمديات نص ساعة من الساعة، والله نحافظوا على الضوء. هاي الاستراتيجية الجاية، مش انت تعطيني خمسة سوايع ست سوايع تبدلني لا من ماكلة لا من ماء ولا أن صغارك يموتوا بحذاك. أنت كبير تتحمل، أما صغيرك ما يتحملش. أنا صغيرك راح تبدو،
0: والحق في المال الكبير والصغير دستور ما فرزش. سي عبد الحميد،
6: يا أختي الغالية، الكوشة تمشيله والله شيء أسف. الخبز حشيك، يما ني يما أكحل ما فيه ما ينضاك عليه، عملنا لكم يديكم مستحاكم، شد كرسي فيك عايش خويا. يا والي، يا معتمد، يا عمد، يا مجلس محلي، يا جهوي، يا قلي، أمان سرتيرا يهديك ربي، الخدمة البناءة سرتيرا. وراو خاصة في المناطق الريفية، راو والله شيء أسف والله.
0: واضح واضح سي عبد الحميد.
6: وكي تتكلم، وكي تتكلم اختي راك تولي خايب، تولي مش
0: تتكلم. تكلم هذا حقك، وكلامك اللي قلته راو الكل كلام موزون وكلام مليح.
6: وانا راني كي نسمع سيد العميد صدقني انا نقول بالحق، حتى كي يريد المقترحات بالشي، هاي المقترحات بالشي، اسمع الناس، اسغوا للناس، اسغوا للضوء، الناس كلها تتكفى بالضوء وتتكفى بالماء.
0: شكرا جزيلا سي عبد الحميد بوذاوي، تحياتي ليك ولكل من يسمعنا في زغوان. وفي هذا الكل قديش من نجم يكونوا كان فرحانين، راهو كي تحل تليفونات يجوك من كل ولايات الجمهوريه، نفرحوا والمسؤوليه تزيد تكبر، مسؤولية دي تكبر. وإن شاء الله نكونوا قد سلوغان لذاعة، إن شاء الله نكونوا صوتكم. مش نمشيوا لصفاقس سي عادل غضابي من صفاقس. سي عادل صباح النور، مرحبا.
7: السلام أختي، صباح النور، ربي يهنيكم وربي يبقى عليكم
0: السترة. ربي يفضلك سي عادل ويحفظ صفاقس وجمهورية التونسية الكل. تفضل سي عادل.
7: مدام بلي سمحني شوية، فاستعبالك معي شوية.
0: أنا
7: أحنا نعيش في دولة فيها حضارة وفيها ما شاء الله من العلم والتكنولوجيا. أنا تحب أقول حاجة، كيف قص علي أنت الضوء، هذا حق دستوري، راه الضوء الماء حق دستوري، حق هيك متاعي. يعني أنا كيشي مش إن نخلص فاتورة الماء والضوء وتجي كيما خلص تقص علي. أنا على الأقل يا أخويا ما يخرج مسؤول من المسؤولين يتكلم يقول فاتورة جواء وقوت هذه يا أخويا، ما لا ألغيس على الأقل ألغيس باش بردني أول حاجة. ثاني حاجة يا أخويا، يا سبحان الله، كي أنت عندك مشكلة مع السياسية مع قيس سعيد ولا مع اللي هو، ما جيش تعمل المفتاح اللي انت تقصلنا في الماء والضوء.
0: لا ما احنا ما نشنا ما شوف سي سي عادل غضابي، احنا راهو لهنا نحكيو على المشاكل اللوجستية، اللي عندهم مشاكل، اللي ما عندهمش مشاكل، اللي كذا، راهو احنا ننزهوا الإدارة التونسية الكل، نحكيو على الامكانيات ونطالبوا بحقوق المواطنين التوانسة مع تنزيه الاداره. الحقيقه ما نسمحش انا انه نتهموا ناس ولا نتهموا ادارات ولا كذا، احنا بالعكس قاعدين نلوجوا على حلول ونوصلوا في صوتكم سي عادل. ما هو من جهه اخرى يقول لك سخانه جات كان العام هذا، احنا نحكيو كيفاش نوليو نستبقوا، كيفاش نوليو نخدموا من اول وجديد.
7: الشارع الشارع ضوء الشارع ضوء الشارع ضوء ضوء الشارع في النهار في الجيلة يشعل نتاع نتاع الطروط يشعلوا، واحنا يقصوا علينا يا خويا. خويا يا سيد العميد،
0: واضح واضح سي عادل،
7: يا سيد العميد حاجتين يقتلونا جماعي يسيبونا.
4: لا لطف عليك لطف عليك لطف عليك، اسمع
0: ما فما شويه تشنج شوية.
7: والله عندي تونسيون.
0: لطف عليك.
7: الولد عنده تونسيون.
0: لطف عليك.
7: والله العظيم لطف عليك. البارح البارح بنتي بناتي صغاري صغاري اقسم بالله العظيم يفهموا يقول يا بابا وقت شنو خوش هذا؟
2: لا لا بس
0: لا لا لطفا
2: أزمة تعدى أزمة تعدى
0: لا لا يتعدى إن شاء الله
2: أزمة تعدى ونسيبها سخانة
0: نفهم تشنجك ودموعك غالية يا سي عادل
7: تعبنا والله تعبنا
0: لطفا الضوء الضوء موجود عندكم ولا مقصوص توا سي عادل
7: يا جماعة مقصوص عنده توا قديش إيش إيش إيش ما تخلص ورقة الضوء المات وتشوف شو
0: قديش قديش عنده مقصوص سي عادل الضوء
7: قلوب الموت حس توا عنده نهارين مقصوص
0: مقصوص عنده نهارين وين بالضبط في صفاقس أنت سي عادل
7: في الشركة وابد وبقليف هذا يا مدام حشيك حش أختي
0: يفضلك يبش ناخذ أكثر تليفونات
7: الجمعة ونص الزبلة الجمعة ونص الزبلة ريحة جيفة جيفة جيفة جيفة
0: يا الله
7: يعني ما إيش
0: واضح واضح سي عادل لطف عليكم يا سي عادل وصلت وصلت الرسالة وصلت الرسالة سي عادل وصلت الرسالة شكرا لك باش نخلي لكم الكلمة أخيرة الكل ما قبل برشا تليفونات من القروان ما نجمش ما نخوش تليفون من القروان سي منصف العلوي من القروان مرحبا سي منصف صباح النور
8: مرحبا أخت الغالي صباح النور
0: مرحبا بيك وتحية كبيرة برشا القروان والقراوة اللي نحبكم ياسر تحية لكم سي المنصف تفضل سي المنصف
8: والله أختي الغالية في ما يخص حكاية الضوء هذه تعبتنا برشا فهمتني فما برشا تغيرات حالتها محليلة أنا مثلا واحد من الناس عندي بيبي نخله في الحليب باكل حليب نحله معناها بعد ساعتين من زمان لقاها يعني كسب
0: حاجة من الحاجات هذه يعني
2: منين أنت منين من القروان بالضبط منين منين
8: أختي حق الطفولة يعني باش يعيش يعني صغير يعيش معناها يعني عربية ما نشبه حد شيء
0: سي منصف سي منصف منين تكلم فينا من القروان
8: أختي تكلم فيك من رقم بيت السبيخة
2: أيوة
0: من السبيخة
2: هو 51 سخن
0: وقاس الضوء توا عليكم فعندكم
8: مدى ولا اختي الغالي نعطيك اخر 24 ساعه ما نسالكش في التيلي برك
0: بس
8: البارح اختي ديجا قاس الضوء يعني من اول الليل تقريبا الساعه حكايه الخمسه نتاع الصباح حاجه كيما هكا
0: ايوه
8: بس رجع اختي مشى لماكسيموم معناها ساعه ونص حاجه كيما هكا زاد اختي قاس يعني توا قاس يعني بعد ساعه ونص توا قاس يعني أختي غالي لا عنا لا أنا باش نشربو لا عنا معناها يعني ذوب حاجة من تشي حاجة باش تحطها في الجدير تعبي غرض حاجة الجدير يعني فهمتني
0: واضح واضح سي منصف وصلت الفكرة تحياتي لكم في دقيقة سي منصف وفي وقت البرنامج تفضل سيدي
8: احنا عشقت في البلد هذه شي وقت العيد ضده وحلين في العلوش وحلين في برشا حاجات اختي تاول العلوش يعني اختي ما شادي باش يشرب مثلا باش يوصلنا العلوش وباش كذا اختي الفلاحة نحكي على الزوال باش ياخو معناها شوية زيت وقت الزيت الزيت حشاك تاول باش تموت يعني بالعطش فهمتني يعني وبرشا حاجات وفهمتني برشا حاجات
0: تداعيات كبيرة برشا فكرة هيلة برشا شكرا لك سي منصف نسلموا عليكم هذه غدوة ناخذوا أكثر تليفونات تحية لكم كلمتونا اليوم من باردو كلمتونا من زغوان كلمتونا من القروان من صفاقس تليفونات جات من منوبة من سيدي بوزيد غدوة ناخذوا تليفونات من سيدي بوزيد من كل ولايات الجمهورية تحية لكم الكل وكما قلت لكم قد ما نفرح وقد ما المسؤولية تكبر عنا وإن شاء الله نكونوا قد صوتكم اللي تحبوا تكونوا به موجودين معنا في ديوان فم نعملوا لو تور دو تابل شنو بدأ معك على
4: هنا كل من نزيد نسمع حكايه كما كنا قلبي زيد وجاني وبعدين نرجع للموندو نتاعي وديما نفكر ونحمد ربي اللي مهما نكون هكا نخرنن على روحي انه فماني صغيري معناتها عايشوا في ازمه اصعب منا فربي يصبر الناس كل
0: ربي يصبر الناس كل محمد
3: والله ولينا ما عادش نحكيو على قديش من ساعه مقصوص الضوء ولينا نحكيو قديش من دقيقه يخدم الضوء الحمد لله خير من الناس اقل من الناس وكيف ما ناس وان شاء الله ربي يفرج علينا وربي يفرج على تونس الكل وغدوه خير يا رب ان شاء الله
0: وتعدى
3: هالازمه ذي الكل
0: ان شاء الله غدوه خير استاذه
5: ثلاثه سوايع عديناهم اليوم مع بعضنا منهم ساعه انقطاع دونك قدمنا ساعتين الحقيقة ربما كي تقول لي أنا كلمة الختام بعد ما سمعنا نلخصها معناتها الحصة الكل في صيحات فزع سمعناها وشهادات مؤلمة وناس عبرت بجوارحها أنا اليوم نقول ما نجموش نغادروا المساحة هذه من غير ما نقدموا توصية للسلطة اللي كلهم نشكر كل رجل ميدان وكل شخص يدخل لي حل حالة الأزمة. اليوم أعتقد أنه احنا كتعدينا بالكورونا مدام سماح وقعت لجنة وطنية لمجابهة الأزمة. اليوم حينيا عندنا تأكد وضع خلية لمجابهة الأزمة المناخية اللي نعيشوها على رأسها ناطق رسمي يصارح الشعب التونسي بصفة استباقية يقول له غدوة باش يكون هكا بعد غدوة باش يكون هكا، يعطينا الأجيال اللي باش تمتد عليها هذه الأزمة، لأنه هذا من الداخل لكويزين أنتيرن. السلطة تعرف احنا وين ماشيين وقديش باش يقعد، ولكن ما يخفى على المواطن التونسي ما ينجم يعمل حتى تصرف، لانه دون لا ليا نو سوم دون لانسيكوريتي. السلطة تدخل باش تعطينا الامن والامان اللي نطمحوا له باش نجموا ننسقوا برامجنا ونضمنوا حقنا، مش فقط في الحياة بل في الحياة الكريمة، لانه من مقومات الحق الحياة الكريمة انه نكونوا في امن مناخي.
0: سيد عميد،
2: والله اللي صار صار، وقتاش نوليو غلطين تو ورا باش نتكلم صراحه، خلي نتحمس وليتي كامله. اليوم لو كان اليوم ما يقعدوش ويقروا استراتيجيه جديده، سواء بناء مولدات جديده نتاع خلاف نتاع رادس ونتاع غنوش ونتاع نتاع سوسه، يعني حلول جذريه ويزمها تفوت الطلب، لانه اليوم راه باش نقعدوا نجريوا الاحداث. انا راني خايف منه، ريت لو قاع سماح راه باش يقع اكثر منه مره جايه، ويزيد اكثر ويزيد تفاقم، خاطر انه الامور العمراني كل شيء ماش ما تنجمش تبع ستاك عندها اكثر من 1000 مليار ديون. اليوم في اعلى مستوى يلزم يقعدوا وياخذوا الاحتياطات واستراتيجيه كامله باش هذا ما عادش يقع.
0: وبربي نرحم بعضنا على كل المجالات. وين هذايا نداء للشنغال، شنغال ما شاء الله الدنيا الكل واقفه في تونس، كان الشنغال قاعد يخدم، راهو فما بلايص ناس هزه اون اورجانس، عباد ماشيه للسبيطارات، عباد يعلم بها ربي، كان مصاب تونس الكل تولي تخدم كالشنغال تو نوليو اقوى بلاد في العالم. ارحمونا يرحمكم الله. وسيسولي على كرامتي لو طلبت شيت بالشنغال، يلا ان شاء الله ربي يحفظكم، ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه، نحبكم برشا، ان شاء الله نلقاكم غدوه في احسن الاوقات. نخليكم مع مريم قديره اخبارنا على ديوان فام، صوتكم مرحبا. ناس الديوان
9: بوبليسيتي. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
10: ديوان فام فلاش نيوز،
11: موجز العشرة ديوان فام، مع سلامة. وحدات الحماية المدنية بالاشتراك مع أجهزة الإنقاذ التابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ببنزرت تتمكن في تمام الساعة 5 من صباح اليوم من إخماد الحريق الهائل الذي اندلع أمس في المحيط الغابي التابع للسلسلة الجبلية برفرف وسيدي علي المكي بغار الملح، وذلك عقب ما يزيد عن 16 ساعة متواصلة على أن تتواصل أعمال المراقبة الميدانية لموقع الحريق حتى لا تتجدد ألسنة اللهب من جديد، خاصة مع تواصل موجة الحرارة وهبوب الرياح وفق ما أعلنت عنها ولاية بنزرت في بلاغ لها. رئيس مصلحة الاستمرار بالإدارة العمليات بالحماية المدنية العقيد محسن بغزالة يؤكد أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال 24 ساعة الماضية بحوالي 1000 تدخل بكافة أنحاء البلاد، موضحا بأن إدارة العمليات بالحماية المدنية تسجل 4 تدخلات تتعلق باندلاع حرائق كل 5 دقائق وفق ما صرح به لبرنامج ناس الديوان. وزارة الصحة تعلن الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية. وأوضحت الوزارة أن الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح سيتم مع وضع خطة عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة خدمات التلقيح. مدينة العلوم بتونس تحتضن اليوم وغدا الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. إلى شأن دولي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا يؤكد التزام واشنطن بتنفيذ الاتفاق المتعلق بجنوب لبنان، مشددا على أن الرئيس الأمريكي يدعم انسحاب الاحتلال الكامل ويعمل لتحقيق السلام في لبنان والمنطقة. ختم العرض الإخباري، أجمل تحية مريم قديرة، في أمان الله.
10: منك نسمع، صوتك تسمع.
12: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
10: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

العشرة وخمسة دقائق. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديونا في مطريق سليمة ليكم الناس اللي كليك إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم من توا حتىش للنص نهار. نسلموا على الناس اللي يسمعونا على الفريكونس نتاعنا أو لأنهم يختاروا يتفرجوا في اللايف نتاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك. إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا سلمين يا ربي. حسيلوا في الـ 24 ساعة الأخرانية قاعدين نعيشوا على الواقع الحرق. إن شاء الله ربي معناها يسترنا الناس كليك. إن شاء الله ربي يكون في عون الناس اللي ضررت المحلات نتاعها, الناس اللي حتى ضررت بسبب الانقطاعات. الحمد لله تمت السيطرة على الحرق هذا. نحكيو عليه مثلا غار الملح سيدي علي المكي دونك في معتمدية غار الملح, وقبيلة شوية كان سيد العميد كان عنده تدخل مع ناس الديوان. تلقاو الفيديو وعطانا برشا تفاصيل وعطى برشا معطيات في خصوص الأمور هذه. نسيسر وإحنا إن شاء الله يا ربي مسير كان الخير, وخاصة الناس اللي في الطريق مش عارفين خرجت تعمل كامبينج متاعها نسيت النار تشعل انطافيوها. الحريقة متاع زغوين تفاجأت كي عرفت أنه سبب متاعها كان بسبب البقايا معني متاعها فطور. دونك نسيسر وإحنا الناس الكليكة ما نرميوش عقاب السجائر زي ده كيف كيف. في الطريق الدنيا شيحة الدنيا سخونة فما الريح فما شيلي وده كل يسبب في الحراق اللي قاعدين يعيشوا فيها. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا, وتحية كبيرة لمختلف فرق الحماية المدنية والأجهزة المدخلة الكليكة اللي الأيامات هذية كانوا يخدموا في خدمة كبيرة ولحد الآن موجودين على عين المكان. إن شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكليكة ويحمي بلادنا. احنا ما نتوا حتىش للنص النهار, نحاولوا هكا نعديوكم موجات إيجابية نعيشوا معاكم لكتو كما هي, نعيشوا معاكم برشا حاجات بالموسيقى بالفقرات بالأخبار بالحاجات اللي تستنى فيكم وتعودتوا بها في سامر فايبس. قدم ميكرورة بفرجيني نادية بالحاج في الإخراج, إيمان في الإخراج الرقمي. هيت نبدأ شوية بالموسيقى اللي تنجم ديما تغير لنا المود متاعنا في أولد باد جولد. هو السونداج اليوم يكون في ستوريتنا على صفحتنا على الانستغرام ديونا فيم. تلقاو المقترحات متاعنا كليك صغيرة تختاروا شنو الأغنية اللي تحبوا تسمعوها. بعد أخبار لحديش اليوم من أزمنة مختلفة وموسيقى عشنا معها كنا برشا ذكريات. هيت نبدأ بالاختيار لوليني نادية, هيت شنو باش تحب تبدأ؟ يلا ميساج

إذا سميرة سعيد وشيب مامي في يوم ورا يوم المقترح متاعنا الأولاني نفس الفايب نفس الإحساس وانتي تسمع في الغناء هذية وما تقولوا ليش انهم ما تأثرتوش بالمقطع متاع هنيدي في فلسطين العظيم في هي كلمة السر ايه دونك الانطلاقة كانت من غاديكا. نمشيوا للمقترح الثاني زيدا موزيكا برشا ديسكو متاع سبعينات ثمانينات متأثرين به الموجة هذية. اليوم نمشيوا للفترة متاع السبعينات ومن البوب هتل نسمعوا الاختيار هذي يلا

عندكم الديسكو السبعينات وبوب الحلو، دونك تختاروا في سونداجنا على صفحتنا على الانستغرام، وبطبيعة الحال الغنية الرابحة والمقترح متاعنا اليوم تربحوا بلوتو تسمعون بعد أخبارنا لحداش وتكتشفوا ضيوفنا تباعا في مختلف فقراتنا. نبدأ بالموسيقى احنا تتسويت سعد رمضان، يلا تتسويت على ديونا فيما

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى
1: سامر فايبس العشرة وسبعتاش دقيقة رجع لكم وصلين معكم حتىش للنصف النهار فكروكم ديما اللي احنا في استقبال تليفوناتكم على 31-328-328 بدون تأخير نمشيو توت سويت لترندينج ترندينج من اللي بديت البرمجة الصيفية ومن أول حلقة في سامر فايبس قلت لكم رانا نحاول كل يوم نحكيو على الأخبار الإيجابية المبادرات السمحة كما نقولينا والحاجات المزيانة هكا نبدلوا الحاجات اللي نعيشوا فيها بالموجات الإيجابية مرة باش نحكيكم أنا القصة كاملة كيفاش صارت نسكرولي في الانستغرام كما أي إنسان يستعمل في وسائل التواصل الاجتماعي عرضني فيديو تاع شابة ما مريت شوجها ما نعرفش نسمع كين في صوتها وعملت اكسيون حلوة برشا انه الناس اللي موجودين او الباعة المتجولين عاونتهم بطريقة سبيسيال فانتشر هذا الفيديو برشا تفاعلات برشا تعليقات قريتهم بالتعليق بالتعليق باش نشوف وجهات النظر المختلفة اوكي قلت لكم صانعة محتوى هذا فكرنا في الفايب متاع ديوين ترانز مثال شراهم زين موجود في سامر فايبس كعليش يتحضر بحذينا عزعني بأهلا وسهلا مرحبا صباح الفل صباح اسمع منورتنا بالالوان ونوار والدنيا تفهموا الفم انرجي ايجابيه على الاخر يا جماعه صباح شنو
2: حوالي
1: الحمد لله ساعه انا قلت صانعه محتوى حكينا البارح قلت لي بدايه مشروع ولا سي بون دخلنا في الطريقه ذي
2: هو ليه هو معناتها سيتي جوست بور لو فان على باس
1: اوكي
2: مي او ميم طون حسيت روحي اللي فما فما أمل معناتها أني نجم متغرم بها الحكاية
1: أوكي قبل ما نحكيو على الحاجات اللي قاعدة تعمل فيهم وحاجات مزينين هيت نعرفوك عزة وهيت نعرفو البداية متاعك اللي ما هنا جمع جمعتين جديدة
2: أي جمعتين
1: بهيت نعرفوك الساعة قداش العمر شنو على القراية
2: ألوغ عمري 31 سنة قريت ليسانس في الاستاد بوبليسيتي أوديو فيزوال وماستر في ليزاك ايماج ليمير انا على باز عندي تاو برسك 10 سنين نخدم في السينما
1: اوكي
2: سينما اي بو معناتها نخدم في لي تورناج في اسيستانت على رياليزاسيون
1: داكور
2: دونك هذه هي خدمتي
1: على باز بعد نلقاو كيفاش دخلنا للسوشيال ميديا
2: هاو ان فيت هي خدمتي معناتها فريلانس دونك وقت اللي فما بروجي نخدم وقت اللي فما شيء ما فماش
1: فماش انا قاعدين
2: دونك ديكو لقيت روحي اللي انا ياسر ياسر بخلي ياسر جادور الكمفورت زون متاعي دوك قررت اني نهار معناتها اي حاجه ما نحبش نعملها ولا نخاف لنعملها
1: أوكي.
2: نمشي نعملها
1: جيت الحاجات اللي ما نعرفوش ولا ما نجموش ولا نبخلوا باش نعملوها قلت لي لازمني نكسر انا القاعده هذه ونبدا نجرب
2: باش تبلش انا داكور
1: وي صحيح
2: و ان بلوس هو فما حسيت روحي فما حاجتين يا اما تركز برشا في المشكله وتنسى الحل دونك دوكو بديت ان فيت نحكي هكا نحل في الكهرباء نحل الفيديو ونبدا نحكي
1: كيما الناس الكل كيما البدايات الكل
2: سا بيان ريوسي شويه
1: اوكي
2: فهمت ومن بعديكا يا اون فيديو اللي نحكي فيها اللي نحكي فيها كيفاه معناتها في عوض جماعة اللي قاعدين يمسحوا في البلار في لي فو فهمت اون بو تروفي دوتر ايدي فهمت اللي يربحوهم اكثر فلوس
1: اوكي
2: سيتي جوست لا تيوري و جوست نحكي
1: ان بي
2: ما نحكي لكش على كمية السب اللي جايبني
3: برشا نقد برشا نقد متاع معليش دخلك وتحط في روحك في حاجات كيما هكايا
2: وما لا افكار دي فيهم
3: اوكي باش نتفهموا في حاجة من الاول بكل باش من يتهزج الحوار لجانب اخر ماني نعرف انا نقد من بعد وكذا يندر شنو هو الناس اللي موجودين في الفو الناس اللي تبيع في لي بابيي الناس اللي موجودين البيع المتجولين نعرف الوضعية صعبة ونعرف الناس تحاول تلقى في مصدر ولا مورد متاع رزق ناس تعبة كيفهم كيف الناس اللي تلم في البلاستيك ولك انا عندي عائلة فما ناس معزة وباز انت صار لك كونتاكت ديريكت دونك تتحكينا على حاجات من بعد ما تحبش تمديدها للناس تقولك انا نخدم ما هوش حل نورمالمون فما جهات معناها اللي تتدخل ما يقولك دور الدولة هذي توفر لهم وتعتني بهم لكن فما برشا ناس تعبت تقولك انا نخدم ونجيبها بعرقي ولا فهذي كل متفاهمين فيه خطر فما زوز اراء معناها اراء زوز اراء مختلفه انت بديت بالحكايه هذيك قالوا لك اش دخلك مدام عزه
2: هي علاش ولا سي سا معناتها دولسونس كان باش نقعدوا نستناو معناتها انه الدوله هي اللي تعاونهم مش تعاونهم اذا لقاو حل
3: لقاو حل
2: الحل بعضنا. اللي هما يحاولوا يبيعوا حاجه يربحوا فيها اكثر فلوس كو منه جوست
3: اوكي بي بديت كيفاش بديت هذيك الفيديو عملت تفاعل مشيت قلت انت نظر مشيت للتطبيق مشيت قلت التطبيق. نمشي وحدي انا باش بدينا ولانه فما زوز فيديوهات ما شاء الله ما قرب زوز ملايين عاملين دونك فما تفاعل
2: فما
3: للناس اللي ما راتش الفيديو هذو ما فهمتش على شنو نحكي هيت احكينا انت من عن طريقتك انت
2: باهي الفكره شنو اللي انا اول مره هبطت باش نقضي جوست امي بعثتني نقضي
3: اوكي
2: جتني الفكره في مخي اني انا باش نشري جلاسيريت مي غلاسون ونمشي نفرقهم على ثلاثة نسي اللي أنا مقمرتهم في نهج فلسطين
3: نهج فلسطين أنت تعرفهم تتعدى كل يوم تراهم مقمرتهم
2: وي
3: أوكي
2: دوك دوكو جلي في قلت هاي كان مانيش باش نعملها المرة هذه معاش
3: نسي هذوكم فيش يبيعوا هاز
2: بابي
3: مشوار
2: بابي وإلا جوست معناتها يطلبوا كهو
3: بي أوكي
2: دوك دوكو معناتها كي شفت أكل بوان معناتها هم فرحوا كلي حتى قبل ما نهبط الفيديو قبل ما تنجح كلي سما في تيلمون بليزير قلت سي بون سي سا سكو جو في فير فهمت هذا هو وين نحب نمشي و اون بلوس فما نهار زيد صافي 3 جوغ خليت الكهرباء بط خديت المترو ونلقى لو مسيو اللي في المترو ديما يبيع في الحلوى
3: الشيغوم والحلوى التشكيله على
2: عالميه
3: شكون ما يعرفوش في تونس
2: لي مانيفيك
3: محلي
2: مانيفيك
3: قداش الانرجي عنده مش نورمال
2: اي وان بلوس عنده قعد يحكي معايا خاطر سيفني مزرك شامبيون يقول لك هذيا بيزار بلاصتها غريبه
3: شتعمل انا
2: دونك قعد يحكي معايا وكله فسالي كيفاه بالحاجه هذه معناتها عرس 4 صغار ويغاني تري بيان سا في بالعمل فما واحد وراه حسدوت
3: يلا سيف
2: قال واه عاك عاك
3: تقول لا فمش واحد ما يعرفوش تشكيله عالميه في المترو خاصه الدو تلقاوه في الدو غاديكا دونك تلقى السيد محلي وكنا طلبه كنا نتعديو ونحكيو معاه
2: اون بلوس راجل كبير انا ما حسب ما شفت ما تفهم 65 70 ما شاء الله عليه
3: والانرجي والكلام
2: صحيح
3: راك تطلع صحيح تطلع في شكل يحكي معك شويه تطلع بمود اخر دونك جربت نجحت الحكايه بديت اعطيتهم مي باش يبيعوا كيفاش كان التفاعل معه
2: هما ان فيت معناتها ياسر عجبتهم معناتها العبيد الحكايه معناتها النساء اللي مديت لهم خاطر تحسهم بالرسمي يعني معناتها انا هكاك ال 11 نص نهار في تنبك
3: سخانة
2: راهم يخدموا فهمت دونك فرحوا على الاخر سورتو انا الحقيقه عندي انفاب للنساء الكبار الحقيقه
3: دونك دوك نعاود واسمع حمل ثقيل يهزوه كانوا يلموا في البلاستيك كانوا يبيعوا في في لي بابي هاك ترى معناها 70 نقولوا 70 سنه
2: يعني
3: تنجم توصل حتى ل 80 في الوضعيه هذيك في السخانه هذيك ان شاء الله ربي يكون معاهم ومع الناس الكليكه اللي تجيب في قوتها بعرقها بالجهد نتاعها كما قلت لك فما ناس ما تمدش ايديها مي تحاول وتخمم كيفاش تجيب مورد رزق دونك عندها لي بابي الاولى عطيتها نفس مثلا احنا غطينا الوجه خاطر نجموش بيان سور ديجا
2: حطينا قالوا لي عليها
3: اكزاكتلي انت تحكي معاهم تقول مرين مش نهبطكم صوركم كيفاش
2: هي فما زوز وقت حكيت معاهم واحده ما حكيتش معاها
3: اوكي
2: معناتها ما شلقتش بيا اللي انا قاعده نصور. دونك ديكون بعد جاتني بنتها قالتها بربي نحيها. قلت لها سامحني راني جوفولي جوست انه العباد تعاون مش اني نشهر بيكم. انت
3: فهمتك.
2: دونك من وقتها فهمت لقيت السوليسيون باش نغطي لهم وجوههم. جوست توا ناقصيني شويه افكار جدد شو حاجات يجمو يبيعوهم.
3: تبعت الماء هذيك الفكره الاولانيه. وفما حاجه اخرى حكيتي المراوح شريتهم انت ولا انت
2: طلبوا مني؟
3: اوكي
2: عملت نهاير بومنديل قاعده نقمر شنو الحاجات
3: اللي يجمو خديتو
2: شنو الحاجات اللي يجمو يتباعوا. دونك لقيت المراوح هذوكم لقيت دوتر هكا كيشكيك دي زيلاستيك بور شوفو معناتها ليت مثلا جماعة اللي يبداو في الكراهب قادم من وحده ما تضيع اللاستيك نتاعها وتبدا
3: علاقاتها عليه. اي
2: دونك كان تجيك انت مراه كبيره تلقى عندها لاستيك تنقض لك حياتك نهارتها
3: معناتها او سمول بزنس في الطريق معناتها عادي جدا. ايوه فوالا التفاعلات نتاع الناس. انا راني قريتهم بالتعليق خاطر لازمني نفهم الموجه وين ماشيه. فما برشا ناس عجبتها الحكايه ودايخ لهنا في اللايف يوتيوب نتاعنا هاي صار هي مولات العامله نتاع الجلاسير هاي. دونك لهنا قاعده نقرا في التعليقات بيقولك بحول الله تونس بخير هذه هي مولات العامله الله مستعان يعطيها الصحه فوالا هذه هي اون بيرسون. وفما جانب اخر يقولك تصورهم تستمني تخليهم العبيد هذوما اللي نستنسوا بكل حاجه السهله تجي ماهيش حاجه سهله لقيتوه باش
2: تجد حاجه سهله نعطيهم فلوس نتعد.
3: وريتو ديجا تعليق فما شكون وديجا عمل برشا جامات قال علاش ما عطيتش فلوس وتعديت على روحك.
2: حتى من بعد كي نقص الفيديو نفسر لهم بالضبط منين نشريو وكان فما يعني فيهم نبروية معناتها كان فما حاجة يجمو يكلموني وانا نجيب لهم يا باتسوسي فهمت. ما اعطيني اللي يربحوه يعاودوا ينفستيو باش يزيدوا يربحوا اكثر.
3: خاطر كي بروجي صغرون هي افكار ماني متبعدش
2: مول بزنس للعباد هذوكم
3: سي سا ليدي. علاش تعمل في هذاك
2: عليه سي ان ساتيسفاكسيون بيرسونيل معناتها هاني قلت لك نهار اللي عملتها اول مره نضحك وحدي في كرامك دونك جو مسوي دي جادور فير سا اي سا مفي دو بيان فهمت. سا مفي دو بيان حتى بسيكولوجيكمون فهمت.
3: يقول لك واحد ما ينجمش يبدل
2: ان فيت ابارامون مش تقعد وحدي برشا خاطر فما برشا عبيد
3: لازمني نعرف احكي لي
2: اي فما برشا عبيد قاعدين يبعثوا لي في الانستغرام والتيك توك وكل يحبوا يعاونوا زاده فهمت معناتها يخرجوا معايا ويلزم انفستيس معايا وكل شيء جوست توا فما هالي 3 ولا 4 بيرسون اللي فريمون اي سون سيريو
3: فهمت ناس عاديين ولا سوني محتوي ولا اوكي
2: دي جون نورمو اللي صار في تري بليزير وهما بيدهم معناتها كي سونساسيون تاع تحس روحك ساتيسفايت بروحك فهمت
3: فرحان
2: عملت حاجه بيه دونك دوكو هاني قاعده نشوف معاهم باش نشوفوا افكار جدد دوتر زيدي بلوز انوفونت معناتها باش العباد تقعد تتبع وتحاول هي بيدها تعمل نفس الحاجه.
3: هو علاش ممكن خاطر انا نتبع برشا صانع محتوى ونبدا مركز على الحاجات الموجوده في السوشيال ميديا. الفينومين هذا موجود برشا في امريكا فما برشا اسماء معروفين بغض النظر على جنسيتهم ولا شنو مثلا حاسيلو فما برشا اسماء وانت تعرف انه فما تخلقت ناس تعاون تخلقوا دي مقاومات ولا حاجات يسهلوا باش الناس اللي المتابعين فوالا انه يعطيو فلوس وهو يبدل في حياه الناس. فما شكون في لوبلين زاد كيف كيف فما منها الحكايه هذيا هاني ومصر زاد كيف كيف يعني ممكن خاطر انت بديت معش سامحوني كان فما ناس تخدم في حاجه كيما هذيا انا راني ما مريتش مي عزه كمثال خاطر يعطيك الصحه ويعطيهم الصحه الناس اللي قاعده تخدم في الحاجه هذيا. فبرشا ناس حياتهم تبدلت فما شكون عمل عملية فما شكون شريوا له دار كريمون خاطر يعيش في الشارع ناس عرفت البداية انه ياخذوا له حوايج جدد يعطيه فلوس ويبدا يتبع فيه يعمل السويفي اسكو العبد هذاك خاطر الناس كل تستحق فرصه ثانيه اسكو العبد هذاك بالحق باش يكمل الاخر اسكو باش ينفستي في الفلوس هذوكم باش يعمل مشروع. فبالحق فما ناس يعملوا له النهار الاول وهو كيفاش ولا دوخ تقول تيان واحد ينجم يعمل حاجه معني تنجم تبدل حيط ناس كاريمون معني هذه هي الفكره العامه في راه العالم الكل يعمل فيها فهمت. ما احنا في تونس نستنيو شكون يبدا باش نتبعوا ديما ابارامون
2: اي هي ان فيت سي سا انه واحد يبدا والباقي الاخرين تيجيو وحدهم حد
3: كيما عملت عزه مكملين معاك عزه في
2: ان شاء الله عباد اخرين يعملوا
3: ان شاء الله تنشوفوا كيفاش جوست بعد نمشيو فاصل وراجعين يلا
0: publicité.
4: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
5: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
4: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
5: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس،
4: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
5: رياكتور توا في تونس ب 2008.
4: رياكتور بوش يور ليميتس.

0: رجعنا لكم وصلي معكم للعشرة ومازلت موجودة بحذينا عزة مولات العملة كما سميوها المستمعين بتاعنا لليوم ناخذوهم للجانب الإيجابي
1: فوالا
0: ناخذوهم الحاجة المزيانة من الناس اللي خطت علينا تويكا اللي قاعدين فيديوهاتها منتشرين الأسبوع هذا الأيامات هذيا إنه موحدة خذت الانسياتيف إنها تعاون الناس اللي موجودين في الشارع منهم يكونوا يبيعوا دي بابي نورمال تولي كما اسمه البزنس صغرون ومن مالك الخاص هذا يا
1: أيه.
0: وحدي دخلة وحدي صادمة وحدي
1: اللي بعد الستة شهور اللي فاتوا ونكمل نصرف وبعدها نعودوا نخدموا
0: وقلت لي فما ناس أمنوا بالفكرة وعجبتهم وقالوا لك أنا معك معناها جوست خمموا في أفكار جديدة
1: فلا جوست ما أكلي بالرسمي قالوا لي أنا معك وكان تحب معناتها نخرج معك ونحطوا الفلوس ونهبطوا معناتها نشوفوا في الأسواق الجملة شنو الحاجات اللي يجموا يتباعوا
0: أوكي.
1: فهمت سير ما بخسيب كله إيكوميرس راهو يهبطوا السوق الجمعة ياخذوا يشريوا حاجات ويبيعوهم فهمت دونك نفس الفكره جوست لازم حاجات اللي تصلح لاي انسان واحد في الفو ولا في المترو ولا
0: اللي هو يمد يدو يطلب
1: بيان سور
0: نتصور
1: هي راهي ماهوش عيب الطلبة انا بوغ موا فهمت نقول العبد ما وصل يطلب الا ما فريمون وصلت بيه اللي ما عادش بون مش كل
0: فوالا هذيك علاش خاطر فما

0: مية الاخرى عملت 65,000 جرو ماكس. فهمت؟
1: الجانب التقني من الجانب الكلام اللي تقالك لحظات اللي ولا انت صورت كما هو هبط
0: فما واحده قصيتها خاطر زوز نسي نتاع الجلاسيرة وقتها تعالك وخاطر الاولى نيا كما ديت لها الثانيه تخيل مانيش مدلها دوك
1: اوكي
0: هذيك صورتها من ناحيتها الحقيقه خاطر وليت كوكيروس
1: احنا نراو نفرجوا في الفيديو ونشوفوا في التفاعل ونسمع كل الكلام. شو الكلام اللي قعد في بالك عز قالك لك انت في اللحظه هذيك ما تقول انا ما ننساهوش سيبا
0: دعا الخير ما ننساهوش جمله وفما كومنتير عمري ما ننساه
1: به ولا خايب
0: خايب
1: خليه في الخايب
0: لا مش خايب خايب لي معناتها
1: كيش تعمل معهم الحاجة هذيك تقرأ تدقق تراجع العبيد ولا هقا
0: جستما من الأول تبدأ تتنبذ وتحب تجاوب ووصلت بلوكي 369 عبد عصبين كهو فهمت من بعديك فهمت اللي راهو سي با معناتها مشكل مش منهم هما يمكن جوست انا نتفهم بالغلط كي نبدا نحكي فهمت دونك معناتها عندي هكا طون ان بو هكا مش اغريسيف مي هكا نحب نشجع العبيد هكا بحماس
1: اوكي تتحمس
0: يتفهم بالغلط على الاخر
1: فوالا اما انت اللي تقصد به حاجه به انك ترى الناس ومتاكده اذا انت باش تكمل باش تسمع برشا حاجات وما عندك حتى فكره على الناس قديش تعاني وقديش فما مشاكل لازم في هذا الكل واحد يحافظ على الانرجي نتاعه وطاقته نفسها كيش تعمل انت بين هذا الكل
0: ابارامون ما نعرفش كومون سا سباس مي حتى في مخي ريت حتى كي وليت كي نضحك كي نقرا كومنتير خايب نضحك نعرفش سي بيتيتخ شويه بيل مي فريمون نضحك خاطر جو كومبرون اللي العبد هو فلستري مش مشكله فيا انا فهمت دونك دوكو ما عادش ناخذها بيرسونيلمون سا سير ابسولومون ريان
1: فوالا بي نستنيو برشا فيديوهات نستنيو برشا حاجات تعرفناك باش تكمل في الكونتينيو هذايا انت اصلا دخلت بالصدفه هكاك باش تكمل
0: نكمل ويوغا دوتر زيدي
1: فما كل الحيوانات زاده في الشارع زاده ذوكم عندهم نصيب في الحاجات اللي تعمل فيهم
0: وي اما في باليش اللي الحليب مش باهي للقطط
1: هكا عندنا بعديك ضيفتنا عزه مؤخر تنجموا تتفهموا بعضكم الطبيبه البيطريه اللي ديما تنصحنا على برشا حاجات الماء مثالش نحطوا هكا بانو صحيفة في الطريق في البلايس وكليك برشا سخانة وبرشا حاجات مزيانة انت على باز تعاون العبيد كذا وفما كيفاش شكون زرع فيك الحاجة هذية يا مريم عندك الخلفية اللي تأثر فينا
0: بلوس أمي معناتها حتى كي كنت صغيرة كل ما نخرج معها ديما تعطي حاجة للعبيد دونك ديكو حتى الحويج ساعات انا الحويج خرجني من الدار دونك ديكو ساعات تهز حاجات وتمشي تعطيهم للعبيد سون مون كونسنتمون
1: باه باش نكملوا في اللي تعمل فيه انا نحبك تحكي مع الناس تويكا مساج حلو عندك انت احنا قاعدين نراو في التاثير الايجابي اللي قاعده تعمل فيه خاطر فيديو نجم يبدل حياه برشا ناس يغير لهم حياتهم للافضل ينتشلهم خلينا نقولوا من الحاجات الخايبه اللي يعيشوا فيهم الناس اللي تسمع فيك عرفتك اليوم شنو تقول لهم بخلاف انه ينجموا يكونوا مش معاك مي على طريقتهم الخاصه ينجموا يعاونوا العبيد تكونوا كلمه ختام هكا للكريسيلا كوا
0: هو تعوين العبيد اللي يمنعك هو سواء البخل سواء الخوف سواء معناتها حاجات هكا جست ان نحب نقول العبيد اللي راهو معناتها ديما نقولها الجمله هذه الخوف راهو ما يمنعكش من الالم اما يهزك الى الندم 100%
1: الخوف
0: ما يمنعكش من الالم اما يهزك الى الندم
1: ديب شوي ديب ديب ديب ديب الحكايه هذي الا لا يعطيك الصحه مرحبا نورتنا اليوم جيت بحذايا عرفناك تعرفنا عليك عرفنا الكونتينيو نتاعك ان شاء الله الناس تزيد قلت لي 3-4 ان شاء الله اليوم بعد ما يسمعوك تزيدوا الناس ويكونوا معاك عزة عنابي على الانستغرام فوالا فوالا تنجموا تكونتاكتيوها وتحكيوا معاها وتشوفوا شنو نجموا نعملوا حاجه جماعيه خاطر دوله وحده ما تنجمش تعمل كل شيء يد وحده ما تصفقش الناس كيما عزه برشا ناس مش مسلط عليها الضوء وما يصوروش وما عندهمش مع لي فيديو راهو يعاونوا في الخفاء ونقولوا لهم جند الخفاء المجتمع المدني الجمعيات في رمضان حكينا على مبادرات ما تتنسيش من شباب وحدهم وحدهم اللي هم تابعين لجمعية اللي تابعين حد شيء يقول لك أنا من مالي الخاص نعملوا جروب كذا نعاونوا الناس وصارت ديجا في اللفايات ماريو تحية

لي ما عرفش كنت فوالا فوالا فهمت انا فهمت فهمت الحكاية كيفاش. دونك شباب في دار عطاتهم المرأة الدار يلموا كل يوم الفلوس بلوتو ويطيبوا زيد كيف كيف ويقعدوا يفرقوا على الناس وتعدى رمضان ياسر ياسر حلو كيف كيف الحمامات كيف كيف في نابل كيف كيف في صفاقس في برشا ولايات. دونك فوالا فما برشا حاجات مزيانة نجموا نحكيوا عليها وموجات إيجابية وعندنا جيل وعندنا شباب واعي ويعاون حتى لو كان ما عندوش ما يحاول يلقى حل في هذا الكوليك. ميرسي عايشك عزة يعطيك الصحة. احنا مواصلين معكم حتاج للنص نهار خليكم مع الموسيقى وراجعين يلا.

0: Good Vibes.
1: رجعنا لكم مواصلين معكم حتىش للنصف النهار شوي خرجيكم مدمة جديدة في آخر مستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية زيدة كيف تسمعوا بعد أخبار لحديش المقترح متاعنا اللي ربح بعد ما صوتوا عليه في ستورياتنا على الباج الانستغرام متاعنا أكيد جدا يوم ورا يوم سميرة سعيد وشاب مامي دونك تسمعوها ولا بعد أخبارنا لحديش ومن بعد حبيت نقول لكم اللي استنى فيكم برشا ضيوف زيدة كيف خاصة للناس اللي مغرومة تعمل سبور وتترينا كل يوم شنو تاكلوا بالصحيح شنو الحاجات اللي تعملوها باش تنقصوا في الدهون ولكن في نفس الوقت تحافظوا على الكتلة العضلية دونك يحضر وحدينا فهد كشباتي بعد أخبار الحديش بطبيعة الحال ونعرفوا منه المصادر الطبيعية متاع الفيتامينات اللي يستحقها البدن متاعكم وبرشا برشا نصاح للناس اللي تترينا وتعب هكا وحديد ودنيا وكذا اليوم نعرفوا طريقة الصحيحة زيادة كيف عزة مؤخر الطبيبة البيطرية ونجيبوا برشا عليه الأسئلة متاعكم اللي جيتنا بعد الحلقة لولن هي فيما يخص حيواناتنا الأليفة اليوم موضوع حلو برشا الحقيقة نحكيه على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان شنو المخاطر الحقيقية كيفش نجمو نحميو الرواحنا لكن قبل هذا ديما نفكروكم بالمهرجانات اللي تنجمو وتابعوها وتحضروا لها وإحنا في متابعة لجميع المهرجانات اليوم نحكي لكم عليه مهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا من 23 جويلية حتى 2 أوت دونك عندكم عروض فولكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا دونك من 23 جويلية حتى 2 أوت دونك ما تفلتوش عروض المهرجان واحجزوا المقاعد متاعكم على الرابط هذا اللي هو أودنا.غيشي.تين دونك تلقاو برشا تفاصيل الكوليكا وطرق الحجز والبرمجة زادة كيف برمجة يسر حلوة دونك المهرجان الدولي للفنون الشعبية من 23 جويلية حتى 2 أوت إلى أنه يحضروا بحضينا الضيوف نخليكم مع آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز
0: منك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: تريد؟ اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. توفير الكهرباء عن بعد من دون استعمال أي كابل ماهيش فكرة جديدة، لأنه في بداية القرن العشرين المخترع العبقري نيكولا تسلا صمم لا سيليبر تور دو فاردن كلوف، واللي ما كملش فيها لعدم توفر التمويل اللازم وزاد نقص في الماتوريتي التكنولوجيك. حلم كبير لتوفير الانرجي ليبر ممكن أنه يتحقق في المستقبل عن طريق باحثين صينيين اللي يحبوا يركزوا اون تور لازير سور لا لون لخلق طاقة ما لا نهائية وتكون سون فيل. إذا فريق من الباحثين من الهاربين انستيتيوت اوف تكنولوجي تصوروا حل جذري مشكلة الطاقة على سطح القمر هو تركيب محطات كبيرة لالتقاط الطاقة الشمسية على أعلى قمامها في القمر لتكون دائما متجهة نحو أشعة الشمس، ثم تحويلها لدو بويسون فيسو لازير اللي تم توجيههم وبدقة نحو دي روفر واللي فيهم دي ريسبتور سبيسيفيك لتحويل هذا الضوء المركز لكهرباء يمكن استعمالها أون تورييل. لتوري نجمو يبعثوا 387 واط على مسافة تجاوز 5 كيلومترات. الطاقة هذه يمكن بها إنتاج اون انرجي إلكتريك دو 98 واط تخلي كل الأجهزة الموجودة على القمر في الظلام الدامس بإمكانها العمل، واستهلاك ست انرجي اللي باش تلعب دور هام وهام جدا في بداية تركيز أول القواعد الإنسانية على القمر وباقي الكواكب التابعة للنظام الشمسي. البارحة كنا حكينا على بداية السباق الحقيقي للشركات المصنعة للهواتف الذكية في توفير السمارتفون أجنتيك، واليوم باش نشوفوا شركة صينية أخرى قدمت نفس الكونسيبت بهاتفها جديد نافيكس ألترا للماركة المعروفة نوبيا. ذكاء صناعي في قلب النظام وما فماش تطبيقات ديدي وني دو سامبل فونكسيوناليتي اي مضافين للجهاز. الهاتف مصمم بالكامل حول الذكاء الصناعي واللي دوره باش يكون أداء المهام في عوض المستخدم. هاتف بمفهوم جديد باش يقوم بخلاص فاتورات نولينيا وحجز تذاكر طائرة أو سيجور الأوتيل وغيرهم من المهام اللي ما عادش باش يتعب المستعمل، ويبقى له في النهايه كان انه يوافق على دفع ام لا. النوبيا نافيكس ألترا تم الاعلان عليها في الورد ارتفيشال انتليجنس كونفرنس في شنغهاي، ومعه سون اجون اي اي دوباو التابع للشركه الام لتيك توك باي دانس. سمارتفون اجونتيك يتحكم في كل الجهاز مكان المستعمل واللي باش يبقى الماستر في نهايه المطاف، والامر النهائي اللي هو الانتليجنس ارتفيشال يمكن الاكتيفاسيون تاعها بصوت او عبر بوتون فيزيك، والتواصل مع الهاتف يكون في اغلب الاحيان شفهي. ثوره جديده في عالم الهواتف الذكيه اللي باش نبدأ نشاهد في نتائجها وأول هواتفها منذ السنة القادمة، وباش تغير تماما طريقة تعاملنا مع سمارتفون وتخلينا نقرب له أكثر فأكثر ويتحول لمخاطبنا الأول على طول اليوم. الثروة المائية في العالم في خطر، وتوفير هذا السائل الحيوي لكل الناس أصبح ضرورة حياتية خاصة في المناطق اللي تكون فيها الناباكويفير شحيحة، ولهذا لازم الالتجاء إلى التكنولوجيا والابتكار. في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية مهندسين توصلوا لصناعة إنفيست اللي تنتج مياه صالحة للشرب ومصدر الهواء، والكمية المنتجة توصل حتى 900 ملليلتر في اليوم. سترة خاصة بإمكانها ملء قنينة بالماء عن طريق امتصاص الرطوبة المحيطة هي آخر ابتكارات ديزانجينيور دو لونيفرسيتي دو تكساس أوستين، وهي أول بروتوتيب تجريبي لاستخراج المياه مباشرة من الهواء، وتنتج حوالي من 400 إلى 900 ملليلتر من المياه متاع الشرب يوميا اعتمادا على مستوى الرطوبة. الميكرو أوزين دو شخصية يقع تقديمها في وقت اللي أكثر من 2.1 مليار شخص ما عندهمش أكسي لمياه صالحة للشرب في العالم، وهذه سترة تمثل أون سوليسيون دو سكور بور لي روندونور أو لي سكوريست وحتى العمال الخارجيين في مناطق وعرة. طريقة عمل السترة ترتكز على الريسبسيون دو لو أتموسفيريك حتى لو كانت السماء صافية، لأن الهواء يحتوي على بخار الماء، ولي فيبرو تكستيل السترة فيهم ان هيدروجيل بيو سورسي يقوم بدور الاسفنجة لتمتص المياه الموجودة في الهواء وتسيبهم بعد ما يسخنوا. جامعة تكساس قدمت براءة الاختراع وما زال ما فما حتى جدول زمني للتسويق، وفما تطوير في نفس الوقت لحقائب ظهر وخيام تستخدم نفس المبدأ. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: Publicité.
4: تدلل تدلل دلل. على خاطر جيون الحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال. دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز الأخبار ديوان فام عسلمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنها قد تعرضت إلى سرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب للتجهيزات وحواجز التقطعات والاعتداء عليها، مما تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية بكل من تقطع جامع الشفاء ببن عروس وتقطع ديوان الحبوب ببير القصعة وتقطع سوق الجملة ببير القصعة وتقطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس وتقطعي محل حطت نعسان. والشركة تؤكد أنها قد قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخرت فرقها الفنية للتدخل متى توفرت الإمكانيات وأطلقت إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقطعات. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 10 أخصائيين نفسيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك في إطار دعم الموارد البشرية المختصة بالوزارة. وتجرى المناظرة يوم السابع من سبتمبر القادم والأيام الموالية، فيما يفتح باب التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات بوزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعية بداية من 23 من جويلية الجاري، على أن يختتم التسجيل يوم 7 من أوت القادم. وفاة عاملة فلاحية بمعتمدية جبنيانة تابعة لولاية صفاقس إثر تعرضها لضربة شمس أثناء تأدية عملها داخل إحدى البيوت المكيفة بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة، والفقيدة هي أم لطفلين والمعيل الوحيد لأسرتها وفق ما نقله مراسل ديوان بلجها. إلى شأن الدولي، الجيش الأردني يعلن اعتراض صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية خالية من السكان، وفق ما صرح به مصدر مسؤول من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. والولايات المتحدة تعتزم الأعلان غدا الأربعاء عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق سيدر مليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
7: Summer music. Old.

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: الله وكيلي فيك كيفاش قلنا رامي عايش وصلنا ل 11 و10 دقائق دي سمر بايبس على ديونا في مازلنا واصلين معكم حتىش للنصف النهار نمشي واحنا ينادي تو سويت للسمر كير سمر كير جماعة الرياضة لي سال دي سبور الشارج اللي ندرا شنو التابي الدنيا الكوليكا انتبهوا اليوم مش نحكيوا على موضوع مهم برشا لانه برشا ناس قاعدة تمارس في السبور الهدف متاحة بيان سور انها تنقص الوزن او فما اهداف اخرى نعرفهم اكثر شوية اخر وبعد ايامات ولا بعد مدة من لونترينمون هذايا الميزان يا يقعد ريكح يا ينقص يا الكتلة العضلية اللي به الفايدة هي اللي يصير فيها مشكلة شنو الأخطاء الغذائية اللي هنا اللي عملوها الناس هذوما وكيفاش نخسروا خاصة وهذي الموضوع متاعنا اليوم نخسروا الدهون ونحافظوا على الكتلة العضلية دونك احنا يحضر بحضينا ضيفنا فهد كشباتي أخصائي تغذية رياضية ومدرب شخصي ولا مرحبا سي فهد أهلا وسهلا
1: عايش كرافي بيعطيك صحة
0: أنا اللي سبق على الأخرى
1: اللي يحبوه الناس
0: اللي يحبوه الناس وانت وانت ارتاح أكثر
1: أنا فيه
0: كل شيء
1: كل شيء
0: كل شيء
1: أي
0: كل شيء
1: حاجة باش تنفعنا وتنفع الناس
0: بطبيعة الحال هذا هو وذي احنا الهدف متاعنا اليوم باش ننفعوا الناس ونعرفوا خاصة وهيت نبدأوا من المشاكل نبدأوا من الأخطاء اللي انت تباشر تبارك الله في الخدمة متاعك كل يوم يجيو كنيس تترينها تحب تحسن من الجسم متاعها شنو الأخطاء اللي تراها شنو أكثر حاجات قاعدة تتعاود فهد
1: به قبل ما نبدأ في موضوع الرياضة نقوله ساعة اللهم قنا حر هذا اليوم وارزقنا برده وسلامه وربي يخفف على وخينا وشفنا شنو صار في برشا بلايص والحرائق والله يعين
0: امين يا رب العالمين
1: بالنسبه للرياضه مو ربي بعودني شنو
0: قصدي السبور السبور الاخطاء خويا الحاجات اللي لازمنا نتفاديوها ترى فيهم كل يوم ترى في الفيديوهات
1: وحينا
0: نصحوا العبيد
1: به الاخطاء منين نبداو ما شاء الله الاخطاء تجيب برشا اول حاجه راها ديما من العبيد المقارنه بناس اخرى والنتيجة اللي العبيد تجر عليها فيسا فيسا,
0: فيسا.
1: الاستمرارية أقوى برشا من وإني لوج فيسا باش نوصل للهدف متاعي خاطر اون فان كونت نحكي على صحة عامة الصحة العامة عمرها ما تصير في نهار نهارين ثلاثة سكو استمرارية على شهر شهرين ثلاثة ومن بعد نحاسب روحي
0: الاستمرارية
1: برشا عبيد تقتل الشغف متاعها بالميزان يحصل روحه في الميزان إذا راه في خدمتي 90 كان مش أكثر بالمية من العبيد اللي يجي في جمعة جمعتين يحب يرى ميزان خيالي
0: شو
1: كميزان خيالي نجم أنا وأي نوتريسيونيست وأي إخصائي وأي بيرسونال ترينر نوفروه للكليون بتاعنا أما نحنا نعرفه اللي هذايا بش يرجع بالضرورة كبيرة على الأخ اللي يتيح فيسع يرجع فيسع واللي يتيح فيسع ما يتيحش فاسيلمو فيسع بش يطايح معه كتلة عضلية كبيرة وهذايا اللي ما حشتناش بيه سوفي في عباد يسوفي في عباد صغار ولا كبار في العمر دونك نحنا ديما مضى بينا نجريو على إكيليبخ بما يعني ننقص 200 جرام في الميزان وانا مستحفظ على كتلتي العضليه وزدت طورتها خير ما اني راه في الميزان 4 و5 كيلو وانا دقدقت منهم زوز ولا 3 كيلو مسكل وهذايا اللي يساعدنا نحن في خدمتنا ضميرنا قدام ربي ولا يساعد الكليونات متاعنا الونتير
0: وحتى تو وحتى في الصحه نتاعهم بيان سور يرجعلهم بالضرر خاطر فهد انت تعرف قديه انه الحاجات الزايده ولا الدهون والشحم كل واحد كيفاش يسميه راهو ساعات مش مرتبطه بالماكله كهو فما هرمونات عندنا كورتيزول عندنا برشا حاجات اخرى دونك قبل لازمنا نعملوا تحليل نو
1: الافضل من الاول نحاولوا ديما ما نصعبوهاش نحن
0: اوكي
1: من الاول نحاولوا ما نصعبوهاش علاش برشا عباد تسمع هكا يولي يظهر لهم سبور اوكي راني انا سبور نجم نعملو جوست 20 دقيقه ماشي كان عندي وقت صباح بكري كان عندي وقت اخر العشيه
0: أوكي.
1: فهمت ما نصعبوش على العباد التحاليل وشي هذا كله نخليوها ما بعد جوست نحن عطينا ايجا ترينا استحفظ على صحتك
0: ابدا بحاجه
1: فوالا انا ما نحبش الحاجه الصعيبه مثلا الدايت صعيب لونترينمون صعيب جو سوي كونتر من الاول سهل على العبد خليه مرتاح نفسانيا وهذايا اهم دور لاي مدرب في الدنيا هذايا الراحه النفسيه نتاع الكليون تاعو
0: اهم حاجه وما يصعبش عليه
1: ارتاح راهو باش يولي يسمع كلامك ما رتحتوش راهو ما عادش باش يسمع كلامك وماكش ترى فيه نتيجه
0: باش يولي في عكسي يولي نجم يجي قدامك مستوي وامور مريقله بعد يروح
1: اوكي كي تخليه مرتاح كل مره ندخلوا حاجه جديده كل مره ندخلوا حاجه جديده للي نوصلوا للي ونعملوا في الكونترول نتاعنا ما بعد ميساج الشهر الاولاني نسهلوها الشهر الثاني ندخلوا في تحاليل اذا نحكيوا للعباد العادي بالنسبه للعباد اللي باش تجيك امراض معينه لهنا يلزمنا ناخذوا عليهم اللي نستحقوا باش نعرفوا شنو لي فور فيزيك اللي نجموا يعملوا شنو النقص نتاع الفيتامينات ولا المعادن اللي عندهم اكسيتيرا
0: ولا انت حكيت على الدايت الكاسح والصعيب برشا ناس خاطر ساعات يقول لك باش تربط انها تخسر البوا من البوا نتاعها تعمل نظام تاع تجويع مش نقول ريجيم انا تجويع
1: وهذا يصيرش شو البدن يتجاوب معاك الجمعه الاولى الجمعة الثانية الجمعة الثالثة وهذا يتوى العبيد اللي تسمع فيها متأكد لي برش عبيد تصير لهم يقول لك بعد شهر شهر ونص ما عادش رافي حتى نتيجة شوف روحك فيش جديد انتي نهارك كان مشارجي بالماكلة ثلاثة أربعة خمسة وجبات كل وقت فيش يعيش التوانسة كل نحن معروفين مخميخة سوفي في الدار وإلا في الشارع
0: مقرونة يا فهد
1: في ليلة
0: المقرونة يا فهد
1: رانا النجم ونأكله كل شيء ما هاو الفرق منين يبدأ الفرق ما بين ناكل في ثلاثة أو أربعة وجبات كميات مهولة نولي أنا نخلي نفس الوجبات اللي نعيش بهم في حياتي ما نصعبهاش علاش قلنا ديما ما نصعبوهاش ننقص الكمية أنا مستانس ناكل في صحن مقرونة مثلا نفترض أيا كانت شنو الوجبة متاعي الصحن هذاك نحي منه ثلث أنا لهنا نقصت ولا ما نقصتش
0: نقصت.
1: بدلت ماكلتي هاني ما بدلتش بقيت عايش بنفس الريتم جست نقصت الكونتيتي ومن بعد نولي ونركز ركز شوية مع الفيتامينات ركز شوية مع المعادن شوية مع الخضرة واكسيتيرا
0: الفيتامينات وجو هذي طبعا بعد نسموه خاطر ما شاء الله
1: نعطيو نعطيو معلومة هكا على الطاير وسهلة
0: أوكي.
1: بيه بدن العبد نحكيه ديما في النورم نورمال
0: أوكي.
1: يستحق من واحد الواحد فاصل خمسة جرام بروتين على كل كيلو من بدن ودهون يستحق واحد جرام وكربوهيدرات يستحق من اثنين للاربعة
0: أوكي.
1: على كل كيلو من بدن هذوما اللي قلتهم أنا توا قيدهم وعيشهم حاولوا أنك تعيش طبقهم وتوا كل شيء ولا عنا سهل بالتليفون تدخل على تشات تقول له أنا عندي الوجبة الفلانية والوجبة الفلانية تنجم تقول لي قداش فيها دهون تقول لي قداش فيها كذا يعني كل شيء سهل توا علاش نستعملوا الانترنت كان في الحاجة الفارغة هانا نجم نستعملهم
0: ولا لو ديجا نجم نعطيك بلانينغ ما نتبعهوش برشا خاطر انت
1: بلانينج. وليت نقولوا على الاقل يحسب لك ماكلت انت تتبع في اخصائي فهد يحكي في الانستغرام فلان يحكي في الفيسبوك ما شاء الله وليت عندنا برشا عبيد قاعده تقدم في برشا معلومات فهمت تبعني انا وتبع غيري اعمل حوصله ولا بالاعانه مع تشات
0: كنا موجود ليه
1: كنا ولينا فوالا كنا ولينا كي دونك هاي نستغلوا في حاجه تصلح يعني.
0: هو لهنا غيالمون احنا كيفاش اوكي الماكله عندها خطوه كبيره واهميه كبيره مي البدن نتاعنا كيفاش ينقص من الدهون ويحافظ في نفس الوقت على الكتله العضليه ساعات تخسر الوزن نتاعك بعد تلقى المشكل صايم مشى ما فيهش ولا الناس اللي عندها ديجا المشكل نتاعها كلك ضعيف دونك فما زوج حالات مختلفه انت فهاد شنو تنصحنا لهنا
1: به النوامر اللي أنا حكيتهم هما نوامر يلزمنا نعيشوا بهم هذوما اللي نورم اللي يلزمنا نعيشوا بهم كان أنا عندي نقص في النوامر هذوما بش يولي عندي مشاكل كبيرة واضحين به علاش قلنا نحن بدنا العبد في النورمال يستحق من واحد لواحد فاصل خمسة جرام بروتين على كل كيلو من بدني كان أنا ما دخلتش النمر هذاي ونعمل فيه إجهاد في خدمتي ولا في الرياضة متاعي لهنا بدني منين بش يتغذى أو لي ميوسكل متاعي منين بش تكبر كان أنا مانيش موفر النمر هذاك فهمتني لا إله إلا الله محمد رسول الله
0: الكتلة اللي هي أهم
1: بيه نحكي ونحن كما قلنا قبيليك على الوجبات مثلا أنا في نهاري كنت ندخل جدينا بوختكوا ندخل في 2500 سعرة حرارية أنا نحب النقص من ميزاني ونستحفظ على كتلة العضلية أوكي نزيدها القدام به ل 2500 هذوكم ما نجيش نعمل أنا شوت ونطيحهم لل 1000 لل 1500 لل 1200 نمشي بشوية بشوية بما يعني ال 2500 نردوهم نحن 2300 وإلا 2200 لهنا عملنا عاجز في السعرات الحرارية بشوية لبدن ما ياكلش صدمة المخ ما ياكلش صدمة ما تحسش روحك وليت جيعان وتشرشي على خاطر شو قد ما باش تحرم روحك أكثر على قد ما باش تولي تشرشي على الماكلة أكثر من اللي كنت فيه قبل العجز متاع السعرات الحرارية الصغير هذاك يخليك تستمر يخليك تطيح بشوية بشوية من بعد شهرين ثلاثة شهور توصل الميزان اللي تحبه أنت الكتلة العضلية نقعد مستحفظين عليها أوكي تزيد فهمتني أو ميم طبعا نخسر دهون راه والله سهلة التجويع لا لا والله لا والله لا ربي والله لا التجويع هو هو اللي يخليك ماكش مرتاح نفسانيا ماكش مرتاح نفسانيا انت قال ما عادش باش تعطي وقتك للنظام وين باش تلقى فرصة نتاع تبلبيس
0: باش تجري تبلبز وحتى توا وسخانة نخرجوا في الليل هاو جلاس هاو فاست فود
1: والله تنجم تبلبز والله تنجم تاكل جلاس والله تنجم تاكل بيتزا تنجم تاكل اللي تحب عليه انت استحفظ على الكمية ما عندي علاش باش نهبط على برجر وبيتزا ومانيش عارف و200 نو نختار حاجة
0: حاجة نو
1: في انا في الجمعة كي نعمل 3 ايام منظم 100%
0: اوكي
1: ونعمل 3 ايام هكا ونعمل نهاية نسيب فيه روحي تيكروا مانيش باش نلقى ريزولتا راني باش نلقى ريزولتا انا مانيش هابط الكومبيتيسيون غدويك انا نستحفظ على صحتي ونعيش في حياتي وما نحبش نحرم روحي دونك نسهلها
0: ولا نسهلوها تسهيلها فادي الحياه وردي نحاول يا فادي نحاول وحنا نحكيوا على الماكله نراو برشا ناس تحكي على اميه التوقيت قبل لونترينمون بعد لونترينمون شنو ناكلوا بالضبط انت شنو تنصحنا
1: انا ديما مضبية هو اني ما ندخلش كميات كبيره من الماكله قبل لونترينمون بتاعي باش معناتي ما ترزانش ونادي تمريني بشكل مرتاح ما غير قلق
0: أوكي.
1: ودوخه اكسيتيرا بما يعني نخير واني قبل لونترينمون بتاعي ناخو كارب سريع الهضم يمدني بانرجي فيسع فيسع نحكيو على دقله نحكيو على بنان نحكيو على روز ابيض نحكيو على عسل هذوما من الساعة لنص ساعة نجم ندخلهم قبل لونترينمون بتاعي. أما مثلا ما نجمش نحكي على وجبات معقدة اللي هي رزينة على المعدة ما تتهضمش فيسع. حكينا على الروز الأبيض فيسع فيسع يتهضم بار كونتر الروز البني لا. كي ناكلو بساعتين ثلاثة سوايع قبل لونترينمون ما يسالش. أما إذا وقتي قصير لا. كمش نحكيو على البان كومبلي الخبز الكامل الروز الكامل المقرونة الكاملة الشوفان. هذا كله ماذا بينا نخليوه ساعتين ثلاثة سوايع قبل لونترينمون بتاعي باش ما نتقلقش ونلتجئ للحاجات اللي سريعة الهضم كيما قلنا ونعاود بنان دقلة عسل وروز أبيض هام أربعة مصادر تمدني بالطاقة ولا
0: وتعدي لونترينمون بتاعي
1: وعدي لونترينمون بتاعي عندي انرجي ما غير ما نتعب روحي ولا
0: انت حكيت على الشوفان اللي هو في زوز حاجات ساعة تنجم تستعمله باش تخفض في الوزن بتاعك ديما تنجم زيدا كيف كيف تستعمله العكس صحيح ولا مش صحيح
1: الشوفان المقرونة أيا كان شنو الحاجة اللي باش نحكيو عليها والمصدر باش نحكيو عليه نجمو نستعملوه باش نزيدو ونجمو نستعملوه باش نقصو
0: طريقة الاستعمال تختلف
1: طريقة الاستعمال تختلف والكمية تختلف فرق ما بين أنا باش ندخل 400 جرام مقرونة وفرق ما بين أنا باش ندخل 150 جرام مقرونة فرق ما بين أنا باش نعمل كوكتيل صباح فيه مغرفتين شوفان ولا مغرفة شوفان
0: أوكي.
1: وفرق ما بين أنا نعمل فيه كوكتيل صباح بشوفان ووجبة في وسط النهار بشوفين والعسل مرة أخرى ووجبة أخرى في الليل يعني الكمية هي اللي تعطيني تحكم. أنا وين نحب نمشي نحب النقص ولا نحب نزيد راه ما فماش ماكلة سبيسيال ما باش نزيد وماكلة سبيسيال ما باش نقص كله ينفع
0: أوكي.
1: الكمية هي اللي تختلف من حاجة لحاجة
0: المكملات الغذائية إلى أي مدى أنت معها وتنصح بها ولا وفهمتش التبسيمة هذي إيش تقصد بها فهمتكش
1: هذا جدل كبير المكملات الغذائية بيه نخليه المكملات الغذائية نمشيه لها آخر حاجة ونرجع الحاجة مزيانة على الأخ
0: بيه
1: أنا نحب نحكي على أربعة فيتامينات معادن نلقاهم متوفرين في ماكلتنا
0: أوكي.
1: يلزمهم موجودين حب من أحب وكره من كره في أي بدن متاع راجل ولا متاع امرأة ولا متاع طفل صغير ولا أي كان
0: أوكي.
1: زنك مانيزيوم أوميغا 3 فيتامين دي ريت الأربعة هذوما يكونوا متوفرين من ماكلتي ولا من المكملات تنحكيو عليهم
0: أوكي.
1: بدني باش يكون ماشي في النورم حياتي منظمة عندي انرجي في نهاري مستحفظ على طاقتي
0: أوكي.
1: مستحفظ على مناعتي مستحفظ على العظام على المخ على الدورة الدموية على الهرمونات إلى آخره من الفوائد اللي ما توفيش والله قد ما نحكي ما توفيش يا ربي
0: وين النجم نلقاهم انت قلت لي طبيعية
1: طبيعين
0: أعطيني المصادر
1: لا إله إلا الله محمد حبيبنا رسول الله به نعطيه بالتدقيق للعباد به انا قايدت عندي شويه نوامر باش ما نغلطوش ويجيونا اصدقائنا من بعديك يقول لي فهد راك عطيت نمر غلط
0: لا
1: لا الله محمد رسول الله نحكيو مثلا على الزنك او باش نحاول نعطي باش العباد تفهم
0: اوكي
1: مثلا الزنك بدلنا العبد طبيعيا يستحق 10 ملي جرام في النهار.
0: به
1: أنا مثلا في 100 جرام من اللحم البقري نلقى 5 جرامات.
0: أوكي.
1: واضحين؟
0: واضحين.
1: من قلوب القرع في 100 جرام ديما نحكيه في 100 جرام نلقى 7 جرامات تقريبا. في الكاجو نلقاه 5 جرامات تقريبا. ريت علاش قلت انا قبليك التنوع محلاه. يعني انا كي يكون عندي كونتيتي صغيره نتاع كاجو في نهاري وكونتيتي صغيره نتاع لحم في نهاري وكونتيتي صغيره نتاع قلوب قرع في نهاري انا نوفر لبدني الكميه نتاع الزنك اللي يستحقها.
0: وي قديش مهم نتعداو.
1: اش قلت لي ربي سامحني
0: قلت لك قديش مهم خاصه القلوب القرع
1: علاش شديت التليفون انا قلت لك نحب نعطي للعباد بالنوامر سبحان الله
0: عندك
1: ماش كالكولاتريس باش يشد النوامر الكل
0: مهم جدا
1: فوالا مثلا المانيزيوم أبدأنا العبد يستحق جلوبالمو 400 ميلي جرام مانيزيوم في النهار. سي المانيزيوم أهم المصادر اللي نجم نلقاه. وين نجم نلقاه؟ في قلوب القرع، في الشوكولا نواغ، العبيد اللي تموت على الشوكولا. نحكيه ديما على قد ما تكبر الكونتيتي الموجودة في الشوكولا نوار متاع الكاكاو على قد ما نلقاو فيه مانيزيوم أكثر. هكا المعلومة واضحة مش ما يصبحوش غدوية كيضرب زوز طابليات شوكولاتة ويقول لك فهد ما حكي بحذا ربي
0: الكونتيتي تفرق
1: مثلا اقلوب القرع في 100 جرام نلقاو 500 ميلي جرام مانيزيوم وانا شنو قلت لك بدل العبد يستحق 400 يعني شوف من مصدر بركة قديش نجم نوفر البدء مثلا في الشوكولا نوار نلقاه بما يقارب 220 ميلي جرام بالنسبة لللوز مثلا نلقاه بما يقارب 250-270 ميلي جرام من المانيزيوم وبالنسبة للسبناخ نلقاه بما يقارب من 70-80 ميلي جرام نعود ونحكي كان أنا ندخل شوية شوكولا نوار شوية سبناخ في نهاري هذو ما نجم ندخلهم واحد في النهار واحد في الليل واحد نفطر بيه الصباح التنوع في الوجبات متاعي هو اللي مدني بهالفيتامينات هذوما الكل واضحين نكملوا الليستة مازال عندك صار باب ربي معايا
0: نحب نسمع بالعكس نقيد انا بكري
1: عندنا الفيتامين دي اهم مصدر متاع فيتامين دي الشميسة اللي ما شاء الله شيخين بها ديجا نحن الايام هذوما
0: ما شاء الله
1: فهمتني وعندنا مصادر نلقاو فيهم الفيتامين دي كيما مثلا اصفر العظم اللي نلقاو فيه بما يقارب الأربعين ايو واضحين السردينة نلقاو فيها بما يقارب 250 أيو وبالنسبة مثلا للصومون 500 أيو بشو أنا ماني نسمي المصادر
0: صحيح كل واحد شنو ينجم يعمل
1: واللي يقدر على أصفر العظم صحة وفرحة
0: صحيح البركة يا نعيمان
1: الله سبحانه أعطانا مختلف معطانيش مصدر في حاجة بركة هذه غالية علي فعندي ما أقل
0: بس نحيو كل الكلام اللي يقولك للرجيم ولا سبور يتكلف لي أنت شنو تختار المصادر متاعك وتتنوع كذا وأمورنا مريقلة
1: فما معلومة أخرى نحب نقولها ميسج اللي ديما الكومنتير هذا يجيني وهاي فرصة باش نقولها المصادر الحيوانية سهلة الهضم أكثر من المصادر النباتية أو كقلتها بشكل عاد ما يخرجوش يقولوا نا نا نا نا نا نا نا أما راو مانيش زادة باش نقعد نعيش على المصادر الحيوانية يلزمني نعيش على هذا وعلى هذا وعلى هذا
0: منوع
1: كمام أنا مانيش باش نحط كيلو متاع قلوب قرع ونبدأ
0: جراماج يحدد
1: ولا جراماج صغير من هذا جراماج صغير من هذا نوفر أنا البدني اللي يستحقه
0: به
1: نجيو للزنك واللي هو اخر حاجه عندنا لا مش الزنك وين وصلنا لوميغا 3 فوالا عندنا شيا غراند شيا عندنا السردينه وعندنا الزوزه
0: به
1: شوف ما شاء الله على قداش من حاجه حكينا ما حكيناش على حاجه ولا اثنين كان من كل حاجه نوفر اليوم شوي وغدوه شوي وبعد غدوه شوي نلقى روحي بدني مشارجي والحمد لله رب العالمين
0: اي بي داكوغ صح وباش فيسي فهد عطوش حتى هو لازمو
1: والله سخانه ما شاء الله
0: نجم نفهم بطبيعه الحال دونك مصادر مختلفه من الحاجات اللي حكيتهم لنا دونك نفهم لهنا حكيت المكملات خلينا نشوف الطبيعي تو نفهم وجهه النظر نتاعك وهذا اللي انت ديما تحكي عليه حتى في الصفحات نتاعك فيسبوك ولا انستغرام ديما تركز على المصادر الطبيعيه بيه الماكلة حاجة والانترينمون في حد ذاته فهد نرجع الاختصاص كزيدا
1: الاخر
0: الاختيار متاع في شنو ديجا تتمرن يختلف مش كيما معنى كارديو ولا شارج ولا كذا كيفاش حكي لي
1: بيه الرياضة بصفة عامة يلزمها تكون موجودة عن أي أن كانت شني مجرد مشي في الشارع وإلا في قاعات الرياضة وإلا في المسابح وإلا اللي هو أي حركة هو نشاط رياضي مطالب أي إنسان في الدنيا هذية وإنه بش يعمله صغير وإلا كبير في العمر واضحين به بالنسبة للقاعات الرياض الأوبجيكتيف ديما يختلف به أنا مثلا عندي ميزان عالي واضح لهنا الميول متاعي يمشي للبارتي كارديو. اما ما نجمش نعمل كارديو وحده ما غير ما نتفكر الميسكلوات متاعي. انا يعني بدني ما فيهش كان دهون في عضلات اللي حكينا عليهم اللي انا يلزمني نستحفظ عليه.
0: لهنا انت عندك ميزان زايد. وضعف كبير في الميسكل. شنو باش تنصحهم؟
1: فوالا، وانه يعمل توافق ما بين الكارديو يخدم قلبه، يخدم على لي ماشين، فما ديزوتر اكزرسيس اللي تخلي نبض القلب يطلع رابيدمون ويخلي الدوره الدمويه تدور رابيدمون، وهذا باش يعاوني واني نقص الدهون. او ميم طون نتفكر روحي في الخدمه باللي شارش هذوكم اللي باش يعطيو تونيفيكاسيون للميسكل. يا فلان فيق، رانا نحرقوا في الجريس، او ميم طون هانا قاعدين نفكروا في الميسكل اللي رانا موجودين. ديما لهنا شنو باش يكون؟ نقولوا نحنا الميسكلوات نتفكرهم ب 40% والكارديو نتفكروه ب 60%. قد ما ينقص على قد ما نزيد نخليهم اونيكيليبر اكثر، يولي ديما نحكي ولا 50 50. وشو بالنسبه للميوسكل وبالنسبه للدهون راو يلزمهم ديما اونيكيليبر، نحب نزيد والا نحب النقص. راهو العبيد اللي را فيها تعمل في نفس الأغلاط من الصباح لليل، اللي يمشي يقتل روحه بكارديو الصباح ويزيد يقتل روحه بكارديو في الليل في بلاصة أخرى، وما هوش متفكر عضلاته، ومن بعديك أجي يقول لك طيحت 10 كيلو في جمعتين. بيه أوكي برافو يعطيك الصحة، يا من 10 كيلو تعرفهم شنو زعما اللي طاحوا
0: منين طاحوا
1: وشنو عملت في بدنك وقديش هلكت من هرموناتك وقديش طيحت من ميوسكل. خليك اونيكيليبر باش تستحفظ. وهذا مساج حتى الكليوناتي والعبيد اللي ديما تبعث لي وتسأل فيا، يقول لي فهد الزح عنا جماعتين كاملين نحنا نخدمو ميم با طيحنا 200 غرام. نقول له ايجا حبيبي نحنا عنا دي بيلون نخدمو بهم، هاي شوف ال 200 غرام اللي طيحناهم، شوف قديش زدنا ميوسكل، شوف قديش طيحنا ما زايد محصور في البدن، وشوف قديش طيحنا دهون. يقول لي يا فوالا. نقول له ريت انت شنو ريت نمرو برك
0: نمرو شيء،
1: ونحنا في الخلفية عنا 3 ولا 4 ولا 5 حاجات نلعبوا عليهم. ميتابوليزم بتاعنا بقى ما شاء الله ماشي وزاد التطور، فهمتني؟ الدهون بتاعنا نقصت، العضلة بتاعنا قاعدة تستابل ميمسي كو زادت. فوالا
0: يا نعيما. نمشي بالنصح هذي متاع فهد، ونتابعوك زيد على السوشيال ميديا بيان سور. حكينا على المصادر الطبيعية وهذي اللي ركز فيه ديما فهد، ونحاول إن شاء الله كل مرة نجاوب على الأسئلة متاعهم
1: إن شاء الله. لا سوما والله إن شاء الله.
0: ميرسي فهد كشباتي،
1: يعيشك
0: سيدي ربي فضلك، ميرسي بوكو. دونك احنا مواصلين معكم حتىش للنص نهار. حمائي توتسويت على ديونا فهمة.

0: Studio à la fin.
1: Tabba الموسيقى.
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
3: اخر اخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 ل 4 متاع العشيه على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف احلى.

0: 41 دقيقة رجعني لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار تحضر بحضينا الطبيبة البيطرية صديقتنا عزة مؤخرة. أهلا وسهلا عزة.
1: أخيرا بيب.
0: كيف الحال؟
1: خبات خبير.
0: الحمد لله. عنا موضوع عميق مش نحكيه فيه شوي آخر لكن قبل هذية نقول لك أنت عزة والمستمعين الناس اللي يسمعوا فينا الكل عليه جوهرة الساحل سوسة تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية ل 5 أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكليكة، عنا مسرح، عنا ضحك، عنا كوميديا، فن، فما طرب، فما الحضرة وسهريات ما تتنساش. دونك باش تحجزوا اتكلموا مع 73 213 800، دونك 73 213 800. وكل مرة نحكيكم عليه المهرجانات والسهرات اللي تنجموا تحضروا لها في الصيفية. هذا يخلط تحضر على مهرجان عزة ما زلت
1: خدمة إلى مهرجانات
0: حسيت معك انتي اي حلو حلو ودي رفع على نفسه مع الاجواء والسخانه هذيا. باهي اليوم موضوعنا مهم جدا باش نبدا بشيفر من منظمه الصحه العالميه، وعلى فكره الدراسه هذيا صارت في 2020 مع جائحه الكورونا تقول انه اكثر من 60% من الامراض المعديه المعروفه عند الانسان مصدرها حيواني. دونك هذيك علاش اليوم نحاولوا نفهموا كيفاش نتعاملوا مع الحيوانات نتاعنا بطريقه امنه من غير ما نهولوا بطبيعه الحال، خاطر كنا نحبوا الحيوانات وخاصه زاده من غير ما نستهنوا بهم. نعرفوا فما حوامل، نعرف فما أطفال، فما ناس عندهم حساسية، باش نفهموا الموضوع هذايا. وتويكا كنت نحكي في الأوف أنا وعزة المصطلح جديد أو البروتوكول ولا اللي معنى يحكي عليها العالم في الموضوع هذايا اللي هي المفهوم الوان هيلث أو الصحة الواحدة. هذايا المفهوم هذايا اللي يبني المفهوم نتاع الصحة بين الإنسان، الحيوان، النبات والمنظومة البيئية بصفة عامة والركائز الأساسية اللي احنا الأطراف هذوما الموجودين في هذه المعمورة. دونك نحكيوا عليه الأمراض المشتركة عزة، شنو نقصدو، شنو هما الأمراض هذية اللي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان؟
1: ده هو يزمنا نعرفه اللي كي يبدأ عنا حيوان اللي في دارنا هو ينجم يكون مصدر متاع سعادة ومتاع توازن لكل أفراد العائلة. هو مهم برشا لكن يزم نتعامله معاه بكل وعي، ويزمنا نعرفوا شنو الحاجات اللي نجموا يتعداولنا منه مش احنا نعطيوه الرعاية والتلقيح اللازمة باش ما يتعداولناش الأمراض هذوكم،
0: ونستحفظوا على صحتهم زيد
1: بالضبط. خاطر هو كي نستحفظوا على صحتهم نستحفظوا على صحتنا نحن، دونك حاجة مهمة.
0: أيوة.
1: أهم حاجة باش نحكي عليها هما مانيش نحكي على الأمراض الكل اللي تعدى من الحيوان للبشر، أما باش نحكي على أكثر أمراض موجودين في تونس وإحنا نجموا نكونوا عرضة لها واللي نجموا نحميوا رواحنا منها. ما أنا مش لازم نمرضوا باش نمشي ونصحي،
0: الوقاية خير من العلاج.
1: بالضبط، الوقاية خير من العلاج. أول حاجة هي ضيق الكلب. ضيق الكلب اللي هو مرض متفشي برشا في بلادنا واللي هو كي نعملوا التلقيح اللازمة نبديهم حامين حيواننا وإحنا محميين. راو ضيق الكلب تبدأ تلقيح من عمر 3 أشهر عند الحيوانات، قطاطس وكلاب وكل شيء. ضيق الكلب هو مرض فيروسي يتعدى من كل الثدييات، معناها يتعدى من الكلب، من القطوس، من الفار، من البقرة، من الحصان، من العلوش، راو مش كان كلاب وقطاطس ويتعدى مهم. بالضبط مهم، خاطر مثلا فليحه ينجم يكونوا عرضه من بقرتهم اللي احنا ما نعرفوش، خاطر احنا الاسم ضيق الكلب
0: على اساس مربوط بالكلب كهو على اساس
1: فلا اكزاكتومون الوغ هو راوي يمس كل الثدييات وهو يتعدى بثلاثة 3 مانيير.
0: اوكي،
1: يا اما قدمه يا اما تخبيشه. تخبيشه كيفاش يقول القايل عليه تخبيشه؟ خاطر مثلا كيما القطاطس يلحسوا برشا ظوافرهم، دونك يحطوا الفيروس على ظوافرهم وكي يخبشونا نحنا يتحط الفيروس في دمنا.
0: اوكي،
1: فهمت. الحاجه الثالثه هي كي تبدا عندنا مثلا جرح محلول وحيواننا يلحسك الجرح، هو المشكله في الكونتاكت دم لعاب، فهمت. في حالة تعرض واحد فينا لهالحالة من الحالات هذوما يزم يغسل يديه ولا البلاصة المعرضة بالماء والصابون مدة 15 دقيقة والماء يجري، فماشي ما كان لطف علينا ينحيك الفيروس. ومن بعد يمشي الأول مركز نتاع تلقيح ضد ضيق الكلب اللي هما يا إما لاستيتو باستور في تونس يا اما فما الاستعجالي في السبيطارات فما مستوصفات زاده يعملوا تلقيح ضد الكلب اكيد ياخذوا البروتوكول نيسيسير
2: بربي عز ما نستهينوش بحكايه انه خاطر هما المفهوم المتعارف عليه انه في بالك مثلا العض اكهو لكن تخبيشه ولا لعقه صغيره ما نجم تسبب مشكله
1: هذيك عليه مهم انه نعرفوا كيفاش يتعدى ضد الكلب فهمت فما حاجه اخرى بربي مهمه كيما نحن كي نتلقاو مثلا كي نتعرضوا لقدمه ولا تخبيشه ولا حاجه يزلنا نمشي ونلقحوا كلابنا وقتها تسنى كان يتخبشوا ولا يتقدموا راهم زيدا هما حتى كانهم فاكسيني حتى كانهم خذوا التلقيح متاعهم معناها بصفه منتظمه يلزمهم يمشيوا يلقحوا في 3 أيام بعد التعرض لك الاصابه هذيك باش نحميو روحنا خاطر ضيق الكلب ينجم يقعد حتى 6 أشهر وهو صامت يظهر مثلا اليوم تخبش القطوس ينجم يظهر لدي الكلب الاعراض نتاعو ويولي اكسكريتور لانيمال بعد 2-3 أشهر دوك احنا باش نقعدوا الفتره الكل خايفين علاش كان احنا تخبشنا نمشي وناخذوا تلقيح نتاعنا وكان حيواننا تخبش يمشي هو بيدو ياخذ تلقيح نتاعنا باش نطمنوا باهي هذه حاجه مهمه المرضى الثانيه اللي مهم برشا انا نعرفوها هي الدود راهو الدود عند حيواناتنا راهو يتعدى للبشر
2: ايوا
1: سورتو لصغارنا دونك ماذا بينا حتى كان حيوانك ما يخرج وياكل من عندك وكل شيء يقولوا احنا ليه ما ينجمش يكون عنده دود
2: هذا هو السؤال قلت لك انا في الدار ديما ما يخرج كذا مش لازم نلقح ولا نمشي ليه
1: راهو لازم ياخذ فما ان بروتوكول لازم ياخذوا معناها لازم ديما ياخذ دوي دود نتاعو كيكا باش تحمي سورتو صغارك خاطر هو يتعدي لهم الحاجه الثالثه اللي هي ليشمانيوز ليشمانيوز مرض مش معروف برشا اما هو متفشي في تونس اللي هو يتعدى عند البشر وينجم يعمل يتعدى من الكلاب بناموسة تقرص الكلب وتعدي من كلب الكلب ولا من كلب البشر وتعمل اعراض جلديه وساعات اللي تنجم تكون مش ياسر خطيره عند البشر اما تنجم تكون ليشمانيوز فيسيرال معناها تمس الاعضاء الباطنيه وقتها تنجم تكون مخطره برشا ولذا والمرضى ذي عنا كيفاش نحميو كليبنا منها ولذا ماذا بينا نحميوهم قبل ما نخليوهم يمرضوا معناها اللي هما يتحميو فما ديكوليي يتخذيهم فارماسي ولا من عند فيتيرينير وفما دي بيبيت يتحطوا هنايا في الرقبه باش تحميه كلبكم ما تبديش انت خايف على روحك فما زاده مرضى اخرى اللي نشوفوها برشا برشا اللي برشا عبيد يمرضوا بها اللي هي طفيليه لاتيني اسمها طفيليه تتعدى سورتو من القطات اللي نجموا يكونوا حاملين لك الطفيليات اما ما يظهروش القطات ولا تلقى عندهم بلايص نحاهم الشعر
2: صحيت خاطر هنا عزل لازمنا نفهموا الاعراض هذه خاطر ينجم يكون الحيوان نتاعنا رانا ما نعيش نحكيو كان على القطاطس والكلاب كهرو سميت ديجا عزه برشا انواع يبدا ديجا عنده نوع من المرض لكن ما يظهرش عليه احنا كيفاش نفيقوا به على الاقل
1: مثلا كيما هذه الثاني احنا عندنا برشا معناها برشا يجيونا يقولك عنده برشا يطيح في الشعر راهو يطيح في الشعر فما تطيح تاع شعر اللي هو يصير مرتين في العام عادي يبدل شعره وهو الحيوي اما فما راهو تطيح شعر باثولوجيك معناها اللي هو مش عادي اللي مثلا تلقى بلاصه فرغت من الشعر هذيك يلزمك تشك خاطر تنجم تكون حزيزه اللي هي الطفيليه اللي نحكيو عليها اللي تنجم تتعدى للبشر فهمت من رايي كيفاش نفيقوا بحيواناتنا هما فما حاجات اللي يظهروا عند الحيوان فيكم ما يتنجمش يتكلم يقول لك راهو راسي يوجع راهو بدني يوجع معناها فما حاجات يظهروا لك واضحين كيما مثلا حيوانك تقاه ما ياكلش تقاه فاشل ما عادش يجيك ما عادش يتحرك ما عادش تقاه يرد تقاه عنده اسهال مثلا الدود ينجم يكون بالاسهال ينجم يكون بالردين تقيؤ معناها معناها فما اعراض ذوما يلزمناش نستسهلوهم ونقولوا لباس لباس سافا باسي نجم يكونوا لباس هو كيما البشر مثلا ساعات تصير له معناها حاله وتتعدى اما كان تتعاود الحاجه ماذا بينا نتصلوا بالبيطري نتاعنا باش نبداو مطمئنين عليه وعلى رويحنا
2: فوالا فما هو يتقال عندكم انتم بروتوكول فوالا بروتوكول صحي نجم تعملوا وحدك مي في حالات كيما هكا نتصلوا بالطبيب البيطري ونشوفوا رويحنا فما ناس تقول لك انا نستعمل لك المضادات الحيويه وكذا وحدها اللي خاطر نورمالمون ينجم يعملوا المشاكل
1: شنو تقصد ربي بالمضادات الحيويه
2: وحدك تمشي تشريهم كيما المضادات اللي نشربهم احنا نتاع هاكا زعما نداوي وحدي
1: هو فما حاجات من فما حاجه مثلا دواء البرغوث ودواء القريد تنجم تشريهم وحدك وتعملهم على روحك. معناها ماكش مواجب انك تمشي للبيطري نتاعك باش هو يعطيك. جينيرالمون هو البيطري نتاعك يعطيك البروتوكول في اول كونسلتاسيون. معناها اول ما تمشي دوبلاش خذيت تبنيت حيوان هو يعطيك البروتوكول كامل. بعد انت تنجم تكمل على روحك فهمت. باركونتخ مثلا فما برشا عبيد يشوفوا حيوانهم مريض ولا حاجه يعطيوه دويات نتاع عبيد. مثلا نعطيك اكزامبل بسيط ياسر
2: انا دوختني هذا يعني
1: اللي هو مثلا قطوسنا ولا كلبنا عنده سخانه نمشيو نعطيوه بانادول اللي هو راو خطر كبير كبير كبير. معناها البانادول اللي تري توكسيك معناها معناها ينجم يكون قاتل للحيوان. اي باراسيتامول فوالا اي باراسيتامول اي بو اتر تري توكسيك للحيوانات. دونك ماذا بينا الحقيقه ما نعملوهمش هذوما لي بروميير سوا يخوفوا
2: راه هو مشكل كل بوقتات سكاورا وساعات علي ليش في البريود سخانه مثلا تصير لهم كيما هكاك الحصنيه مش عارفه انا اي نوع تاع حيوان ليه ما نصرفوش وحدنا
1: بالضبط ما نصرفوش وحدنا. هو راهو البيطري نتاعك كيتكلموا بالتليفون تقولوا راهو فما حكا وهكا يقول لك
2: خليك كان يجي
1: ياما ليه ينجم يقول لك راهو لي بيس ما فما حتى شيء سي ريان كيما ينجم يقول لك راهي هذيا حاله تستوجب اون كونسلتاسيون وقتها ماذا بيك تحزوا معناها.
2: فما كل علاجات راهو فيها على الفيسبوك مثلا انسان سبحان الله يبدا معليش نعجيت البهيمه نتاعو زاد برشا ناس تربي كذا ودر شنو يقول لك يهبطوا يصوروا شنو نعمل ها ورق زيتون ها ندر شنو الى اي مدى هذوك مصحاح.
1: انا نقرا معناها حاجات
2: ترى فيهم انت وحتى يجيوك الناس زاد للوهن ويقولوا لك
1: اي كيما مثلا عندنا حاجه بربي خلينا نوضحها هذه نقول عندنا حاجه تري تري ريبوندو اللي هي مثلا يلقاو قطوس متسمم يجيو يعطيوه الحليب والزيت. راهو قطوس كي متسمم كي تعطيه الحليب والزيت تزيد في لابسوربسيون دو توكسيك معناها تزيد في الامتصاص نتاع الماده
2: السامه
1: ولذي تزيد في التسمم. ماذا بيك كي تلقى قطوس متسمم تدفيه تحاول تردو ديجا تكلم البيطر نتاعك يقول لك خذ له هكا وهكا ابدا لي بروميير سوا معناها. ومن بعد راهو جينيرالمون في حالات التسمم ماذا بيك تهزو البيطر نتاعك باش ينجم يمنع معناها. اما انك تعطيه زيت وحليب اللي انا ياسر نشوف هذه الحاجه وياسر نسمعها
2: فوالا
1: علاش تزيد تضر اكثر برشا من انك تنفعه.
2: فوالا دونك تفاديو الحاجات على الفيسبوك. نعرف الناس تحب تنقذ نعرف الناس تحب تحاول هكا تعمل حاجه اما لا مش كل شيء نجربه. الصغيرات النساء الحوامل كبار السن الناس اللي عندهم مثلا نقص في المناعه يعتبروا من بين الناس اللي اكثر عرضه بالاصابه بالامراض هذيا ننصحوهم يردوا بالهم اكثر. فما ناس تقطع القطاط مثلا عند الحوامل كيفاش هذا
1: عند الحوامل فما سيتواسيون فما حاله معناها سبيسيال اللي هو فما النساء الحوامل التوكسو نيجاتيف.
2: اوكي
1: التوكسو نيجاتيف هي التوكسوس بلازموز هي مرضى تتعدى من القطاطس. ينجم يكون قطوسك ماهوش مريض اما حامل لهل بارازيت داكوغ. يلزم المراه الحامل تعمل التحليل على التوكسو بلازموز كوم سا تفيق تفهم روحها هي تعرضت للبارازيت هذا قبل ولا ما تعرضت لهش.
2: أوكي.
1: خاطر ما يزمهيش تتعرض له أول مرة وهي حامل. معناها كان تعرضتك المرأة الحامل للبارازيت وهي ديجا صغيرة معناها قبل أمورها مريقلة لبس ما عندها حتى خطر. أما كانك الحامل تتعرض له أول مرة وهي حامل مشكلة خاطر ينجم يعمل تشوه في الجيني. ولذا احنا في البروميير تريمستر نتاع الغروسيس معناها في اول ثلاثة اشهر نتاع الحبيله باش نعملوا التحليل هذايا باش نفهموا رواحنا. كاين الحامل عندها توكسو نيجاتيف يزمها تخاف معناها يزمها فريمون ما تنظفش التراب نتاع قطاطسها وتحاول تتجنب انها تمس حاجهكم الماتيغ فيكال وسخ نتاع قطاطسها وتحاول تغسل يديها بعد ما تمس وتغسل السلطه بالكدي على خاطر النجم مثلا قطوس تعدى على على كريجيتي
2: يعني
1: على خضره ولا حاجه اكزاكتومون. وكاين توكسو بوزيتيف لي بيس ما عندها حتى شيء ما عندها حتى ريسك معناها الناس العبيد الكبار مناعتهم اي معناها تجب تكون طايحه اذا نحميو حيوان معناها كي ده حيوان ملقح ماخذ ودود ماخذ وبرغوثو كي يمرض نهزوه البيطري نتاعو رانا ما عنيش منيش نخاف
2: جاونا به نقولها باش عزه نخدموا بخمسه نصائح ذهبيه تك تك تك تك قالتها هي ديجا يفضلك يا عزه ميرسي بوكو على التفاصيل هذيا كل مره حاولوا نجاوبوا على اسئلتكم الحاجات اللي تطرحوهم علينا قولي يا عزه
1: بربي نحب نقول حاجه تري امبورطون في الطقس هذيا كل واحد كي يقدر يحط سطل ولا امبل يحطوا قديم دارو في شويه ماء راهو السخانه ذي كيما احنا نقدروا عليها بالسيف راهو حيواناتنا مساكن اللي في الشارع يسخفوا معناها سطل ماء ما يعمل حتى شيء ما يتكلف شيء
2: ما يتكلفش اما يعني برشا حاجات
1: بالضبط نجم يكون رحمه للحيواناتنا اللي في الشارع
2: ميرسي يا عز ربي يفضلك كيما انت عطيتنا نصائح ذهبيه انا بما انك زاده تحب المهرجانات باش نقترح عليك مهرجان اخر زاده كيف كيف نحكي لكم على مهرجان الجم في دورته 39 وكبدا من 11 جويليا حتى 15 اوت دونك عندكم عروض موسيقيه عالميه اوبرا دي اوركسترا سيمفونيك ما تتفلتش دونك باش تحزوا وتكلموهم تدخلوا لل 3W فيستيفال الجم بوانتين ولا على تسكرتي بوانتين دونك الأكثر التفاصيل وتحجزوا تتمتعوا به مختلف السهرات وإحنا في متابعة للمهرجانات وكل مرة نقول لكم على البرمجة والدات اللي تنجموا تحذروا لها سينو إحنا هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من حلقتنا من سامر وايبز اللي باش نختموها بديديكاس نختموها بعيد ميلاد يا نادية نحب نقولوا عيد ميلاد سعيد اليقين بالطيب أمها وبوها وأختها وأصحابها حنين وخديجة وسارة وملك يقولوا لها كل عام وانت بألف خير وسنة جامعية موفقة يا يقين دونك شالك كل عام وانت حية بألف ألف ألف خير هابي بيرثداي والناس المولودين اليوم زادة شالك كل عام وانتم حيين بألف خير شكرا عزة مرة أخرى شكرا نادية شكرا إيمان آخر مسجدات الإخبارية مع مريم كديرة منك نسمع مع هدى الورغمي ملتقانا غدوة إن شاء الله في لمين وباي باي
3: Publicité شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك Une explosion de saveurs fruitées الكلو فريشور والمود إتي
4: أنا نحبك أنت وما نخبيش
3: Ice Vegas, taste the pleasure.
5: ديوان FM Flash News.
6: موجز منتصف النهار ديوان FM مع سلامة. رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة يفيد بأنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحرائق التي اندلعت بعدد من المناطق وفق ما صرح به لبرنامج ناس ديوان
7: معناها ما عندناش خسائر بشرية كيفاش نحكيو على المنازل المعورة متاعها نقولوا مش الأغرار اللي معناها تقول الاحتراق نتاع المنزل هذاك ولا نتاع محتويات ولكن مثلا كي نحكيو على حريق الدوار الإبراهيمية هذايا اللي هو حب معناها المعلومة راهو تو حاليا تحت السيطرة وما عادش شكل خطر باش انه ينتشر والحمد لله معناها البلاصة هذه تقريبا أكثر من 60 منزل منتشرين في المنطقة الغابية هذايا بالطبيعة المنازل نتاعهم مش تكون في الغابة فجمنا الحقيقة معناها كما نقولوا احنا صاهد ايش معناها صاهد معناها جوست وسط النار الواجهة متاع المنزل هذا لكن انه باش نسجلوا اضرار الحقيقة الحمد لله ما سجلناش اضرار
6: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الزوال وعلى فترة متقطعة وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن بالغ انشغالها واستيائها الشديدين إذا ما اعتبرته استمرار حالة القطيعة وسياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف مع الطرف النقابي، محذرة من التراجع غير المسبوق لمناخ الحوار الاجتماعي والتفاوض الجدي في وقت تتراكم فيه الملفات المهنية والاجتماعية والمالية للقطاع دون معالجة حقيقية. وأكدت الجامعة العامة للبلديين أن العمل بأسطول متهالك ومعدات تجاوزها الزمن إلى جانب النقص الحاد في وسائل الوقاية والسلامة المهنية بات يشكل تهديدا مباشرا لحياة الأعوان والعمال، محملة سلطة الإشراف المسؤولية السياسية والإدارية والأخلاقية الكاملة عن كل حادث شغل أو وفاة أو إصابة تنجر عن تردي ظروف العمل وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية. إلى شان دولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيفرض رسوما جمركية على الأدوية البديلة المستوردة اعتبارا من منتصف عام 2028 في محاولة لدفع شركات الأدوية إلى تصنيعها داخل الولايات المتحدة. وباكستان تؤكد موقفها الثابت والدعم لأمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على رفضها القاطع لأي تهديدات تستهدف المملكة أو تمس أمنها واستقرارها. وأكدت الحكومة الباكستانية إدانتها الشديدة للتهديدات والهجمات المتواصلة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد السعودية. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحية مريم قديرة، في أمان الله.
8: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
9: 9.2.
10: Vous écoutez Dio NF.

0: راديو نفا. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا السيف يحلى.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر التفاصيل. سخانه حتى اليوم، مازال فما ارتفاع في درجات الحراره. ربي معاكم. تحيه للناس اللي تسمع فينا في الكياسات، نسيسوا رواحنا. تحيه للناس اللي تسمع فينا وهي تخدم توا تحت الشمس، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوه. الناس اللي تبع فينا زاد في خدمتها، مرحبا، اهلا وسهلا في دياركم، مرحبا. جالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج، تحية خاصة للجميع. شو مش نحكيو اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا. نواب يطالبون بجلسة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول أزمة انقطاع الكهرباء، موضوعنا في ماكس بختاج. ما هي علامات الإجهاد الحراري وهل تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، موضوعنا في ديكريبتاج. قطع التيار الكهربائي جامعة النسيج، تطلق صيحة فزع، موضوعنا في اللاكتو دجور. جمعية إبصار تطلق حملة شغلني لتشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، موضوعنا في ميديتور. فلاحو بوعرقوب بنابل يستنكرون تواصل قطع الكهرباء لمدة تتجاوز 3 أيام ويطلقون نداء عاجلا، موضوعنا في لوشيفرو دجور. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، ضيفنا في كواب الخبير في أنظمة الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوية. خريجو المعهد العالي للطفولة يواصلون اعتصامهم أمام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، جامعة الطفولة، موضوعنا ضيفتنا في إنبوكس. وما هي الاحتياطات اللازمة قبل السفر بسيارتك لمسافات طويلة خلال فترة الحر، موضوعنا في الوانفوح. أيمن مسعودي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكاور، إيمان الغريبي، كنت جرتال، أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار و13 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين. نواب يطالبون بجلسة عاجلة لمسارة وزير الصناعة حول أزمة الانقطاع التيار الكهربائي على مختلف مناطق الجمهورية. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: ماكس بارتاج.
1: في ماكس بارتاج ضيفنا عضو لجنة المالية نائب البرلمان عصام شوشان. مرحبا سي عصام، اهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعات وكافة المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا، اهلا وسهلا. امس 21 جويلية عريضة لطلب برمجة جلسة عام عاجلة حوارية مع وزير الصناعة والمناجم والطاقة حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي. اعطينا اكثر تفاصيل حول هذه العريضة سيد النائب.
2: والله شوف، الحقيقة ممكن الواحد ولا يحشم معناها باش يحكي في الظرف هذا على الانقطاع، اش معناها في الظرف هذا؟ معناها بعد ما صارت الانقطاعات الكلهم، حتى السادة المستمعين يقول لك السادة النواب علاش خرجتوا تحكيوا كان تو، انتم الضوء قاعد يخص عنده أكثر من جمعة، وانتم علاش خرجتوا تحكيوا كان تو؟ يعني ديما كله روى التواصل مع الوظيفة التنفيذية روى صعب جدا كبعض وظيفة تشريعية، هذا حقيقة نقر بها. لكن احنا وقت توصلنا تشكيات المواطنين وكل نايب على الأقل دخل مرة أو اثنين معناها مع الادارات الجهويه باش يحاول باش ينقص من الضغط نتاع الاحتقان الشعبي الموجود غاديك باش الضوء يرجع للمناطق. شنو اللي طلبنا احنا في الظرف الحالي الموجود توا؟ نعرف القطاعات الموجوده على في تونس كامله هذه معناها موجوده ونجموا نحكيوا حتى شنو هي اسبابها من الاول وشنو هي تداعياتها زاد مستقبلا. وكنا هذا حتى قبل كنا نبهنا عليه، عندي حتى شكون من سادة الزملاء 6 اشهر التالي اللي هو السيد محمد علي فنير عضو لجنة الطاقة خرج وصرح وقال راهو بتاتر سيف السلام شرع ديهم غير ذو وقت العباد ضحكت عليه، حتى نبهنا احنا يجون اللي دوكيمو ويجون القوانين ونعرفوا معناها برشا حاجات. اي شنو اللي طلب لتو المواطن يسألنا يا سيد النائب علاش الضوء قاعد يقص على الأقل كي هو مش يقص اعدل في القصار كن عادل في القصار
1: مناطق يتقص عليها ومناطق ما يتقص عليها
2: مناطق يتقص ومناطق ما يتقص عليها يا اخي حتى معناها في توزيع معناها قصان الضوء ما فماش عدل المواطن هو شو اللي تشكالك ما فماش عدل حتى في قصان الضوء ليزي هي حاجه كاتاستروفيه كارثه وانت مزيد ما تعدلش السؤال الثاني يقول لك خاصه المصانع والناس واللي هي تعاني عندها امراض واللي عندها دويات في الجدارات واللي عندها برشا حاجات يقول لك اعطيني وقت محدد باش نعرف راح نبرمج روحي وقتاش معامل المصانع قاعده تتضرر يومين مواطنين يومين قاعدين دويات في الجدارات قاعده تفسد عباد في السبيطارات قاعدين يومين تتشكى يجي يقول لك ايش يعطيني برمجه باش تقص لي اليوم من نص النهار للساعتين اعطيني وقت تقوم برمجه انا روح بالضبط شنو نجم نعمل
1: معناتها احنا كنا نعرفوا مسبقا انه احنا باش نطيحوا في ازمه خلال فصل الصيف اذا كان فما نائب من النواب وخرج وقال معناتها راهو نجموا نعديوا صيف السنة من غير ذو يعني عندكم معطيات في الـ في الـ في الغرفه التشريعيه انه فما معطيات خلتكم تقولوا انه صيف السنة باش نمروا بصعوبات والازمه قادمه
2: شوف جميلي تصريحه موجود سي محمد علي فنيرة اللي هو عضو لجنة الطاقة وخرج مدة 6 أشهر أو أكثر وقال إحنا رانا مش نطيحوا في إشكال متاع القطاع
1: الكهرباء
2: كهرباء رانا مش نوصلوا على المرحلة مش يجيوها وكنا حتى قداش نبهنا معناها على حاجات هذية هات نلقاو حل للوضعية متاع الموجودة فيها ستاق طوى ممكن حتى كنت استمعت الأسبوع الفارط أنا كنت حتى في جلسة عامة قلت على الإشكاليات المتعلقة بالستيك وحتى المواطن معناها ولا معناها يسخر منا احنا كنواب كيفاش انتم الاسبوع الفارط عديتوا قرض للستيك ب 1400 مليار اصبحنا احنا عايشين في الظلام راهو في وضعيه احنا لا يحسد عليها معناها بالحق رانا في وضعيه النواب لا يحسد عليها معناها ان الشارع يقول لي كاين مقعد وكانه انتم من ساد النواب وينكم احنا شنو علاش التجأنا باش نعملوا العريضه هذه خلينا نلتجوا خلينا على الاقل نشوفوا التفسير والتبرير وشنو هي استراتيجيه الوزاره والأدهى والأمر إحنا مش توجهوا لسيد وزير الصناعة والطاقة اللي هو فرانتيرين أنت في الإشكال هذا ما عندكش وزير صناعة والطاقة
1: عندك وزير تجهيز شاد بالنياب
2: شاد هو إن شاء الله فض الإشكال متاعه الموجود في التجهيز معناها البوليميك اللي صاير الكل وإحنا معناها نطالبوا أنه باش يكون على الأقل نلقاو حلول جذرية على الأقل باش ننقذ المواطن ما يجب إنقاذه تجي في الظرف الحالي وأنت ما عندكش وزير من أصله مع شكون مش تتعامل أنت معناها مش تعمل مع السيد وزير التجهيز ان شاء الله يلقى معناها حلول المشاكل اللي قاعده تعاني فيها وزاره التجهيز
1: انت قلت لي في الاول التواصل مع الوظيفه التنفيذيه صعب جدا. ايش معناها سي عصام؟ معناتها انتم في البرلمان وقت اللي طالبوا ان يجيكم وزير باش تناقشوا معاه والا تهزوا تليفون على وزاره، معناتها الابواب مغلقه ولا شنو بالضبط؟
2: شوف احنا هو حتى استوريك ما شنو الموجود، احنا عندنا الكون الوظيفه التنفيذيه شهر ما جاتش كومبليتمون، ما جاتناش وما عندناش حتى تفسير، وخرجت معاك وديجا قلت لك ما عندي حتى مبرر كيما الناس الكل، معناها المعلومه اللي هم جاوش ما عرفوش علاش ما جاوش.
1: وقت قالوا حضروا في مخطط التنميه،
2: يا اخي المخطط التنميه يحضر في معناها في الشهر مش يحضر مخطط التنميه، انتوا مخطط التنميه ما خدموه من قبل، تخدم من قبل، وحتى الوزاره المعنيه مكلفه اصاله بمخطط التنميه، وزاره الاقتصاد والتخطيط مش الوزارات الكل معنا مكلفه بمخطط التنميه. لكن حتى اذا كان مخطط التنمية الاشكال غادي يجي خلينا نلقاو في برشا الحاجات اللي هي القطاع الماء مش طوى من اول السيف، واحنا نحكيو على اشكال القطاع نتاع المياه المتكرر، القطاع نتاع كسال نتاع الماء المتكرر موجود عنده قداش حتى على مدار السنه. يعني نعطيك مثال حني، نعطيك مثال حي مش نكون شاهد، انا في معتمد الحنشه بالستة وخمس ساعات الضوء مقصوص، الماء مقصوص يتقص، معناها خرجت ألف مره وحكيت في الجلسات العامه وكل مره وانا نطالب عباد مش قاعده تشرب في الماء.
1: طالع.
2: والضوء يزيد يقص عليهم الضوء التوا. يا اخي العباد تكتب في الصفحات وتدور على الصفحات من عدم تكذب. يا ولد ما تبديتش بنيان والحنشه براسك عايشين في الظلام. علاش احنا وجهنا الدعوه؟ هيجي خلينا نعطونا تفسيرات.
1: تعتقد باش يجي معناتها سيد الوزير؟
2: احنا هنا قدمنا عريضه وان شاء الله باش يجي باش نسمعوه ويسمعوا.
1: على الاقل معناتها توضح الرؤيه.
2: خلت وضح الرؤية، خليك يكلم المواطنين. اخي احنا النواب شنو؟ انا باش ندافع على حق المواطن، احنا جينا لهنا باش ندافع على حق المواطنين وجينا لهنا باش ندافع على مطالبات المواطنين. المواطن توا طالبك في وضعية قسال الضوء، اعطيني لمدى وقتاش في شغل يخص الضوء ما يخصش، اعطيني برمجة صحيحة وقتاش التايمينغ وقتاش يخص الضوء ساعة ساعتين، اعطيني اما جهة كل مرة مش يقص، اعدل في قسال الضوء، كون عادل في قسال الضوء.
1: معناتها فما معتمديات تدفع في الفاتوره هكا ولا؟
2: اعطيتك مثال، انا مثال
1: قلت الحنشه والعام
2: معتمديه الحنشه واش بنيانه يقص عليهم الضوء بالخمس وست ساعات. ولولا تدخل في بعض الاحيان مع الادارات ممكن بدات الضوء ما كانش يرجع بالطريقه هيك. يا اخي ست خمس ساعات العباد اللي عندها ماكينات تاع اكسجين في الدار اش تعمل؟ الباب اللي عنده دوايات بتاع حشاك بتاع كونسير بتعيش في فريجيدارات فزدت، المعامل اللي تخدم غادي أغلبية السلعة بتاعها فزدت، المداجن كيف العباد اللي تستهلك في الضوء، معناها حياة اقتصادية وحياة بشر وحياة عباد. صحيح وضع هذا الكل تقولي نتحملوه معاك مثالش، لكن المواطن في الأخير أعطيه المعلومة الصحيحة باش يعرف يبرمج أموره كيفاش يتعامل مع الوضع.
1: وضحنا شنو صاير معناتها بالضبط،
2: وضحنا وأعدل ثم أعدل. شنو البلاصة يقص عليها ساعة وبلاصة يقص عليها خمس ست ساعات؟ طيب هل يعقل ما يعقلش بالحقيقة؟ هل الأسئلة هذه شكون قادر باش يجاوب عليها؟ أنا النائبة ما يجاوبني عليها الوظيفة التنفيذية، سيد الوزير هو المطالب بالوظيفة التنفيذية باش يجاوب على الأسئلة هذه اللي تطرح، وخلي المواطن يكون على علم. احنا كنواب شنو طلبتونا في قروضات، وبالرغم معناها نعرف الوضعية وسيء، معناها إذا كان وضعية مالية بتاع ستيك وكنت أنا موضوعي حتى في تدخلي مع وضعية ستيك. أنا جي في الجمعة اللي تعدينا فيها قرض ما بالستيك معناها الضوء يصبح مخصوص على العباد، ما الحقيقه ما نوصلوش للوضعيه هذه. بربي انا حتى سؤال معناها خلينا نسال سؤال تقني، خلينا نسال علاش خاطر ما كناش نشكون نسالوه. يا اخي احنا علاش المشكله صارت هنا بالضبط؟ حتى قبل كتصير معناها بنسبه متفاوته، معناها مش بالطريقه هذه.
1: مش بالازمه اللي عشناها العام هذايا.
2: احنا عندنا اربع محطات نتاع الستيك. عندنا رادس وبنزرت وسوسه والمرنقي، يا اخي هذوما قاعدين يخدموا. نسال انا قاعد نسال، كانوا قاعدين يخدموا بالطريقه العاديه والمعتاده مش تصير معنا ايفوليسيون في الكونسوماسيون بتاع السلاقه بتاع 1000، مش باش تصير فينا هذا الكل. يا اخي قبل كانت تجاري الوضعيه طولت معش تجاري الوضعيه الاربعه، اللهم كلش الاربع محطات مش قاعدين يخدموا. اذا كان الاربع محطات هذوما مش قاعدين يخدموا ولا يخدموا فيوز ولا واحده تخدم واحده ما تخدمش، خلينا نسالوهم السؤالات هذوما.
1: هذوما نجم نجاوب عليهم كان الوزار هكا ولا لا؟
2: طبعا علاش احنا هاني قلت لك انا عندك جينا حتى الدويسي نعرفوا اللي كون عندنا اربع محطات تخزين احنا نتاع السيك، عندنا واحده في رادس وواحده في بنزرت وفي سوس وفي المرنقي، وقبل كانوا معناها نخدموا وحتى يقص الضوء يقص معناها مركز ساعه نصيف ساعه ومش في الجهات بالطريقه هذه. اللهم معناها لوجيك مو سؤال مطروح، اللهم هذوما المحطات مش قاعده تخدم. الكونسوماسيون تقول لي تطلع قداش طلعت 1000 ألف ونص
1: قالوا 30% حسب ستيك قالوا 30% مقارنة بالعام اللي تعاد.
2: احنا قبل كنا في الأربع آلاف توا باراموك في 5600 6000 ماكسيموم. معناها على 2000 تصير فينا هذا كله معناها يحد يوصل معناها يركبوا حتى الشك يا أخي المحطات قاعدة تخدم ولا مش قاعدة تخدم يمشي تفقدوهم يا أخي بلكش ما مش يخدموا ونعرف المحطات هذه فهم اللي هم محطات كومبينيم على يخدموا بالغاز والضوء وفهم المحطات اللي اسكو هل يخدموا بالغاز قاعدين يخدموا ولا
1: دعنا
2: أسئلة علاش احنا حتى كي طالبنا ايش هو خلي الوظيفة التنفيذية خلينا نفسر المواطن خلينا نحكي له المواطن مش نخلي معناها حالات احتقان في كل مرة نسمع حالات احتقان في بقعة معين
1: حالة احتقان وفي المقابل فمش تفسير وما فمش إجابة وفمش توضيح معناته هذا هو قاعدين
2: عليه سنة نتكلم بحرقة بالحقيقة عليه سنة نتكلم بالوضع هذي بالحرقة أخي إحنا ما معناه كنوصل وإحنا بس على الأقل بس نطيحوا حتى التونسيون بتاع العباد روى نايب وقت تكلموا جهة معينة اللي أنت مين ليها وكلك سيد النايب ربي عندكش معلومة وده وقتش يرجع على الأقل تقول لي مدير دشوز يكون عندي معلومة يعني نقف عليك وظيفة تنفيذية أنا قاعد نقف عليك في الضغط دي التليفون ما يسكتش لأنه السرير ما دي ساعة ما يسكتش التليفون
1: وفي المقابل قاعدين تتعرضوا الحملة هكا ولا لا
2: انت كتب ما صدقني خوتك التليفون ما دي ساعة متاع الليل ونص الليل لا يسكت التليفون ومعناها تتعرف
1: قل كان انتخبتك انت معناها لازمك تشوف لي حل
2: هاني كله وانا ما عنديش المعلومة راني كيف كيفك حتى انا في داري قاعد يخص علي الضوء وما عنديش والله لا عندي معلومة كيف كيفك ولا نعرف الضوء وقتش يرجعش سينا ميمشوز الناس كلنا هذي كيف علاش احنا طلبنا وظيفة تنفيذية او على الاقل تهبط كومينيكي مفسر مش تجي تقول راني مش قص على معتمدية الحنشة من نص النهار حتى تكشل الساعتين وتقول وباهي الجهة البارتي فيها الضوء يشعل المواطن يقول فيها كنت حبت لي مش قص الضوء هاي البارتي الاولى يشعل فيها والبارتي الثاني ما يشعلش في وسط احياء اشتر يشعل واشتر ما يشعلش خلنا نعطيه الانفورماسيون خلنا نعطيه الانفورماسيون على الاقل المواطن باش يكون عارف
1: على المعلومة دقيقة والصحيح خاطر المعلومات قاعدة تدور والجداول قاعدة تهبط يوميا مستيك لكن المواطن يقول لك راهو الوقت اللي انتم مهبطينه على المناطق هذيك مش صحيح مش قاعد يتطبق على ارض الواقع
2: مش قاعد يتطبق مش قاعد يتطبق انا كي كان مثال حي راني يعني ولد المنطقه وعايش معناها اعطيتك مثال حي وشنو اللي قاعدين نعيشوا فيه بلايص يخص عليها ساعتين بلايص يخص عليها 6-7 ساعات
1: ان شاء الله يكون فما وزير خاص بالصناعة وهالقليلة نشوفوا الأزمة هذي اليوم متاع الموضوع متاع الكهرباء وإلا إن شاء الله زاد الوزير يجي للبرلمان ويوضح لرأي العام شنو قاعدين نعيشه شكرا النائب بالبرلمان عضو لجنة المالية سيد عصام شوشان شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها نحن بصير معكم مشوارنا مرحبا نص نهار و25 دقيقة على موجاتنا
0: ويكاب وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس

0: انتوا ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار و26 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معاكم حتى الماضي ساعتين. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. شنو هي علامات الاجهاد الحراري؟ الاجهاد الساعة شنو هو الاجهاد الحراري؟ هتنفسروه، شنو هي العلامات متاعه، وهل يؤدي ذلك الى مضاعفة خطيرة؟ نحكي في الموضوع توت سويت.
0: ديكريبتاج.
1: دكتور محمد فضل غويلة، المختص في طب الطوارئ. دكتور شنو احوالك؟ اهلا وسهلا.
2: مرحبا اخت هدى والساده المستمعين والمشاهدين ديوان الفيلم.
1: نورتنا.
2: كيفنا يتعدى باقل الاضرار يا رب.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله في اللي عايشين فيه توا هكا، ان شاء الله ما تطولش الحكايه هذيا. دكتور شنو هي، شو هو الاجهاد الحراري؟ هات نفسروه وبعد اللي نحكيوا على العلامات نتاعو.
2: هو الاجهاد الحراري باش نفسره كما السياره، ديما ناخذ المثال السيارة ما نصبولها الماء مش ما يتخنش الموتور.
1: نعم.
2: هكا ولا؟
1: نعم.
2: يفقد الماء، الموتور شي يسيل.
1: يبدأ يبقبق، يتحرق، يسخن.
2: وتقفل الكهرباء.
1: هاي.
2: معنى الجهد الحراري كم هو من جراء الإنسان عرضة إلى درجة حرارة قصوى. يكون مباشرة، مثلا يكون هو في كيما السقف وسخون، تلقاه هو يستعمل معنى العمل نتاعه بالسواعد. اكسبوزي للشمس الحارقه، دين سخونه، ماهوش قاعد يبرد روحه بالتوصيات اللي ديما نقولوا فيهم، لازم يحل برشا ماء الى غير ذلك. والبدن نتاعو يحاول يقاوم اكثر مستوى، يحاول لين ما عادش ينجم يقاوم اكل الحراره ذاك، ويولي عنده الحراره في الجسم نتاعو توصل ل 40 وفي فوق 40. علاش احنا ما نحبوش نخلطوا للحاله هذه؟ اولا دائما الوقايه خير من العلاج، ولكن نقول لك معلومه نقولوا فيها وانتم تعودوا فيها في ديونا في كيف الاعلام نقولها، انه ماذا بيك في فصل وقت الحراره كما توا بين العشره نتاع الصباح والاربعه نتاع العشيه نسدوا ديارنا، ما نمشيوش نبحروا وقتها. يا نعمل دورة توا على الشفاط نلقاو مع بالناس قاعدة تحت
1: الباراسول وقاعدة تعوم. لفت انك تقعد تحت الباراسول في طقس كيما هذايا، معناتها نقولوا احنا في الشيلي هذايا.
2: في الشيلي معناها يا ريت نجم نقول انا قاعد في الظل، ولكن فما حرارة، درجة حرارة توصل 50 وهذا في الظل، معناها ما بالك كي تبدا تحت أشعة الشمس تكون أقوى أكيد حسب الخبراء. معناها فما إشكال، سامحني نقولها، فما شوية من الاستهتار نتاع الإنسان في بدنه. هي أمانة رأي نفسنا هو داخل وضرب مش خاطبنا على ما عملت في بدنك. أنا إذا أنا مضطر مش نخرج، مثلا أنا عندي عمل ميداني وهنا مشكورين ونحق نقول لهم الأعوان الحماية، الأعوان الستيق والسونات اللي قاعدين يخدموا هالمشاكل متقصين الماء والضوء، الناس اللي قاعدة تخدم في الشارع اللي طاعي في الترابو ببليك في منه للشمس، هذوما الله يبارك لهم، ولكن هذا التعريف ما نجمش ميخرج ميخدمش هنا يعمل بعض التوصيات اللي نقولوا نذكروا بهم، يلبس حاجه قماش تكون قطنيه مش سنتيتيك ولا صوف جمله، المهم حاجه طبيعيه تكون ماشي تكون لاصقه للدم، ما تكونش غامقه كحله ولا زرقاء غامقه ولا فاتحه، لانه الحاجه الضوء اللون الغامق يجبد اشعه الشمس، واللون الفاتح كما الابيض يخلي الكابيولي يدخلوا الأشعة ما فوق البنفسج،
1: الأشعة فوق البنفسجية
2: تدخل، ممكن ياخذوا حاجة لون أزرق بارد جري حاجة هكا،
1: معناه ما نلبسوش الألوان الفاتحة والألوان الغامقة،
2: السخانة ما تدخلش والشمس من نستنبو من مشاكل الشمس لأن عندها زادة تأثيرات، ونخليوش نشيلوا الشكل القماش يبدا لاصق للبدن، كولون يبدا فما شويه هواء، فما كورون دير ونقولوا ميكرو كليما،
1: معناها حوايج مفروحه كل واحد
2: يعطيك صحه واسعه. انا يا خويا نلبس نشري توريا اكسيد نلبسها مش تكون مفرده، مش نعملك الكورون دير فما الميكرو كليما. شوف واحنا الناس في الجنوب تقاب واحده صوف وسكر على روحه في وقت قلب الصحراء، لأنه يعني الصوف حاجه طبيعيه يتحل ويخلي له فما كورون دير، لانه الانسان شكون اللي قاعد يقاوم الجهاز اللي عندنا ربي عطاه هنا يقاوم السخانه هذه والبرد؟ هو الجهاز الدوره الدمويه، هما العروق، لانه كي تسخن الدنيا العروق تتحل، وكي تبرد يتفكروا يصيروا متقلص. هنا كي القلب نتاعنا يكون ما في صحة جيدة ما فما شي ريسك كبير، ممكن كي يبدا القلب نتاعو ديجا هو عنده أمراض قلب وشرايين، هنايا ماذا بينا ما يخش وسط الشمس وسط السخانة ونحافظوا عليه أكثر. بالطبع يلزمني أنا كالدم هذاك اللي هو ماء نبردو، باش نبردو شبان الماء ديما نشرب الماء،
1: نشرب الماء نشرب ماء بارد ماء مدري ماء شنو
2: الماء يكون مدري البارد ماذا بينا لي، خاصة إذا أنا في بلاصة سخونة ما نشربش حاجة باردة، نخافوا ما الساقة الماء المائية نقولوا احنا بين الماء حاجة باردة وحاجة سخونة، كما واحد يبدأ قاعد في الكلمات في السخانة ويدخل طول الاستوديو تاو ديوانا فيما قاعد كلمات يزيد يضربك الهواء، دونك لازم البدن نعطيه شوية وقت مش يتأقلم. احنا علاش تعبنا وقلقنا وخفنا وتقولنا نزمروا من السخانة؟ لانه مع الشانجمون كليماتيك التغير المناخي ما عادش عندنا ربيع وخريف وصيف وشتاء، ما عادش عنده مده البدن نتاعنا مش يستانس الخريف هكا بدات تبرد شويه، ما وصل البرد برد كان سيبدا يستانس البدن نتاعنا، وصلنا للسخانه كانت قاعدين على الربيع اللي يبدا السخانه ترتفع بشوي بشوي. نجم انت غدوه تكلمني وديت تقول لي بربي المطر والرعد والبرد هذيش نعمل، وانا في شهر اوت كل شيء ممكن. هكا علاش الانسان كي يجي حاجه فجائيه يدخل بعضه وينجم يقول لك ماهوش قابل للتغير هذا،
1: يعني البدن ينجم يتفرعس واحد واحد هكا ولا نتيجه التغيرات المناخيه. لكن الجهد الحراري
2: فوالا
1: دكتور
2: ينجم يكون الجهد الحراري يكون في وسط بلاصه
1: هذا هو اللي نسالك عليه،
2: يعطيك صح في بلاصه كونفيني مسكره سخونه من الداخل هو تلقى يشتغل وما هوش عامل التوعية اللي نحكي فيها شربين الماء غير، والسخانة تبدأ ولا في بيت تلقاها مثلا مسن ولا ولايد صغير مخلينه في بيت مسكرين عليه البيت والبيت هذيك سخونة وماشي وتسخن دونك يقاوم البدن يقاوم لين ما عادش ينجم نقول احنا يشيح من الماء. وهنا ديما نوصي الناس خاصة في ديارنا ديما نقيسوا السخانة. تنجم تكون عنده سخانة قريب لا مش قريب، تنجم تكون سخانة لخاطر مش يحمل ماء. نرجع الموتور بين سخن دونك البدن كيما الموتور الماء هذاك كمية الماء نقصت والأملاح نقصت يولي فما ينجم يوصل للأسف الجهد الحراري للغيبوبة لأن المخ ما عادش يجاوب لكدا، ينجم نوصل لطفة ليك واللي يسمع فينا لتوقف قلب رئوي خاصة للناس بصفة عامة ولكن خاصة نخاف عليهم أكثر اللي هم عندهم الأمراض المزمنة وخاصة أمراض القلب والشرايين والأمراض المزمنة بصفة عامة والأطفال الصغار والمسنين. عليه المسنين لأنه ما عندهم شكل الإحساس بالعطش، أكاليش ديما نحاول ونعملوا كما نقول احنا دبوزة بحذية ونحسبوا قد اشرب تقول له خاطر بابا شربت الماء، لا شربت هو تلقى شرب كيس في 24 ساعة

0: العمل تقوم بها على بكري وتدخل داخل معناتها
1: خلي الحاله التستاجريه
0: تغيرت شويه المقاييس توا مع العمل الاداري اللي يكمل ماضي ساعتين كل شيء تبدل معناتها
1: انا والله اقتراح ما انا قلت لزميلتك بكري ما انا علاش ما نفكروش في سيرفيس مينيموم باش نقصوا من الخروج من الديار مثلا
0: بمعنى نقصوا في ان سيرفيس مينيموم
1: مثلا كاداره نجم فما شغل نشتغل فيها ديستانس علاش نقعد انا نجي لهنا باش نحل المكتب نتاعي بالمكيف انت تاخذ اداره من الادارات تلقى على الاقل فما 200 مكيف في كل مكتب في كل بيرو فما مكيف هكا ولا كان نجم احنا نقصوا هنا في مش انا باش نقرر في الاداره اي اداره ينجموا يعملوا ان سيرفيس مينيموم مش ما نعطلوش واحد ولكن نقصوا حتى من استهلاك الكهرباء
0: على نعتمدوا نعتمدوا على العمل اديستونس في الـ في الـ في, الـ في الخدمه نتاعنا
1: صحيح احنا قلنا 45% استهلاك زاد في الـ في الـ حسب الستيك وما نستغربوش معناها ما نسمش نكذب معلومه كيما هكا
0: الستيك قالوا 30% مقارنه بعمناول البركه معناها
1: كان كل واحد احنا قبل كنا يا حسره كان في ماتيزر في دار توا ولا يحب كل واحد في بيت دا كلماتيزر
0: بلا حتى في كل بيت ما يخدمش خاطر ذا مخصوص
1: يعطيك
0: فوالا هاي
1: كثرنا من معناها باش نقولوا ما نسمش ندافع على حتى هيكل انا نقول احنا في ازمه كل واحد من شيرته كل واحد من شيرته احنا شفنا الحرائق توا يا خويا هاي كل واحد يجي ينظف قدام باب داره ومو نقص من الواحد معاش اللوح البلاستيك معاش اللوح البلار في بلار في حشيش شايح انت تروح قشة بلار في حشيش شايح تكون تعرض للمكان هذاك للحريق
0: تتحرق معناتها يتنسال ما تنجم تشعل
1: لا ريتم شعط الشمس مع مع البلار ينجم يسيب نوع من الشرارة تشعل دونك هنا معناها فما اشياء بسيطه كل واحد نشيته ان صحيح لازمنا نتاقلموا راهو الحراره راهي مش تقعد اليوم وغدوه مش بنضحكم هذاك هو العلماء المناخ يحكيوا مع السخانه نتاع الكره الارضيه بصفه عامه انا شفناه في فرنسا شفناه في الدول المتقدمه اللي عندهم امكانيات اكثر منا وشوف طاير فيهم صحيح احنا يؤلمنا كاطباء طوارئ لبعض خاصة هون قطاع الطيارة الكهربية على جناع اللي عند الأكسجين الغادر نحاولوا معناها بقدر الإمكان نحاولوا نعاونوهم بقدر الإمكان ولكن فما شوية من كل واحد عنده مهمة يقوم بها أنا بالنسبة لي أنا الجهد الحراري كما نقومش بالوقاية الأولية ونكون يقض على أمي على بابا على جدي اللي خليته في الدار نهز تليفون نكلمه نشوفه واعي مش واعي يحكي ما يحكيش شنو حالته من خليك الدار نتاعو سخونه نهواها حتى حتى حتى تكون عندي اخويا انا صحيح عندي كليماتيزور وعندي مروحه كهربائيه ولكن نعرف ما توا ريسك نتاع انقطاع كهربائي شنو نعمل نرجع للمروحه نتاعنا تتعرف مثلا انا نجم ونتاقلم
0: ناكد لك رجعوا توانسه كل ما للمروحه نتاع الصعف معناتها توانسه الكل نرجعوا الغادي معناتها اللي عنده مروحه ومروحه كان مخبيها سنوات توا نفضل عليها الغربه الغبره وجبدها معناتها دكتور فوالا
1: معناها شوف لازمنا نكونوا صحيح من الدنيا هذه كما كياساتنا معناها كلها ما طبيت لازم واحد يخام يكون ايجابي صحيح هذا شوف هذه قضاء وقدر هذا يا ربي سبحانه جاب هذه الطبيعة وإذا إن شاء الله إحنا نكونوا نجم نقاوموا كل واحد من شيرته إن شاء الله زادة المسؤولين على القطاع الطاقة وخاصة الستيك تساهم زادة تعاون المواطن بصفة عامة أنه القطاع الشمسي يكون عنده مولد خاص فيه مش ما نقص على حتى الواحد عن الشمس 360 يوم ما فيها بيت وبالعكس إن شاء الله بقل الأضرار ولكن كلنا درس باش نحضروا وإحنا أكثر كل واحد في داره يعمل بلان بي نتاعه كما عندكم في ساقس إن شاء الله تكون هالعادة تكون موجودة خاطر للأسف بعض العائلات قاعدين ما عادش يعملوا فيها المازن في الساقس صحيح ولد الرباط نقولوا إحنا عنده مازن حتى قنقص الماء عنده ديما ريزيرف وجدودنا قبل شوفوا ديما حلاها يشوفوا النهار غدوة أكل ماجن وأكل العولة اللي نعملوها مش كتير هكا أزمة ما نقصوش بعضنا نرجع حاجة أخرى إذا أنا عندي صغير صغير حرارة عنده 40 ناخذ شكير ثلج لفهم بشكير ونحطهم في الإبط متاعه في الرقبة وفي ثانية الحال بثانية الحال نقول إحنا بلاصة الوجه

0: علاش البيت هذوك؟ هذوك من يتعدوا العروق الكبار اللي يخرجوا من القلب. صاروا عنده 40 درجة. القلب باهو مش يضخ الدم ب 40 درجة. يتعدى على بلاصة فيها برد اللي هو الثلج. تبرد. معناها تنجم بالطريقة هذه تبرد الإنسان خاصة الكبار. والمعنى مش الكبار في صفة عامة. طريقة خير حتى من الباراسيتامول ولا السبيريت. حاجة أخرى، حاجة أخرى نعطيه برشا ماء، نسلو نتربو ديما الماء. الحاجة الثانية بالنسبة للصغير أقل من عام عامين نعمل بانو ماء مثلا 34 درجة ونحطك الصغير نبدأ بأطرافه بعد راسه ونحطه في فصل الماء هذاك. هو سخانته 40، السخانة هذيك مش تمشي في الماء، مش يبرد بالكدا بالكدا.
1: فوالا
0: هذه عملية
1: ديزاستوس نقوموا بهم قبل ما نمشيو للدواء ونوصلوا للدواء.
0: يعطيك الصحة.
1: واضح.
0: بالطبع إذا فما ارتباك في الوعي نتصلوا بالأرقام النزل 190 سامي والحين المدني 198. إذا هو فاقد الوعي ويتنفس نحطوه على جنب وفي انتظار السامي يتهز ولا الحماية ولا أي سائر اتصال. إذا لا قدر الله خلطنا عليه فاقد الوعي ومتنفس معنا قلبه ما يخدمش، بغير ما نضيع الوقت نبدأ بالدرس الخارجي للقلب، وإن شاء الله تكون آلة إزالة رذيفان القلب موجودة في المكان اللي يعني فيه ما، ونستعملها إذا وجدت في المكان اللي احنا فيه. دونك هذوما ريت إكستريم عن الجهاز الحراري ينجم يعرض حياة الإنسان إلى خطر.
1: واضح.
0: الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية.
1: واضح واضح دكتور. عندها وروش إن شاء الله لاباس للناس الكل
0: إن شاء الله، وإن شاء الله بقل الأضرار، وإن شاء الله يديا يديا كل واحد فينا مسؤول على المكان متاعك، وكل واحد يسعى من شيرته. ونعرف برشا يكون يمشي يسبوني توا، أنا نقول كل واحد راهو مسؤول.
1: واضح.
0: ما نرميش نسويتنا على غيرنا، كل واحد من شيرته قدرة ربي الأزمة هذه تتعدى على خير، وإن شاء الله ديما صحة جيدة وإن شاء الله.
1: شكرا شكرا دكتور جيدة. يفضلك دكتور محمد فضل الغويلة المختص في طب الطوارئ، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. وصل معكم مشوارنا، مرحبا نصف نهار و42 دقيقة على موجتنا.
2: تسمعوا ديما في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
3: Publicité.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكهو زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس.
6: انتوما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، نص نهار و43 دقيقة على موجاتنا. قطع التيار الكهربائي جامعة النسيج تطلق صيحة فزعة. رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس السيد هيثم بعجيلة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
7: مرحبا، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله ربي يلطف بينا على خاطر صيحة فزع كلمة شوية بارابور شنو قاعدين الريسك اللي قاعدين نتحملوا فيه والأخطار اللي قاعدة تهدد فينا.
1: شو اللي قاعد يصير في القطاع؟ هاي فسرنا.
7: هو راهو باش نبداو الحين احنا القطاع قطاع النسيج، دونك قطاع النسيج 1500 مؤسسه 160 الف عامل مياه كوتي دو سان، زيد عندك قطاع الاوتوموتيف والايرونوتيك والالكترونيك والقطاعات الاخرى الصناعيه اللي في القطاع الخاص في تونس، القطاع المصدر والقطاع المحلي اكسترا، يخدموا اكثر من 600 الف موطن اوفيسيال. باش نبداو الحين عندهم التزامات، عندهم مئات الالاف من الفرق العمل من كل الأصناف من عمال عاملات مهندسات مهندسين إطارات اكسترا، يجيوا كل يوم باش يخدموا ما يعرفوش باش يخدموا ولا ما يخدموش. عندهم شركاء وحرفاء دوليين ما يعرفوش باش يلبيوا لهم الطلبيات ولا مش باش يلبيوا، عندهم عمليات تصدير ما يعرفوش باش تقع ولا مش باش تقع، عندهم فرق عمل تشتغل بالليل وبالنهار تراويت بالماكينات الصناعيه يجيو ويقعدوا ما يعرفوش في الليل قص الضوء مشي الضوء كتيرا دونك هذا كل ما فما حتى تنسيق ما فما حتى تنبيه ما فما حتى تخطيط ما فما حتى تنظيم ما فما حتى فيزيبيليتي هذا كل شو يعطي فوضى. واذا كان احنا نحكيو على الصناعات الكل كش سواء نسيج ولا غير نسيج الاف المؤسسات الصناعيه مئات ملايين الأوروات من التخدير ومن الإنتاج ما يتعملوش ما يسيروش. أعطيني أنت قديش من مؤسسة بشتيح عن ديفيكولتي قديش في أجورها في ضمانها الاجتماعي في جبايتها في التزاماتها نحو مزوديها. أعطيني الفوضى اللي بشتاقها هذه الكل كيفاش باش نتحكموا فيها كيفاش باش نسيروها. دونك احنا مانيش فاهمين الوضعية هذه. تحدثنا تكلمنا اكتبنا ما فهم حتى نظام في الحوكمة الطاقية نتاع شركة التونسية للكهرباء والغاز في المدة هذه ما فهم حتى انترلوكيتور
1: مخاطب
7: جهوي في الديستريكت في الأقليم في الدنيا. الناس كل ما تعرف حتى شيء الناس الكل تخوف فينا الناس الكل ترعب فينا اي ديستريكت تتكلموا في الولايات الكل احنا باتصال مع الولايات الكل من جفصة الساقس التوزر البنزرت لتونس الكبرى البيجة الجندوبة النابل زغوان قصرين كل بقعة فوضى عارمة مانيش عارفين شنو نعملوا. ديجا في 8 ايام فهمني الخسائر كبرى وكبرى جدا في المونكا جانيين تاع التصدير ما الناس مايش تعرف شو تعمل الناس تروح الناس تجي تخدم ما تجيش تخدم تخلص ما تخلصش إذا كان باش تخلص بعد مؤسسات زيد فما اللي يتحمل فما اللي ما يتحملش فما مؤسسات صغرى فما مؤسسات متوسطة مساكن عندهم ديون عندهم كريديات لو كان ما يفكرش شنو باش يصير له. به احنا وقت اللي نقولوا اقتصاد هذايا الاقتصاد الفورمال الاقتصاد اللي هو موقف البلاد من ناحية التشغيل من ناحية التصدير من ناحية الجباية من ناحية الدفعات والخلاصات بتاع الحماية الاجتماعية اللي خلصوا فيها الكل في الاخر عاملتنا وعمالنا ما همش يلقاو في حتى سيرفيس في مستوى اللي نخلصوا فيه. وقت اللي تلقى قطاع صناعي منظم كما هذايا هو في المجمل متاع أكثر الوحدات الصناعية قاعد متكفل بالنقل متاع العمال والعمل نظرا للغياب شبه التام للنقل العام. وقت اللي توا ولينا نحكيه على سيادتنا الطاقية نمسوسة وباش نوليه توا المؤسسات يلزمها تعمل تتكلف مخططاتها في الحوكمة الطاقية نتاعها يلزمنا نعملوا لي جروب ويلزمنا نعملوا الاوتونومي ويلزمنا نعملوا لي باتري واستوكاج تاع الانرجي. وقت اللي عندنا محطات طاقة شمسية في مؤسساتنا وفي أغلب المؤسسات الكبرى تقف على خطر الريزو وقت اللي يقف تقف المؤسسات تقف المحطات الطاقية دونك عشان نجم ونعاونوا حتى ستيك فهمتني بالتجويد. وقت اللي نعملوا هذه الكل احنا نخلصوا ميتين دو ترافاي ونقوموا بالدور الاجتماعي ونقوموا بدور الأجور ونقوموا بالدور الجبائي ونقوموا بدور الناقل ونقوموا توا يزمنا نخطوا على دورة الطاقة. أعطيني شنية الجاذبية الاستثمارية اللي باش تولي عند البلاد. أعطيني شنو النظرة متاع الشركاء والحرفاء الدوليين لتونس به تقولي ما حشتنيش بهم شكون باش يدور المؤسسات شكون باش يدخل الدوفيز شكون باش يخدم العباد شكون باش يخلص الصناديق العمومية شكون باش يخلص الصناديق الجبائية شكون وعليش نعملوا في ملتقى استثمار دولي التيف تونيزيا انفستمنت فورم دمينمو لكن نجيبوا معامل ونجيبوا مستثمرين جدد ونقول ما سامحونا باش نجيبوكم ما عندكمش ذوة راهي كارثة هذية. معناتها إذا كان تلقى مئات وآلاف المؤسسات في شهر آخر ولا في شهر ونص آخر ما همش قادرين باش يخلصوا الأجور والناس ما تخلصش والناس ما تاكلش والناس ما تخلصش اللي لازمها باش تخلصوا وما تدخلش اللي لازمها باش تدخلوا راهي كارثة عظمى وكبرى. ولذلك الحقيقة رانا مفزوعين مرعوبين من الدمار متاع المجهودات اللي عملناهم طيلة عشرات السنوات لبناء قطاع صناعي في القطاع الخاص منظم محترم مسؤول اجتماعيا مسؤول بيئيا وقاعدين نزيد ونستثمره في الاخر يصير فينا هكا ومن فوق اللي يصير فينا ما فما حتى تعاون، ما فما حتى شفافية في المعلومة، ما فما حتى نظام في المعلومة، ما فما حتى تنظيم في العملية نتاع الديليستاج هذية، والعملية أنارشيك معناتها عشوائية، تعرش روحك وقتش تخدم
1: تشقص عليك الضوء.
7: أنا نعطيك مثال نعطيك مثال، مثلا أنا يوميا نتنقل لولاية نابل يوميا، نعطيك اليوم مثال، اليوم 9 متاع الصباح يقص الضوء أعلى المناطق الصناعية والوحدات الصناعية اللي في دار شعبان واللي في قربة واللي في بني خلاد واللي في منزل بوزلفة واللي في سليمان واللي في برومباليا واللي في نابل واللي في منزل تميم. توت ان ساشون اللي غالبية وحداتنا الصناعية اللي تاكل ضوء انرجيفور موجودة هنا كلها متزودة بطاقة شمسية.
1: تلقى روحك لك منا ولك منا هكا ولا
7: نلقى روحنا لا نعاونوا في الريزو بالطاقة الشمسية
1: خاطر ما عندناش لي باتري دو ستوكاج
7: ولا نعملوا حتى شيء. عليه هذا كل ما انا نقول لك عليه ما نجموش وقت اللي احنا نكونوا مسؤولين وعندنا شركات وعندنا عنصر الرياده والقياده والليدرشيب فيها، فما عمليات لا غنى عنها في الحوكمه في التخطيط في المنتنانس في الاستثمار وفي التجديد وفي الكفاءات وتكوين المستمر نتاع الكفاءات والتخطيط على المدى المتوسط والبعيد. ما نجموش تكونوا هكا، ما نجمش تكون شركة تونسية للكهرباء ما نعرفش شكون الطيار الضاغط اللي فيها على مدى 15 سنة كانوا ضد الطاقة الشمسية والطاقات النظيفة. لو كان أرسينا المنوال نتاع الطاقة الشمسية على مدة 15 ولا 20 سنة الفارطة اليوم كنا نكونوا بلد مصدر للطاقة
1: لو عندنا استقلالية.
7: ما هوش معقول على مدى سنوات توا بركة بدأت تعمل العملية، حتى القطاع الخاص وقت اللي يجي يستثمر باش يعمل طاقة شمسية نتاعه وإلا أي برنامج في الحوكمة الطاقية راهو الأوراق والإدارة والملفات وكذا تدوم أكثر من مدة إنجاز المشروع. ما هوش معقول واليوم نجيو معناتها بين عشية وضحاها يقع كراش هذا الكل، لأنه هذا كراش. ما نجموش اسمعني كليماتيزور وما كليماتيزور وحكايات وواحد، أنا نقول لك زي الكليماتيزور باهي صحيح الكثير من التوانسة ما همش مسؤولين بيئيا وما ينظروش لك الكليماتيزور قاعد يخدم ويخليه شباك محلول ويخليه باب محلول وتراه في وحدات تجارية وفي كذا وتلقاهم همش مستحفظين على الطاقة بالكدا وكل شيء. ولكن هوني هنا عندنا باكت اتفاقية وطنية وعقلية وطنية، كيما زادة معناش نظافة، احنا كيما رجعت لك زادة نلقاو سيرفيس لا ترانسبور بيبليك لا صحة كيما يلزم للعمال والعاملات والاسبيتارات كيما يلزم، ويزيد ما فماش نظافة وسخ في كل بقعة ودنيا. يخي الوين ندفعوا في الاداءات مادامش نعملوا الحوكمة متاعنا وحدنا في النقل وفي الطاقة وفي النظافة وفي الدنيا الكل، كيفاش قام الاداءات مالا ندفعوا فيها؟ كيفاش قام؟ فهمني لشنو ندفعوا فيها؟ انت اليوم يا رسول الله كنا لابس علينا نتيحوا كراش لابد فما حاجه احنا ما نعلموهاش حتى ولو زادت هالواحد على خاطر موجه الحر به باش تزيد ب 8% ب 9% ب 10%. علاش كنا 12 مليون ولينا 20 مليون؟ كنا عندنا 2000 ولا 3000 ولا 4000 ولا 5000 مؤسسات صناعيه يا اخي عملنا هكايا ولاو الضعف. ما الحقيقة لا يستوي هذايا، فهمت كيفاش؟ ولكن هذايا في هذايا الكل مثالش احنا كيما نقول لكم شنو اللي صعيب وشنو اللي ما يعجبش وشنو كل شيء. هيد يا سيد رئيس المدير العام نتاع ستيك، يا قيادة نتاع ستيك، يا مسؤولين، مثالش عندك 5-6 قطاعات صناعية معروفة تمثل 80% من الصناعة التونسية. مثالش لو كان تعيط الممثلينها وتنسق معها ونعملوا كومباني دو كومونيكاسيون دو سنسيبيليزاسيون دو تنظيم مع بعضنا باش ننوروا وجه تونس ونوريوا اللي احنا متوحدين واللي احنا متعاضدين في مجابهة هالحالة التطوير هذية ومتوحدين كلنا مع بعضنا باش نواجهوا باش نلقاو الحلول وباش نفكروا باش نعملوا. اليوم إذا كان ما نعملوش التواصل كما يلزم، إذا كان ما نعملوش مخططات كما يلزم، إذا ما نخدموش مع بعضنا كما يلزم باش نلقاو حلول سريعة تنقذ الوضعية الصناعية من الانهيار. يا مدام يا توينسا يا حكومة يا سيادة الرئيس، راهو لو كان تنهار الصناعة راهو ينهار معها مئات ألاف مواطن الشغل، ينهار من ينهار معها سيستم كامل متاع جيبية، ينهار معها سيستم كامل من التضامن الاجتماعي، ينهار معها سيستم كامل متاع تشغيل، ينهار معها سيستم كامل متاع تصدير. ولذلك حان الوقت، حان الوقت باش نخزروا لبعضنا ونصارحوا بعضنا بشنو فما صحيح. وعنا كفاءات تونسية، عنا كفاءات كبيرة تونسية قادرة باش تضع حوكمة كبيرة وتغير وتساعد الإكزيكوتيف بعيدا عن السياسة وبعيدا عن أي نفوذ. نقول لك اسامي نتاع سي فريد بالحاج، تاع نزار يعيش، تاع امين علولو، تاع كريم حريس، تاع مهدي حواش، تاع عماد بوغزيله، تاع حبيب الكراولي، سحر المشري، نزهه بوجمعه، فاتن بن عيسى، ساره مسمودي، هذوما هكا سميت هكا معنا منهم مئات الناس الشرفاء الوطنيين القادرين الكفاء قادرين باش يساعدوا الاكزيكوتيف السلطه التنفيذيه نتاعنا
1: باش تلقى حلول.
7: الحكمة اليوم عنا إدارة بين بالكاشف كونه وصلنا النيفو نتاع حوكمة قديم، هو قديم نتاع سنوات 80 سنوات 90 ما عادش فالابل اليوم. هذه النتيجة مش نتاع اليوم، هذه نتيجة نتاع 20 سنة غياب كامل للمخططات الصحيحة، للتخطيط الصحيح، لتغيير العقلية. هو ربي في القرآن الكريم يقول لك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك راهو عاشتنا ببلادنا تنهض، قبل ما ننهاروا قبل ما نطيحوا نتعاونوا نتعاضدوا نتصارحوا، لأنه المنوال الحالي متاع إدارة ومتاع التصرف في الشركات العمومية في الشبكات اللي هي ترعى السيادة الوطنية في الطاقة وفي المياه وفي غيرها من الأشياء ومن المنظومات، راه اليوم محتاجة المراجعة كبرى ومراجعة علمية بكفاءات تونسية شريفة بعيدا على كل حب تموقع ولا حب سياسة ولا غيره. احنا ناس نخدم على رواحنا. انا اليوم كان نبدل نكلم كمواطن تونسي، ولد الشعب التونسي، ولد المدرسة العمومية، ولد مدرسة شارع الهادي شاكر في تونس، ولد المعهد الصادقي، وقريت على روحي وبديت من الصفر وتمرمت وقت اللي نرى روحي 31 سنة نخدم في 12 ساعة كل يوم ونخدم في 6 أيام على 7 وما نفوش كونجي في الصيف، وخدمت باش نميت شيء، ساهمت في تنمية بتاع تونس، ساهمت في تنمية التشغيل في تونس، ساهمت في تنمية الصناعة في تونس. نجي اليوم بين عشية وضحاها خدمتي وخدمة زملائي وخدمة أصحابي وخدمة الناس اللي علمتني وخدمة الناس اللي علمتها وخدمة العاملات وهالعمال والإطارات الكلها باش تمشي هباء باش تنهار. نقول يا رسول الله هيت هو مازال عنا، هيت نشاوروا بعضنا. عيطلنا يا سيادة الرئيس، عيطلنا يا سيدة رئيس الحكومة، رانا عنا ما نقوله وعنا ما نساهمه ومعاكم نبنيه تونس، ما عنا حتى غرض آخر، معاناكم منه الوضعية وما عنا حتى غرض آخر، ما حشتنا بحتى مناسب، نحب ونعطيه رأي علمي وعملي واقتصادي وصناعي ذو بعد اجتماعي يحمي تونس ويحمي يساهم في حماية سيادتها ويحمي يساهم في حماية مواطنيها. رانا ناس شرفاء حكماء وطنيين نخدموا لرواحنا، معنا حتى مطموع آخر.
1: واضح. شكرا سيد هذا بوجيل رئيس الجامعة وسائل النسج والملابس، شكرا على كل هذه التوضيحات وعلى هذا التوصيف للوضع اليوم اللي يعيش فيه القطاع الصناعي جراء الانقطاعات هذه اللي وصفتها الجامعة بالعشوائية وبالفوضى. وصل معكم مشوارنا ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين، فؤاد في الأخبار، أميرة في الأخبار، رجعنا معكم حتى الماضي ساعتين.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الوحيدة ديوان افهم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين 10 صباحا والرابعة بعد الزوال وعلى فترة متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. عدد من نواب مجلس الشعب يطالبون بعقد جلسة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة والطاقة بشأن أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في ظل تزايد شكاوى المواطنين وتضرر الأنشطة الاقتصادية. وأوضح النائب عصام شوشان في تصريحه لبرنامج منك نسمع أن المواطنين يشتكون مما وصفه بغياب العدالة في توزيع فترات انقطاع الكهرباء، معتبرا أن بعض المناطق تتعرض للقطع بشكل متكرر مقابل مناطق أخرى لا تشملها الانقطاعات، وهو ما يثير استياء واسعا لدى السكان.
2: المواطن يسألنا يا سيد النائب علاش الذوق على الأقل يومش يقص، أعدل في القصار، كن عادل في القصار، مناطق يتقص ومناطق ما يتقصش عليها يا أخي، حتى معناها في توزيع معناها في قصار الضوء ما فماش عادل. المواطن هو شوية تشكالك ما فماش عادل حتى في قصار الضوء، ليدي هي حاجة كاتاستروفية كارثة ما تعدلش. السؤال الثاني يقول لك خاصة المصانع والناس واللي هي تعاني عندها أمراض واللي عندها دويات في الجدارات واللي عندها برشا حاجات، يقول لك أعطيني وقت محدد باش نعرف راحي نبرمج روحي وقتاش. معامل المصانع قاعدة تتضرر يومين، كنا حتى قداش نبهنا على حاجات هذه، هات نلقاو حل للوضعيه نتاع الموجوده فيها ستاك تو. خلينا على الاقل نشوفوا التفسير والتبرير وشنو هي استراتيجيه الوزاره والادهى والامر. احنا مش توجهوا للسيد وزير الصناعه والطاقه اللي هو بارانتيريد، انت في الاشكال هذا ما عندكش وزير الصناعه والطاقه، طالبوا انه باش يكون على الاقل نلقاو حلول جذريه على الاقل باش ننقذ المواطن ما يجب انقاذه تجي في الظرف الحالي، وانت ما عندكش وزير من اصله.
1: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يلتقي اليوم بالمدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية مارك ديفي. وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها استعرض مختلف أوجه التعاون الجاري وفق مزيد توطيده، خاصة في المجالات ذات الأولوية التي تم ضبطها في إطار المخطط التنموي للفترة 2026-2030، من ذلك مجال المياه والطاقة والبنية الأساسية والنقل ودعم القطاع الخاص. كما تعرض الجانبان إلى أهمية المتابعة الدورية لمحفظة المشاريع بما يحسن نسق السحوبات ويعزز النجاعة في تنفيذ المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها. في العالم، وكالة رويترز تنقل عن رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي أن تصاعد الأعمال القطرية بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وأسعار الفائدة، مما ينذر بانخفاض النمو العالمي إلى مستوى 1.3% بعدما كان 2.9% العام الماضي. وأوضح أن البنك الدولي وضع 3 سيناريوهات محتملة في توقعاته الاقتصادية لشهر جوان، مضيفا أن أسوأ سيناريو هو استمرار الأعمال القتالية بالمنطقة 6 أشهر أو أكثر أصبح قريبا من التحقق، وهو ما يهدد بارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.5%. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم مازال متواصل مع هدى في منك نسمع، إلى اللقاء.
3: القيروان، بيجا، السريانة، ديوان فام، ديما معاك على 103.2.
0: ما تبدلش الموجة.

0: ديوان اف ام. عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم. نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. منك نسمع صوتك تسمع
5: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فهم. مع بعضنا الصيف يحلى.
6: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات اللي تواصلوا معنا اللي يسمعوا فينا. زادة يبدو أنه فهم مشكل فيسبوك مرة أخرى، الناس اللي تبع فينا على فيسبوك في انتظار أنه العطب هذا معناه يتم التدارك متاعه. مرحبا بكم على شانل يوتيوب بتاعنا، مرحبا بكم على الفريكونس متاعنا الكل. نحكيه على جمعية إبصار لتطلق حملة شغلني لتشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، موضوع نحكيه فيه بعد شوية. لكن قبل هذا نحكيه على فلاح وبوعرق اللي يستنكروا التواصل قطع الكهرباء لمدة تتجاوز 3 أيام ويطلقوا نداء استغاثة. موضوعنا تشويتا
0: ميدي تور
6: توا جمعية بصار ولا الفلاحين؟ فسروا لي الفلاحين، ما بدلت لربريك. مرحبا أهلا وسهلا رئيس الاتحاد المحلي الفلاحة وصيد البحري ببو عرقوب سي سامي لهويدي. وينو سي سامي؟ شو فما تقولوا لي؟ مرحبا اهلا وسهلا للانترنت الموجودين عشان اليوتيوب. مرحبا ياسين حبيب بن صالح، مرحبا اهلا وسهلا. شكرا قيس غضبان، مرحبا بكم اهلا وسهلا. شكرا الحافظ هجدي، مرحبا تحياتي ليك ياسين، مرحبا اهلا وسهلا. شكرا للجميع على التفاعل. تها مرحبا بك اهلا وسهلا. سامي بن علي مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكل الناس اللي نجبت أقرأ سميه بولي ما نجمتش الحقيقة. جد مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لك على التواصل وعلى التفاعل. شكرا لكم الناس الكل. نرجع الفلاح أبو عرقوب، تواصل قطع الكهرباء لمدة 3 أيام، فما استنكار كبير وصيحة فزع. نحكي في الموضوع ضيفنا رئيس الاتحاد المحلي الفلاح وصيد البحري بيبو عرقوب سي سامي لهويدي. مرحبا بك أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بك وتحية ليك وتحية لكافة مستمعي راديو ديوان فهم.
6: شكرا مرحبا لو سهل. قل لي سي سامي، شنو الوضع في بو عرقوب في مناطق الانتاج الفلاحي؟
3: بالتأكيد أيام عصيبة وأضرار كبيرة في قطاع الخضروات والقوارث. حقيقة وضع كارثي وحالة من الاحتقان في صفوف الفلاحين في ظل القطع العشوائي والغير مدروس في الكهرباء. نعرف وانا بعرقوب هي مضخة المياه اللي هي المضخة اللي تضخ في المنطقة السقوية العمومية على بعرقوب وعلى البلوك ككل. احنا نعم نحكي واحنا هناك بعرقوب عنا تقريب اكثر من 10 أيام الماء مقصوص على غابة القوارص، اضرار كبيرة وكبيرة جدا على مئات الهكتارات. زد على ذلك حتى المنطقة الخارج السقوية خاصة بمنطقة المشروحة والدخانية مدة 3 أيام توا، والمنطقة هذه خاصة بزراعة خضروات معناتها البطيخ والدلاع معناتها مشيت مئات الهكتارات اتحركت. اللي نعرفوا هذوما يوميا تقريبا يلزمهم 4 سوايع، كل سكتير يلزمه 4 سوايع. احنا نحكيه هنا 3 أيام الخضرة معناتها ما شربتش الماء. أضرار كبيرة بالرغم الاتصالات متاعنا كاتحاد فلاحين اتصلنا حتى السيد المعتمد اللي مشكور اتصل بالمدير العام مدير شركة الكهرباء والغاز، ولكن مرعنا بكل صراحة عطا ويرجع ما فماش معناتها حاجة صحيحة. هنا معناتها احنا كمسؤولين معناتها محليين معناتها قعدنا في مواجهة مباشرة مع الفلاحة وفما معناتها احتقان على مستوى الفلاحين وفما نية حقيقة في غلق الطريق. احنا يقصفنا علاش وصلنا معناتها للمسألة هذايا، علاش احنا شو نحبوا؟ احنا رانا وراضيين بالوضع ونعرف الضغط الكبير اللي قاعد صاير على البلاد كل، ولكن فما منا احنا نحبوا كالناس كالناس الكوليكي. مش معقول 3 أيام احنا كيف يقص القص الروتيني هذاك راضيين به، ولكن ثلاثة أيام معناتها الضوء مقصوص. هنا فما إتلاف كامل، عندنا من مناطق متاع فيها فريقوات مئات الترانت معناتها تم الإتلاف متاعها. هنا نداء استغاثة إلى المسؤولين معناتها بشر، لأننا نحكي معك توا عندنا عديد توا ثلاثة فرائق في نفس المنطقة، ما عندناش حتى باش نعاونوا باش
6: نعاونوا
3: باش نسيطروا على الواحد.
6: عندكم ثلاثة حرائق في بوعرقوب توا؟
3: ثلاثة حرائق توا أنا نحكي معك، وتعدت توا أنا نعرف أنا ولد المنطقة وتعديت، والله تفقدنا عتمة الكاميون بتاع الحماية المدنية. رغم احنا عديد معناتها في منطقة فلاحية كبيرة ومعروفة.
6: شبيه كاميون الحماية المدنية؟ صوتك قاسي شوية. شبيه كاميون الحماية المدنية؟ قلت لك
3: ما كاش حتى مين يعبي الماء معناتها
6: ما نجمتوش تعاونوه؟
3: ما نجمناش نعاونوه احنا كفلاح، بالرغم معناتها عندنا السنتاجات والحمد لله، ولكن الماء الضوء مقصوص. هنا دي ده استغاثة احنا نحبه على معناتها نحبه احنا هنا على وسائل راديو ديوان اف ام نداء استغاثة، نحبوا المسؤولين يسمعونا هنا ويشوفوا لنا حل.
6: ولا حل علاش الضوء يقعد مقصوص ثلاثة ايام متتالية، موضوع حقيقة خطير وخطير جدا. شكرا سي سامي الهويدي، يعطيك الف صحة، شكرا على هذا التدخل، ان شاء الله تتحل المشكلة هذية. سامي الهويدي رئيس الاتحاد المحلي الفلاحة وسد البحري ببو عرقوب، موصلين معكم مشوارنا، نمشيو لجمعية ابصار لتطلق حملة شغلني اذا شغل ذوي الاعاقة في القطاع الخاص بعد الفاصل.
5: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام، ديوان اف ام.

0: ديوان اف ام. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. نحكي على جمعية ابصار لتقحم لتشغلني لتشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. نحكي على تفاصيل هذا التويتة. إنبوكس ضيفنا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري ببو عرقوب سي سامي لهويدي. مرحبا هلا وسهلا. شنو حوالك؟ سي محمد منصور رئيس جمعية ابصار صباحني. مرحبا هلا وسهلا.
2: يا هودي
1: طلعت لي سخانة. أنا طلعت لي سخانة زي. مرحبا سي محمد.
2: ربي خليك. أنا محمد منصور رئيس جمعية ابصار.
1: نورتنا. مرحبا هلا وسهلا.
2: ربي خليك. نحب تحية لكل عاملين وعاملات بإذاعة نفام لإذاعة متميزة وأيضا لكل مستمعي مستمعات إذاعة اف ام
1: ديوان اف ام. شكرا لفضلك. اهلا وسهلا. قل لي هو فبا قانون هكا ولا لا؟ لكن ما تمش تطبيقه.
2: هو تونس تتميز في الناحية دي بالتشريعات والقوانين اللي ما تلقاهاش حتى في دول متقدمة. خاصة دستورة حقوق ذوي الإعاقة في فصل 54 في دستور 22. ثم انا عندنا من 2016 الدولة جيت في 2016 وعملت التزام ليه هي وألزمت القطاع الخاص بتشغيل نسبة 2% من الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن من 2016 احنا في 2026 10 سنوات ما لاحظناه اللي تقريبا نسبة التطبيق في القطاع الخاص ما تفوت 0.33%.
1: 0.33%.
2: ونسبة البطالة لأنه ما عندناش حصيات كبيرة لكن الحصيات قامت بها جامعة إبصار في مستوى المترشحين لما تسمح لي اللي هم من ذوي الإعاقة. وقع استجواب تقريبا 800 مترشح من ذوي الإعاقة من كل جمهورية. نسبة البطالة عندهم فوق 65 إلى 68%. وهذا رقم مرتفع جدا والفتيات أكثر تهميشا وأكثر بطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. في المقابل عندنا مثلا أخرى هي كلفة الإعاقة. الإعاقة هذه عندها كلفة. ما معنى كلفة؟ كلفة يعني الحياة اليومية متاعنا. المكفوف ياخذ عصا مش ياخذ دويات ومش شخص من ذوي الإعاقة تقريبا بنسبة 70% ما عندوش أمراض مزمنة. ما عندوش أطراف صناعية يبدلها. كرسي متحرك يلزم يصلحه ويلزم يشريه. عصا بيضاء نظارات تكنولوجيا حديثة قراءات شاشة. ماذا كل ما هذا كل اسمه كلفة الإعاقة اللي هي تقريبا العائلة اللي عبد عندها شخص ذوي إعاقة أو طفل ذوي إعاقة تصرف عليه تقريبا 7 مرات أكثر من طفل خارج نطاق الإعاقة. بالتالي كلفة الإعاقة في مقابل البطالة تعطينا حالة تهميش وإقصاء كبيرة على الآخر. جينا أمس وأعلنا على حملة مشغلني موجهة خصيصا للقطاع الخاص. علاش القطاع الخاص؟ لأنه عنده حاجة في الانتير نتاعه في القوانين والتزاماته الداخلية اسمها المسؤولية الاجتماعية. وهذا حاجة متعرف عليها عالميا ومشكور عليها القطاع الخاص الليبرالي. لكن في تونس وللأسف برغم أنه المؤسسات هذه أساس تأسيسها وارتكازها في دول أوروبية وهنا تشتغل في تونس برغم كل الإيجابيات اللي عندها في تونس ما تطبقش وما تلتزمش بمسؤوليات الاجتماعية. نسبة 2% غير مطبق. أيضا المؤسسات لا تهيئ الأماكن ومواطن الشغل لصدر الإعاقة لأنه ايش قاعد يصير؟ أنه هاكا نعيطوا تحت سميث باش نرفعوا اللوم نقول اسمعوا عندنا بوست أيجا يجيك شخص من ذوي الإعاقة يقولوا لي راهو في الدروج فوق ما تنجمش تطلع أنت. فهو ده احنا نهيئوا وهذه المطالبة به المؤسسات هذوما أنك تهيئ موطن الشغل تهيئوا باعتبار خصوصية لصدر الإعاقة. مش تهيئ الأشخاص مش تلوج على شخص من ذوي الإعاقة أقل إعاقة عنده مش تنجم تخدم ولا بعد تتبرى أو تتملص من مسؤوليتك الاجتماعية بأنه ما عندكش موطن الشغل. القانون واضح جدا. جهة المقارنة مش يقولوا ناشا هو تونس وكذا في مصر اللي هي اقتصاديا أعظم منا عندهم 7 مليون شخص من ذوي الإعاقة. ولكن مصر ألزمت مؤسسة خاصة بنسبة 5% والمؤسسة ما تشغلش وما تطبقش النسبة هذه عندها عقوبات جزرية مالية وإدارية. ولكن في نفس الوقت المؤسسة تلتزم عندها حوافز تشجيعية لأنها قامت بهذه الدورة هذه. وهذه المطلوبة احنا في تونس أنه الدولة تزيد شوية حوافز المؤسسية ولكن في نفس الوقت تعمل هيكل لمتابعة تطبيق القوانين هذه. أيضا سنعمل في الحملة هذه على أنه مع البرلمان مع أصدقائنا انه 50% تولينا 4%، لان المؤسسات في تونس غالبيتها هي مؤسسات صغرى تخدم 25 26. هذا النجم يقول لك انا ما خدمش خويا في 100 ما خدمش في 50 مش خدم واحد اي، لكن حتنا نخدموا على 4% بمعدل 25 شغيل تلقى واحد من ذوي الاعاقه. ثم رفعنا الصوت علينا انه هذا التشغيل مش منا مش حسين، راهو هذا اول حاجه حق وواجب. حتى انا كشخص من ذوي الاعاقه ما عطيتش 100% برغم انه فينا اشخاص من ذوي الاعاقه يعطيهم 150 و130%، لكن غالبيتني لانه انا جمعت 80% نعطيك 70%، لكن الكرامه نتاعي مصانه. وكي نخرج الصباح كي الناس وكي بدا عندي الشهريه نبدا نخطط مستقبلي ونكون عائله ونحفظ كرامتي ونعول على روحي واستقلاليتي. بالتالي الصوت اللي ترفع به في حمله شغلني سيليها العديد من الخطوات، ومنها خطوات من اجل التشغيل، وهي مسيره سنقوم بها لفائده الاشخاص ذوي الاعاقه في اخر شهر سبتمبر. الخطوات من اجل التشغيل مش النادي وبعض الصوت اللي من حقنا نشتغل، من حقنا ان نعيش بكرامه، وايضا من حقنا ان نتمتع بالمواطنه كامله كيف كنا في كل.
1: واضح، شكرا جزيلا سيد محمد منصور يا جماعة ابصار. شكرا يفضلك، يعطيك الف صحه. شكرا، هذه المداخله وصل معكم مشوارنا. مرحبا، ماضي ساعه و23 دقيقه على موجاتنا. تحياتي لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها اليوم 22 جويليه، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. تحيه خاصه وعيد ميلاد سعيد، وان شاء الله كل عام وانت متالق وناجح. نور الفارسي زميلنا معد برنامج هنا تونس من المعدين المتميزين في ديوان فام ومن الصحفيين المتميزين في ديوان فام. ان شاء الله يا نور ايامك كلها نور، ان شاء الله يا ربي يعطيك ما تتمنى، ان شاء الله ديما نشوفك في اعلى المراتب. وشكرا لكم الكل، ان شاء الله كل عام انتم حيين بالف الف خير. مرحبا، اهلا وسهلا. هذه الساعه 25 دقيقه وزير الشؤون الاجتماعيه كشف عن برنامج لاصلاح منظومه الضمان الاجتماعي في ظل ازمه الصناديق الاجتماعيه اللي نعيش فيها في بلادنا، ازمه تقريبا اثرت على كل الصناديق دون استثناء. هتنفسروا ساعه هالبرنامج هذايا، والحكومه شو ماذا تنوي، ما الذي تنوي فعله، شنو هالاصلاح هذا، شنو هي التفاصيل نتاعو. تتشويته
0: ديوان فام. عسلامة
3: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
4: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام تحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر كشف عن إعداد برنامج متكامل لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين، يضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. وأعلن في الوقت ذاته قرب استكمال مشروعي قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات. تصريحات الوزير كانت على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اللي انعقد في تونس على مدى 3 أيام، شاركوا فيه مسؤولين وخبراء وممثلين من عدد من الدول العربية. وزير الشؤون الاجتماعي أعلن أن الوزارة بصدد إعداد تصور جديد لإصلاح المنظومة هذه سيعرض قريبا، مؤكدا أن الإصلاح سيرتكز على تلبية حاجيات المواطن، تحقيق العدالة الاجتماعية، وليس على حلول ظرفية تهدف فقط إلى تحقيق التوازنات المالية. أشار إلى أن المنظومة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار التحديات اللي تواجه أنظمة التقاعد، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية، مع العمل على ضمان استدامتها على المدى الطويل. في سياق متصل أعلن أنه مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص إلى جانب مشروع قانون خاص باقتصاد المنصات بلغ مراحلهما النهائية، ووضح أنه الهدف منهم هو مواكبة التحولات في سوق الشغل وتطوير أنماط التشغيل الجديدة وتوفير حماية اجتماعية للعاملين فيها. وقال أنه الإصلاح المنشود يشمل أيضا توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم أصحاب أنماط العمل المستحدثة بالتوازي مع تحسين استخلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية وتعزيز آليات مكافحة التهرب الاجتماعي. باش نفهموا هذا الكل ونحاولوا نلخصوه ونقدموه بطريقة مبسطة للسادة المستمعين، نحكي في الموضوع مع ضيفنا تتفيتا. الخبير في أنظمة الحماية الاجتماعية سيد بدر الدين السماوي، مرحبا بش نحولك.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بك المستمعين.
1: شكرا على مرحبا سي بدر الدين. أنا وين تستعصي عليها فكرة هكا وحكاية في أنظمة الحماية الاجتماعية؟ ألو سي بدر الدين، كون ضيفنا وفسر لنا وفهمنا. احنا اليوم باش تفسر لنا وتفهمنا كيفاش باش نصلحوا هالنظم هذية وهالمنظومة هذية متاع الضمان الاجتماعي.
8: بالفعل التصريحات متاع وزير الشؤون الاجتماعية هامة، لأنه موضوع الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية بصفة عامة تهمنا الكل توانسة، تهم 12 مليون تونسي، خاصة في هذا الظرف اللي ما عادش خافي على أحد أنه من ناحية ثم صعوبات مالية تعاني منها الصناديق الاجتماعية، ومن ناحية أخرى ثم استحقاقات اجتماعية سواء في مستوى التقاعد أو التأمين على المرض. المعادلة هذه كل يوم قاعدة يعني تظهر اللي هي معناتها تستحق المعالجة. التقرير اللي كنت تفضلت قريته فيه يعني تصور شامل، يمكن مش ممكن الإنسان يجاوب عليه في وقت قصير.
1: تعطينا المهم معناتها.
8: المهم هو أنه ثم أول كلمة اللي قال إعادة هيكلة الأنظمة الضمان الاجتماعي. التصريح هذا سبق باش قالوا لأول مرة منذ سنة تقريبا في جويلية 2025 في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، واللي من وقتها ما زلنا حقيقة إلى حد الآن ما عندنا إلا تصريحات الوزير، ما عندناش معطيات ووثائق يمكن أن نعتمد عليها، فقط أن مش نحاول نعمل قراءة من خلال تحليل كل ما قاله الوزير سواء في مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو في المؤتمر هذا أو في مناسبة أخرى. يبدو لأن المشكلة اللي يحاول الوزير أو تحاول باش ما نقعدوش نتكلم كلام كبير، هي مسألة عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تحويل الأموال اللي يستخلصها واللي مش قاعد يحولها للكنام، واللي قاعدة تأثر على الخدمات متاع الكنام. من ذلك اللي احنا اليوم 22 جويلية بعد جمعة راهو مرة أخرى الصيادلة ثم إمكانية مش يتوقفوا عن إزداء الأدوية حسب منظومة الطرف الدافع. إذن إشكالية هذه ثم شكون شاف أنه الحل فيما يخص هالإشكالية هذه هو أنه نبدلوا طريقة التصرف الإداري ونعملوا هيكلة جديدة، بما أنه توا السينسيس مش قادر تعطي الفلوس للكنام. طيب شنو الحل؟ الحل هو أنه نعملوا صندوق مركزي يجمع الاشتراكات الكل من القطاعين العمومي والخاص، وبعدين يعني الصندوق هذا المهم متاعه هو تجميع الأموال، وفي صورة ما إذا واحد مؤسسة ما دفعتش طبعا يقوم بالاستخلاص الجبري، وبعدين نعملوا صناديق متخصصة معناتها متفرقة، صندوق للجرايات، صندوق للتأمين على المرض، صندوق المنافع الاجتماعية، صندوق للسكن. الكلام متاع الوزير مثلا ايش يقول؟ صندوق التأمين على المرض يجب أن يكون له موارد قارة، يقول فصل الموارد الخاصة بكل خدمة في صناديق مستقلة. الكلام هذا جميل صحيح، ولكن ما ننساوش اللي راهو قبل ما نوصلوا لإعادة الهيكلة راهو عندنا قانون صدر في مارس 2017 يجبر المؤجرين في القطاع العام باش يحول المساهمات نتاع الكنام للكنام، وبالنسبة للسينسيس كيف كيف يحولوها للكنام. القانون هذا وقع تطبيقه من طرف الدولة اليوم وبداية من 2017 الوزارة، أي وزارة أو مؤسسة عمومية في القطاع العام مش تعمل، تبعث المساهمات متاع التقاعد للسينركيس والمساهمات متاع التأمين على المرض تبعث للكنام. هل هذا يمكن تطبيقه في السينسيس؟ في السينسيس يقول يلزم السينسيس هي تجمع الاشتراكات وتحولهم للكنام. علاش مش ممكن عملين نفس الطريقة؟ لو كان نجيو المؤسسة أو عامل غير أجير ونقول له تخلص كل واحد وحده، يعني اللي عنده مؤسسة يمشي يشد الصف باش يخلص سينسيس ويمشي يشد الصف باش يخلص كنام، وإذا كان واحد يخدم وحده في حانوت يمشي للسينسيس الكنام. دونك بالنسبة للوضعية متاع القطاع الخاص تختلف، هيك علاش من الأفضل أنه يبقى الصندوق الوطني للنظم الاجتماعي هو اللي يجمع الاشتراكات ويحولها لكنام. من 2017 اليوم قريب نعمل 10 سنين، قانون مارس 2017 لم يقع تطبيقه. إذا كان نعمل قوانين وما نطبقوهاش نجم غدوية كان نعمل إعادة هيكلة
1: ما نطبقوش
8: مع نفس الشيء. دونك المشكلة هنا حسب رأيي ما يلزمش نهرب وحكي، خاطر كلمة إعادة هيكلة أنا لاحظت وردود الفعل في الإعلام وفي خاصة صفحات التواصل الاجتماعي وقت الناس سمعت إعادة هيكلة، هل البرنامج راهو طموح وراهو يتطلب 4-5 سنوات؟ حتى الوزير نفسه إعادة هيكلة تطلب سنة أو سنة، مش في سنة أو سنتين أكثر. إذا كان إحنا عندنا مشاكل حارقة اللي هي أول حاجة بالنسبة للجرايات راهو ثم عجز كبير ياسر، فضلا على أنه ثم جرايات ضعيفة والزيادة الأخيرة ما كانش في المستوى بالنسبة لفئة الهشة، هذه حاجة. وبالنسبة للكنام المشاكل متاع كنام لا تخفى على حد. اليوم وقت اللي عندنا زوز معضلات كبار هذوما، نجي واحد يقول إعادة هيكلة ما يستقيمش، خاصة أنه إذا كان نعمله تقييم لتجارب ثم اضطراب وثم ارتجالية. مش نعطي كان تصبح قصة تاريخية صغيرة، 1976 وقع توحيد صندوق الحيطة الاجتماعية وصندوق التقاع، هذو المزوز كانوا عام 59 منفصل. دونك في السبعينات وحدنا ذو الصناديق، في الثمانينات صار احداث قانون يقول مش نعمل صندوق مركزي يجمع المساهمات، وبعد نعمل صندوق للتأمين على المرض وصندوق للعقارات وصندوق منح العائلية. القانون ده عام 86 لم يطبق، إذا عملنا قانون ما طبقناش اليوم يزمنا نقيمه. علاش جينا في التسعينات عملنا فوضى أخرى؟ في التسعينات صار في 1993 وقع إحداث صندوق ضمان النفقة وجرائم الطلاق.

0: من 1948 في 1998 وصل الوضعية نتاع عجز وقع الحاقه بالسينر بيس. جينا في 2004 عملنا صندوق التأمين على المرض والغينا قاعة 86، يعني كي جيت نقيد وأخذوا ردوا مثلا ماشي. اليوم إذا كان نحب نعود ونعمل الهيكلة راهو يلزمنا نتعظوا من الدروس السابقة، ما كانش نواصل في نفس السياق، ودير ثم مؤشرات تبين اللي إلى حد الآن ليس هناك وضوح. باش نعطيك مثال، بخلاف صندوق النفقة جينا في 2024 و 2025 أحدثنا صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، ووقع إسناد التصرف فيه إلى الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي. جينا في 2025 قانون المالية أحدثنا صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وأعطيناه للسي إن إس إس. جينا 2026 أحدثنا صندوق المهود بذوي الإعاقة وأعطيناه للسي إن إس إس. يعني السي إن إس إس اليوم ولات عندها المهمة متاعها الرئيسية اللي هي التصرف الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، وعندها أربع صناديق أخرى تسير فيه. يعني وفي نفس الوقت نقولوا هيك الحقيقة ثم برشا خلط الأمور ماهيش واضحة إلى حد الآن، يعني أقل ما يمكن نقوله. أنا نعتبر أن اليوم يلزم ثم معالجة فورية عملية يعني عاجلة لإصلاح منظومة التأمين على المرض، وخاصة التأكيد على تنويع مصادر التمويل باش نحلوا المشكلة نتاع الكنام. خاطر رأي مش الكنام، رأي إذا كان بعد السخانة هذه بالأخير نزيدوا الجمعة الجاية نلقاو مشكلة نتاع الأدوية، راه بصراحة وضعية
1: دجا معناتها التو قاعدين يطلقوا في صيحات فزاع الصيادلة على الأدوية اللي قاعد يقص عليها الضوء.
0: إيه خاطر تو التوحيد نتاع الصناديق ولا إعادة الهيكلة وما شابه ذلك. راهي إذا كان أنت عندك زوج صناديق عاجلة، إذا كان مش نعمل صندوق مشتريات السي إن إس إس والسي إن إر بي إس وهما الزوز عاجزين، ومش مش يغير يعني في آخر التحليل. ولأنه كي مش تعمل أنت توحيد بين السي إن إر والسي إن إس إس في نظام الجريات، إن راه ماشي توحد المنافع ولا لا. إذا مش توحد ما عملنا حد شيء، وإذا مش توحد فنتيجه مش توحد إن راه في اتجاه تحسين الخدمات.
1: معناتها الجريات تولي في التقاعد كيف كيف، يعني مش كما الوضعية اللي يعيشوا فيها توا القطاع الخاص هكا ولا.
0: هي بالضبط، هذه ماهيش حاجة سهلة. أنا إلى حد الآن حسب رأيي الرؤية متاع الوزارة ما هيش واضحة، نتمنى أنه يقع توضيحها ويقع التواصل أكثر مع الإعلام باش نعرفه، لأنه مسألة الضمان الاجتماعي راهي من أهم القضايا الاجتماعية حساسية واللي كل مواطن معني بها، وكل مواطن من جمش يقول أنا معناتها ما تمنيش الكنام ولا ما تمنيش السينير والسينسيس. بطبيعة الحال إذا كان يعني يخدم، إذا كان ما يخدمش عنده منظومة أمان اجتماعي اللي فيها زادة بعض الإشكاليات، وخاصة مسألة التنسيق بين الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي اللي حسينا إلى حد الآن، وخاصة بعدم تطبيق قانون العاملات الفلاحيات اللي برشا يعني تهرب اجتماعي قاعد يتطور. إذا كان ما نعملوش توازن بين المنظومتين راهو الناس اللي تمشي تجري تاخذ الكرنيه الأبيض والأصفر تقول لك أنا ما نخرجش، وهذه راهي حاجة موجودة يعني هذه راهو نعيشوها. هيك علاش القطاع غير المنظم قاعد يستفحل، لأنه منظمة الضمان الاجتماعي لم تعد أنظمة مغرية، وهذه اللي مش تلقي بالثقل نتاعها على الصناديق نتاع الضمان الاجتماعي. الوزير يقول ان يلزم يعني نركزوا على مساله الحق، صحيح الحق، ومساله التوازن الماليه في مرتبه ثانيه، ولكن زاد راهو المال وقوام الاعمال. يعني في اخر التحليل نجم معناتها الدوله تتحمل يخص الجرايات الى اخره، لكن يجي وقت اللي تنجم معناتها الامور يعني توصل للوضعيه ان شاء الله ما نوصلهاش بكل بساطه
1: ان شاء الله. واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة. الخبير في انظمة الحماية الاجتماعية سيد بدر الدين السماوي، شكرا لك، تقابل ان شاء الله في مواعيد اخرى. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، هذه ساعة 39 دقيقة على موجاتنا.
2: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Dave, sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif, yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. انتوما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، وصلنا معكم مشوارنا نحكيه على خريجو المعهد العالي للطفولة اللي وصلوا لاعتصام امتحان قدام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. عندهم 25

0: 20 يوم. هتنرجع على الأسباب وعلى التفاصيل موضوعنا تتشويته.
1: Le chiffre du jour.
0: عضو الجامعة العامة للطفولة سيد حماد التهري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا مرحبا، تحية لك وفي تحية كل السادة مستمعي القناة اللي نشكرها بالأخص أن ديما تعطينا فرصة باش نبلغوا صوتنا اللي ما تسمعوش لا الوزارة ولا الحكومة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. قل لي سي حمادي، 25 يوم خرجوا المعهد العالي للطفولة في اعتصام، أنت نذكروا علاش 25 يوم ما دخلوش للوزارة، ما حكاوش مع الوزارة، ما شفناش حل، علاش 25 يوم الاعتصام ما زال متواصل؟
2: علاش؟ خطر الوزارة ما تعترفش به. خطر الوزارة عندها برنامج آخر، تحب الأساتذة ما هماش أكفاء، نحب نجيبوا عملاء وبناس مستوى 7 سنة ولا 9 ولا 2 ثانوي يقريوا أساتذة في بلاصة هذو هكا وبالضبط. عطيتك من الأخر لأن الوزارة ما تعترفش بقدرات أساتذة الشباب والطفولة اللي متخرجينه وباش هيدا ما معترفة بهم الدولة، نبدلوهم بناس أخرين.
0: عليه عليه فينا وإطار هذا؟
2: هذا إطار أنه أنت يكون عندك مناظرة من اللي بديت القطاع هذا موجود شاب طفولة، فما ترتيب يصير به واضح العملية أنه يتخرجوا كل عام ناخذوا حسب الملفات كما صار أخيرها في 23 سنة. السيدة الوزيرة والمكلف بالإدارة العامة شافوا حاجة أخرى أنه حسب ما يشوفوا هما، معناه أنت تخرجت عام 2011 تستنى في دورك وكذا، لما نجم أنا ما حسيتش بيه الرفيع ما أكفاء، أنت مكش كفاء، هذا علم أن تعدي كونكور، هذا علم أنه أنا كي يدخل يقرأ في كارتاج درمش ولا في بيعدي كونكور، معنا أنت راك رانا عديناه الكونكور، احنا ما قبلونا كان ما عدينا كونكور. أنت توا وزملائنا اللي قبلوهم يخدموا راو عديه ما عديهش كونكور كي جاو يخدموا، هذو مش بيهم معناه، ولاو معاقين معناه، ولاو مضروبين في مخاقهم معناه، ما عادوش عبيد كيما الاخرين، مشي المقاييس الجديدة، المقاييس العالمية اللي جبتو هنا باش عبيدنا نظلموهم وناخذو لهم حقهم ونجيبو ناس على المقاييس اللي راو هي فيها، اللي راو فيها هما في الوزارة اللي هما ما هماش ولاد القطاع ما يفهموش كيما الناس اللي الزواولة أكل أولاد الشعب الغلابة اللي يسخفوا قدام الوزارة. أكل المرأة التونسية في السخانة هذه اللي حتى العدو متاعك ما تتمنهالوش أنه نساء وتعرف أمبو أجيه، خاطر من 2011 متخرجين على دي 39 ولا 40 ولا 38، عندها زوج ثلاثة صغار، عندها بو وما رجل كبير، عندها رجلة، عندها عائلتها مطيشين وهي مطيشة تحت ساس تهان منظر برك، المنظر فقط إهانة. أنا أقولها للناس اللي خلاوهم غادي، يعني ماك من جهة وانسة خليتهم يعيشوا الظل والمهانة، وأنكم خليتهم يعيشوا التعاسة ويعيشوا الظلم في كل في أحلى مظاهره، أنه امرأة تونسية مطيشة تحت حيط، العبيد مطيشين في كليماتيزير ويغفقوا، هم مطيشين تحت سيس. أختي سمعني على الانفعال، يسخفوا
0: لي عليه حتى نفسره، هو فوالا هما خرجوا الطفوله معهد العالي كارتاج درمش، فوالا احنا نعرفوهم كارتاج درمش، فوالا كانوا الانتداب نتاعهم على دفعات هكا ولا لا الاول باللول؟ اي سامحني، اليوم كي باش نعملوا مناظره مفتوحه لمن ما من الخريجين هذوما ولا لا؟
2: اي انا مناظره نجم انت تاخذ لي اللي متخرج عام 23
0: أي.
2: وانا عام 2011 طيشني، خاطر انا منظري مع شلايق، ربما انا نشك في كل شيء، هما الزملاء ذوكم هما على لساني ما حكي، يقول لك انا نشك في كل شيء. خويا انت تو مناظره، خويا خويا تنجم انت عندك جماعتك مش تدخلهم، وانا ما عندي حد ما يقول لك هكا، هما دي جاي
0: معنا ما فهمش ثقة في نظام المناظرات، هذا اللي فهمته معناه.
2: هو أولا ما فهمش ثقة، وثانيا أنا حقي تعودت به الوزارة تمشي هكا، علاش أنت اليوم بتنحي لي حقي؟
0: يقول لك هكا مثلا في التربية زاد عملوا مناظرة،
2: ما فهمش في التربية، فما كانت قبل الكابيس
0: هكا عملوها سنة عودوه،
2: احنا في وزارة الشباب والرياضة سواء وزارة الأساتذة بتاع التربية البدنية ولا زملائنا في قطاع الشباب
0: كلكم بار دوسيي معناتها بالدفعات.
2: هو بيدي، وبالمناسبه بربي مساش خليني نرفع قص صغير، حب نهني زملائي في قطاع الشباب للترقيات اللي هبطت درني رموخ، خذوا حقهم فهمتني في هذه، لان حقوق الاخرى عندهم برشا حقوق ضايعه، ونحب نشكر إدارة العامة للشباب أن أعطاتهم حقهم في هذا. وأنا ننقد إدارة العامة للشباب الطفولة للشباب وقول لهم راه عيب أنكم ما تخرجوش مناظرة النقل اللي هي حق من حقوقهم اللي ياخذوها كل عام. عيب اللي تعملوا فيه. شكرا أنكم خرجتوا شكرا أنكم خرجتوا الترقيات نتاع الترقيات نتاع زملائنا في الشباب. أما راهو احنا عيب أنك يعني أنه عيب أنك تأخذ لهم حقهم باش بتخرج لهم مش الحركة النظامية للنقل كيما في التربية البدنية وكيما في الأساتذة والمعلمين الكل. هذا عيب نرجع لموضوعنا الأساس
0: 25 يوم
2: زملائي وإخواتي الأساتذة البطالة اللي مظلومين اليوم وتنح منهم حقهم دون أن يسمحهم حتى حد ودون أنه حتى كان خديت قرار غالب. إيه نجم أنا راهو غالب وقلني لك إحنا المختصين راهو غالب وبالقانون راهو غالب عباد مشيه المحكمة الإدارية لأنه جرى في العادة عندنا قوانين هذه ماشي بها العادة. أنت اليوم تجيب في جماعة التكوين المالي قال شنو حسب ما حكاوا لأنه السيدة الوزيرة قالت لهم راهو معناش فلوس مش يعني أنت تجيب واحد من التكوين المالي سنة تسعة ولا ثانية
0: شو مش يعمل في التكوين المهني معناته مش عادي كونكور
2: لا مش عادي كونكور باش يبرجي قرية ستير
0: ما عندوش الحق في المناظرة مش للأساتذة
2: عنده الوزارة هذي عنده الحق
0: إيه نقصد يعني نقصد في نظام المناظرات مش للخريجين تاع كرتاج درمش يعني حتى تكوين مهني نجم يشاركوا في المناظرة
2: ما هو عاد هذي كل ما هين نعطيك معلومة انت المندوبين الجهويين تاو كيف يجيبوا من التربية ما نعرفش علاقتنا احنا بالتربية تاو هاو دخلونا التكوين المهني بتاتر السيدة الوزيرة خطرها من التكوين المهني تعرف عندها فيه موسيقى اما راه السيدة الوزيرة راه التكوين المهني ثاني من قرية فيها بيجي يشد بلاستي من الزمس تكوين المهني يدخل يقرية سيد ميزيك ولا سيد مات خطر الدولة ما عندهاش فلوس ما يقبلهاش العقل وانت عندك فمش عطيك معلومة اخرى عنا دكاترة دكتورة يخدموا بري عنا أساتذة يخدموا حراء حارس ليلي مع كامل احتراماتي لكل أسلاك أما كل واحد يخل مش عطيك سوي لهم وضعيتهم وخدمهم في بلايسهم أنك أنت ما عندكش فلوس تمشي تجيب تكوين مهني يقري ستير راهو الطفولة راهي حاجة سنسيبل على الأخر نجيبوا لها واحد تكوين مهني أنت أستاذ الشباب والطفولة اللي قارب بيداغوجي وعلم نفس وعلم اجتماع وكل شيء وانت هات ما عطيتش قيمة معناها اللي سنة في التاسعة ساتي وشوه لثانة ثانوي عامل فورماسيو درشوه تعطي فيه الثقة باش يتلاب صغارة يا بيرو حاجات واللي بير وين اللي يتلاب طبخي ما تسمعوناش اخي احنا جينا نعملوا في حاجة حرام رانا جينا ندافع على حق البلاد في الشمس هذه العباد مش موت وقصان ذو كذا ونسام طيشين ما نحسوش بينا توانسة في بعضنا وزيد مش عطيك حاجة أخرى عطيه فرصة بديل يفرقونا لأنه جماعة التكوين المهني برا شوف بالباجات يسبوا في الأساتذة وانتم وانا مش نخذ مغطبا عنكم ودرسوا تخيل انه نصدها راهو معناه اللي باراليل خايبين برشا معناه ينزينا ينزي تعبنا حط روحك انت ابراهيم طيشة 25 يوم غادي ميتة بالشر ويحنوا عليها الأحباد تتزل مرأة تنسية غادي بيجي يجي واحد مزادة في السماء واحد يعطيها كسكروت خطرها ما عندهاش فلوس عليها تبك نحيت انت النقابيين برا حوذهم هو المجرم كي ما عندوش محامي في المحكمة عينه المحامي انت نحيت النقابة الكور التعديلي الكور اللي يقول كلمة الحق الكور اللي يعاونك على حل المشاكل برا شد بلاسه برا دات عليه منتي
0: واضح سي حمادي شكرا
2: خطر بريمو شي يقر كي تشوف نسيت وانسى مطيشين تحكيم
0: واضح
2: شي يقر
0: واضح
2: سامحني عن
0: الانفعال لطف عليك شكرا جزيلا سيد حمادي الطاهري عضو الجامعة العامة للطفولة شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا مصير معكم مشوارنا مرحبا وهذه ساعة وخمسين دقيقة على موجاتنا ليومات هذية مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى قالوا اليوم مش تتفرهد شوية لكن يبدو انه طقس ما زال سخون حقيقة كي مش تسافر بسيارتك لمسافات طويلة شنو هي الاحتياطات اللازمة اللي لازمك تاخذها نحكي في الموضوع وتفاصيله بعد الفاصل
3: ديوان FM
1: ديوان FM
3: صوتكم
1: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور
4: وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
0: مرحبا أهلا وسهلا هيثم الغزي, مرحبا بك أهلا وسهلا. تحية لصديقنا الهيثم الغزي اللي يقولها وعاود القص ذو ظهر لي في كل المناطق قاعد يقص. يا هيثم ربي قدر الخير. مرحبا سيدة يحيى أهلا وسهلا. حبيب بن صالح مرحبا بك, تحياتي ليك, شكرا لكم على التفاعل. ومي عبد الله مرحبا, فدوى دالي بيبي مرحبا بك أهلا وسهلا, شكرا لكم جميعا ومرحبا مرحبا على التفاعلات. ماضي ساعة 51 دقيقة, الاحتياطات اللازمة اللي لازمك تاخذها قبل السفر بسيارتك لمسافة طويلة خاصة في السخانة هذية, نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتا.
4: ألو أنفو.
0: رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية سيدة عفاف بن غنية, مرحبا أهلا وسهلا, شنو حوالك؟
5: وعيش التحية ليك ودا وإلى كل متابعي إذاعة ديوان فام وإلى كل مستعملي طريق تونس اللي قاعدة تسوق تحت درجة الحرارة هذه, ربي يكون في العون.
0: نسيسوا رواحنا ما نزربوش ونسيسوا رواحنا هكا ولا لا؟
5: بالضبط.
0: شنو الحاجات قل لي, يعني نبداو بأهم الحاجات اللي لازمنا نعملوهم كمعناتها دي كوندكتور معناتها في الفترة هذه في هالسخانة هذه.
5: صحيح نعرفوا اللي درجة الحرارة هذه تأثر مالوغزمون للأسف بالسلب معناتها على القدرات البدنية نتاع كل أسواق خاصة وحتى البيتون حتى المترجلين حتى أسواق الدراجات لكل أصناف نتاع مستعملي الطريق. الضغط هذي نتاع الحرارة يكون عنده معناتها انعكاس مباشر معناتها على القدرات نتاعنا في الطريق, كيفاش في التحكم في العربة, في المسافات نتاع التوقف. هذيك علاش احنا معناتها نأكدوا ونعاودوا اللي في الدرجات نتاع الحرارة هذي زلنا نضاعفوا من الحذر نتاعنا ومن الانتباه,
0: خاصة واحد نقص نوم وقص عليه الضوء في الليل ولا وما رقدش بالباهي.
5: هذا هو السياقة تحت تأثير الإرهاق والتعب والنوم اللي قاعدة تضاعف واللي احنا نعرفه لهذا السبب قاعد يتسبب في حوادث كبيرة على طرقاتنا, وخاصة هدوهم يجب نأكدوا على سواق المحترفين زادة, سواق الشاحنات الثقيلة, سواق الحافلات, سواق النقل الجماعي والنقل مع سيارات الأخرى بين المناطق هذية قاعدين راهو يأثر عليهم بالسلب. هذيك علاش احنا قاعدين نأكدوا على مبدأ اللي هو لو كان الناس اللي ما عندهش ضرورة كبيرة للسفرات ما بين الولايات وما بين المناطق البعيدة نحاول نأجله, مثال يفضلكم نحاول نأجله مثل هذه السفرات على خاطر درجات الحرارة هذية البدنية وحتى النفسية تشرج كبير راه في من كافة مستعملي الطريق خاصة في ساعات الذروة وين فما الكثافة المرورية. احنا اكدنا على مبدأ هدائي اللي هو اجبارية تفقد العربة نتاعنا, اجبارية تفقد السيارة, حتى بالنسبة للسيدات اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي ما هيش قادرة باش تعرف تتفقد بربي في اقرب كيوسك مع تنحاولوا نقفوا لأي عون ونقولوا له يتفقد لنا الضغط نتاع الهواء نتاع العجلات نتاعنا, الماء في السيارة, هذوما الحاجات اللي زابسة أنا أقول اللي يلزم يوميا نتفقدوهم راهو هدي. خاطر مع الدرجات نتاع الحرارة هذه نجم تكون عنا برشا مفاجآت معناتها, وميلو إلا ميكانيك ميلو إلا ميكانيك نعاودوا ونأكدوا. بالتالي معناتها احنا كي نتوخوا الحذر وبعض المقاييس نقول المزور بريفونتيف معناتها وقائية استباقية, نحاولوا باش نأمنوا سياراتنا ونحاولوا باش نركزوا في الطريق, نحاولوا نخرجوا بكري كان عنا سفرات طويلة ما نحاولوش نخرجوا في التوقيت الخايب اللي هو نقوله فيه معناتها درجة الحرارة تكون فيها قياسية منجموش
0: تبدأ 50 درجة سخانة البرة معناتها, وحال كليماتيزور في الكهرباء مشكل ولا مش مشكل معناتها سيدة عفاف؟
5: والله إيش نقول لك بالنسبة للسفرات الطويلة بالطبيعة ده هو يأمن لك الفضاء مش تكون أريحية, لكن شنو الفترات القصيرة اللي انت تحل كليماتيزور تعود تهبط تعود تسكر في داخل المدن.
0: نعم مانيش نسمع فيك سيدة عفاف, عاود لي حكيت الكليماتيزور من الاول.
5: الكليماتيزور بالنسبه للمبرد احنا نقولوا معناتها بالنسبه للمسافات البعيده هو بيأمن الفضاء باش نجم نكونوا نسوقوا في ديكونديسيون وفي ظروف تكون ملائمه, ما عادش عندك ولا حاجه ضروريه كما نقوله في المسافات البعيده. لكن انا هون الحاجه اللي ناكد عليها بالنسبه للمسافات القصيره ما نحاولوش نستعملوا ياسر السياره واستعمال المبرد واهبط واطلع. معناتها نشوف احنا هون ناس تستعمل السيارات حتى باش تمشي تقضي الاقرب معناتها المغازات فهمت تكون بحذا الدار. هذيا نحاولوا نشويه الحريه نتاعنا باش نبداو استعمال السيارات بالنسبة للمسافات القصيرة. لكن بالنسبة للمسافات البعيدة هو المستطيع لازم حاجة أكيدة معناتها
0: ضرورية
5: باش نجمو نسوقوا في أريحية. لكن هوني عنا تأكيد بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة الناس هوني بربي يأكدوا عليها هذي هذي بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مرض السكري مرض ضغط الدم راهو تحت الحراره هذيا نجمو تكونوا عندنا مالوغوزمون مفاجآت معناتها ما تعرفش معناتها السكر ساعات يهبط دنكو بالنسبه للناس معناتها بالرغم الادويه اللي ياخذوا فيها. بربي الناس اللي عندها امراض مزمنه تحاول ما تسوقش السياره وحدها تكون مصحوبه بحد من العائله من الاصدقاء دوسنيه وحدنا فهمت راهو فما مفاجآت معناتها نحاولوا باش نكونوا مسؤولين شويه نصائح شويه انتباه شويه حذر التزام بقواعد المرور نخفضوا في السرعه للماكسيموم يفضلكم الناس اللي تسمع فينا نحاولوا نخفضوا في السرعه نمشيو في عقلنا نعرف اللي فما ضغط وماذا بينا فيسع نوصلوا للديار وفيسع نوصلوا للاماكن اللي احنا قاصدينها لكن نخفضوا في السرعه في مثل هذه التوقيت مثل هذه الظروف باش تكون لا قدر الله معناتها في صوره حصول حوادث ما تكونش حوادث خطيره وما تكونش حوادث قاتله ان شاء الله يا ربي بريود تتعدى ظروف معناتها كلنا عايشينها تحت ضغط كبير لكن نتحكموا راهو الفضاء المروري فضاء نتقاسموه الناس الكل مع بعضنا مع مختلف مستعملي الطريق نحاولوا باش نكونوا مسؤولين ونكونوا جزء من الحل ما نزيدوش معناتها نشمجوا معناتها الفضاء هذايا تفكر هبتك وين يجي تحاول تفكر على عباد معناتها ربي شويه مسؤوليه شويه انتباه كي ما تحبش المضره لروحك ما تحبش المضره لغيرك نخموا في بعضنا الناس الكل تحت هذه الظروف وتحت هذه الحراره باش يكون الفضاء المروري حتى نوفروا له شويه اريحيه باش نوصلوا للبلايص نتاعنا واماكننا وديارنا وعائلاتنا في كل أمان وفي كل سلامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي يا ربي وصل جميع الناس اللي تسمع فينا إن شاء الله بخير وسلامة. شكرا لك رئيس جمعية سفراء السلامة البرية سيد عفاف بن غنية. شكرا على كل هذه التوصيات. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليوم. شكرا أيمن هيفا انتصار إيمان أميمة أجمل تحيات هدى الأخبار مع أميرة شهية طيبة للناس الكل باي باي.
4: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: Publicité.
3: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
4: يا ليل يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
3: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي.
4: من بعدك عمر ما هوينا.
0: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك، une explosion de saveurs fruitées، الكولو فريشور والمود إتي.
6: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
5: آيس فيغاس، taste the pleasure.
7: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
8: جلاسيت
9: جلاسيت
8: جلاسيت ولا مازلت؟
10: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
11: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور، وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس، جلاسي المنفعة.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
12: موجز الثانية ديوان فام. عسلامة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يوجه مراسلة رسمية إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز للتحذير من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية والصحة العامة. وضح المجلس في بلاغ له اليوم أن هذه الخطوة تأتي نظرا لتأثير الانقطاعات المتكررة على سير العادي للقطاع الصيدلاني بمختلف اختصاصاته وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى. وقت اقترح الهيكل الممثل الصيادلة عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستاغ لدرس حلول آنية تخفف من أثار هذه الانقطاعات، إلى جانب وضع خطة استباقية مستقبلية لتفادي المخاطر المحتملة وضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية في أفضل الظروف. وكالة الموانئ والتجهيزات الصيد البحري تدعو جميع مستغلي الموانئ والمتدخلين في القطاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تجهيزاتهم الكهربائية وخاصة وحدات التبريد وصنع الثلج لتجنب الأضرار الناتجة عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وضحت الوكالة في مراسلة موجهة إلى أمير موانئ الصيد البحري أن هذه الدعوة تأتي تزامنا مع الارتفاع الحالي لدرجات الحرارة وما يرافق من انقطاعات في التزود بالمياه، والكهرباء قد تمتد لفترات طويلة بمختلف الموانئ. رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة يحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر على مؤسسات قطاع النسيج والملابس، معتبرا أن هذه الاضطرابات تهدد استمرارية الإنتاج وتلحق خسائر مباشرة بالمصانع. ووضح بوعجيلة خلال التدخل في برنامج منك نسمع أن توقف التيار الكهربائي يؤدي لتعطل خطوط الإنتاج فضلا عن التأثير على أجال تسليم الطلبيات للحرفاء، وهو ما ينعكس سلبا على تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.
13: صحيح الفزاع كلمة شوية برابور شنو قاعدين الريسك اللي قاعدين نتحملوا فيه والأخطار اللي قاعدة تهدد فينا. عندهم فرق عمل يجيوا كل يوم باش يخدموا، ما يعرفوش باش يخدموا ولا ما يخدموش. عندهم شركاء وحرفاء دوليين ما يعرفوش باش يلبيوا لهم الطلبيات ولا مش باش يلبيوا. دونك هذا كل ما فما حتى تنسيق، ما حتى تنبيه، ما فما حتى تخطيط، ما فما حتى تنظيم، ما فما حتى فيزيبيليتي. هذا كل شنو يعطي فوضى. الاف المؤسسات الصناعية مئات ملايين الأوروات من التغذير ومن الإنتاج ما يتعملوش ما يصيروش. أعطيني أنت قديش من مؤسسة بشتيح عن ديفيكولتي في أجورها في ضمانها الاجتماعي في جبايتها في التزاماتها نحو مزوديها في 8 أيام خسائر كبرى وكبرى جدا في المونكا جانيين في التغذير راهي كارثة. هذية معناتها إذا كان تلقى مئات وآلاف المؤسسات في شهر آخر ولا في شهر ونص آخر ما همش قادرين مش يخلصوا الأجور والناس ما تخلصش والناس ما تاكلش والناس ما تخلصش اللي لازمها باش تخلصوا كارثة عظمى وكبرى.
12: في العالم وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن مقتل 53 شخصا وإصابة 592 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من جوان الفارت. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق سفارة الإنذار داعية المواطنين والمقيمين للتوجه إلى أقرب مكان آمن. من جهته ذكر التلفزيون البحري أن منظمات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لاعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. نهاية المجلس الإخباري قدمته لكم أميرة مقني خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبار. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2
9: ديوان فان فلاش سبور.
14: مرحبا بكم. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اعلن عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الافريقية الى 28 منتخب. موتسيبي خلال مؤتمر الكاف يقول ان الخطوة هذه تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة ومنح فرص اكبر لمنتخبات القارة. ومنتظر الاتحاد الافريقي يكشف خلال الفترة القادمة عن مزيد من التفاصيل الخاصة بنظام البطولة نحكي على كأس الأمم الافريقية بعد زيادة عدد المنتخبات وآلية التأهل والمراحل التي ستقام بها المنافسات. بخصوص الزيادة في عدد الأندية في المسابقات الإفريقية باتريس موتسيبي يقول أن القرار هذا يتخذ المكتب التنفيذي وهو اللي يدرس الموضوع هذا. يقول أيضا أن القرارات هذه لابد أن تدرس جيدا لصالح الكرة الإفريقية. النادي الرياضي صفاقسي يدخل اليوم في طرابلس مغلق في سوسة يتواصل إلى غاية نهار 30 جويلية القادم استاج أول بقيادة المدرب نبيل الكوكي في انتظار الترفيه بطبيعة في نسق التحضيرات وبرمجة بعض المقابلات الودية. في الميركاتو النجم الرياضي الساحلي يتفق مع الثنائي أشرف بن ضياف اللاعب السابق للترجي الرياضي الجرجيسي واتفق أيضا مع متوسط الميدان عبدالله العمري اللاعب السابق للاتحاد بن قردين والنادي الرياضي الصفاقسي. مصادر صحافية أكدت رغبة فريق فينيزيا الإيطالي في ضم المدافع الدولي التونسي آدم عروس. آدم عروس مرتبط مع فريق قاسم باشا التركي ل 30 جوان 2028. وفينيزيا كان صعد الموسم الماضي إلى الدوري الإيطالي الممتاز. القيمة التسويقية لآدم عروس تقدر بحوالي 4 مليون يورو منذ انضمامه إلى قاسم باشا في سبتمبر 2025 قادم البقلاوة لعب 21 مقابلة في الدوري التركي سجل البونتو قدم تمريرة حاسمة. نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تقدم بعرض رسمي لنادي برشلونة من أجل انتداب المهاجم فيران توريس. عقد اللاعب مازال متواصل مع البارسا إلى غاية جوان 2027 والبارسا يطالب بمبلغ تقريبا 50 مليون يورو. مصادر صحفية فرنسية تقول أن المدرب لويس إنريكي يرغب في ضم اللاعب لتعزيز خط الهجوم سورتوم بعد رحيل غونزالو راموس. نذكر توريس كان سجل بونتو تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026. أخبارنا الرياضية متواصلة على السيت www.diwanfm.net.
15: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
16: ميوزيك نون ستوب sur Diwan FM.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف السنه حافلة انترنت
2: السنه في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: على ديوان اف ام السيف احلى.
1: Publicité. عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com, اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Soft time, le soleil paye votre électricité.
4: Reactor, mouche boisson énergisante à cao. Zouzanoua et Khalio qui dépassent les limites de Théac. Et Dark Power pour chuter la performance ou le Focus Power pour travailler la concentration. Reactor, Tawafitounes, Balfinoumiti. Reactor, push your limits.
5: Non-stop sur Diwan FM.

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز الثالثة. ديوان افام مع سلامة. متقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحاملون لبطاقة جراية يشرعون في سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية بداية من اليوم الأربعاء انطلاقا من الثانية بعد الزوال. وأوضح البريد التونسي في بلاغ صادر عنه أن عملية السحب ستتم عبر شبكة الموزعات الآلية التابعة لمصالحه. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تواصل والنظر في مقترح قانون يتعلق بأحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها إلى جانب مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. ووضح مجلس نواب الشعب في بلاغ له أن أشغال الجلسة المنعقدة أمس شملت إدراج تعديلات المعتمدة بشأن مقترح قانون التعليم الخاص ضمن صيغة موحدة مع إقرار برمجة جلستي استماع لكل من وزير التربية ووزيرة الأسرة لمزيد تعميق النظر في أحكامه. رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري يؤكد أن نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة تتراوح بين 65 و68%، وهي من أعلى النسب المسجلة، لافتا إلى أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة هن الأكثر تضررا من البطالة والإقصاء المهني. وشدد المنصوري خلال حضوره في برنامج منك نسمع على أن الإعاقة تمثل عبئا اقتصاديا إضافيا على الأسر، موضحا أن العائلة التي تضم شخصا أو طفلا ذوي تنفق ما يقارب 7 مرات أكثر مقارنة بالأسر الأخرى بسبب المصاريف المرتبطة بالرعاية والعلاج والتنقل والتجهيزات الخاصة.
3: تونس تتميز في الناحية دي بالتشريعات والقوانين اللي ما اتخذهاش حتى في دول متقدمة، خاصة دفترت حقوق ذوي الإعاقة في فصل 54 في دستور 22. أما أنا عندنا من 2016 الدولة جيت في 2016 وعملت التزام ليه هي وألزمت القطاع الخاص بتشغيل نسبة 2% من الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن من 2016 احنا في 2026 10 سنوات ما لاحظناه اللي تقريبا نسبة التطبيق في القطاع الخاص ما تفوتش 0.33 ونسبة بتالا فوق 65 إلى 68%، وهذا رقم مرتفع جدا، والفتيات أكثر بتالا في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. في المقابل عندنا مثلا أخرى هي كلفة الإعاقة. الإعاقة هذه عندها كلفة. ما معنى كلفة؟ كلفة يعني الحياة اليومية نتاعنا. تقريبا العائلة اللي عندها شخص ذوي إعاقة أو طفل ذوي إعاقة تصرف عليه تقريبا 7 مرات أكثر من تصل خارج دخل الإعاقة. بالتالي كلفة الإعاقة في مقابل البتالة تعطينا حالة تهميش وإقصاء كبيرة على الأخر.
2: في العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لارك وميناء سيريك جنوب إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أو بطائرة مسيرة أم بأي سلاح آخر، فستقوم أمريكا بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: الكادو في تونس والعالم. جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: 9 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سبور ماغ من توا حتى للأربعة متاع العشية. عدد جديد كما كل استنستو في الصيف شهر جويليا وأوت على ديوان فام، الثلاثة حتى للأربعة كل يوم ساعة من زمان نرجع فيها على آخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس. نجموا تتابعونا وتتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل اليوتيوب متاعنا ديوان فام، وإلا أيضا لباج متاعنا ديوان فام، وإلا سبور باي ديوان فام. كيف تسمعونا وين ما كنتوا، في دياركم، في كراهبكم، وإلا في أي بلاصة تكونوا فيها على الفريكونس متاعنا. كما قلت عدد جديد بالنسبة لليوم الأربعاء 22 جويلية، باش يكون فيه آخر الأخبار. مرحبا بعزيز في الإخراج، أيضا حسين في الإخراج الرقمي، معكم مهني إبراهيمي، ساعة كاملة نرجع فيها على آخر الأخبار. اليوم ثنائي معايا، خلينا نبدأ على يميني، مالك هندولسي، أهلا وسهلا مالك.
2: مرحبا بك هاني، مرحبا أمين، عندي برشا مريتوش. السلام عليكم وسلام على كيف مستمعي ديوان.
1: يعطيك الصحة مالك، شكرا لك على الحضور دور على الجهة اليسرى. أمين عباس، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك هاني، مرحبا بملوك، أكيد جدا لك وحشة كبيرة. الوليد الكل هنا في الجيم، وإن شاء الله ان شاء الله كان العديو فيها مزيانة كالعادة.
1: يعطيك الصحة امين، خليك تاخو نفس، تعرفوا سخانة وكل دونك، كلنا الحقيقة متأثرين بالشيء هذا. ربي ان شاء الله يعدي الصيف هذا على خير، رد بكم على رواحكم الناس الكل. كما قلنا ساعة باش تكون البداية، بعد شوية باش نحكيو فيها على النادي الافريقي اللي تعاقد مع ماهر الكنزاري لتدريب الفريق. جماهير النادي تنقسم بين مؤيد ورافض، بعد نفهم شنو اللي صار بالضبط بعد التعيين هذا. ايضا نحكيو على ادارة النادي الافريقي اللي تحدد معوض شوات، وهل يكون سيف الدين الجزيري هو الحل لهجوم النادي الافريقي. نحكيو ايضا على النجم الساحلي اللي بعد ما تعاقد مع براكوني لتدريب الفريق الليتوال يدخل الميركاتو رسميا بصفقتي عبد الله العامري وايضا اشرف بن ضياف. والختام باش يكون بالاتحاد الافريقي لكره القدم بعد الندوه الصحفيه اللي عقدها باتريس موتسيبي رئيس الكاف اليوم. الاتحاد الافريقي لكره القدم يقرر رسميا زياده عدد المنتخبات المشاركه في الكان الى 28 منتخب انطلاقا من الكان المقبل. بعد ناخذ كل التفاصيل وشنو هو أسباب القرار هذايا، وأيضا كيفاش باش تكون التصفيات والمنتخبات المترشحة بالنسبة للكان المقبل. هكا تبدأ رحلتنا بالنسبة لليوم في سبور ماك حتى للأربعاء متاع العشية.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعاء متاع العشية.
1: كيكاف، البداية كالعادة بفقرة كيكوف، وباش نحكيه على آخر الأخبار في تونس. البارح الأخبار اللي الحقيقة كان مفاجئ نجم نقوله لكل متابعي الشأن الرياضي هو تعاقد النادي الأفريقي مع ماهر الكنزاري. علاش مفاجئة؟ لأنه كما تعرفوا ماهر الكنزاري معناها مدرب تقريبا متسمي على الترجي الرياضي التونسي، وذي حاجة معناها أي إنسان ما يجمش ينكرها. أوكي بعد ندخلوا نجم ونحكيه في فولي آخر، فولي الاحترافية، وأنه أي مدرب ينجم يدرب أي فريق، لكن على الأقل كتعيين قبل ما نحكيو على الجمهور الافريقي التأييد والرفض بالنسبة لكم انتم الزوز. نبدأ معك انت مالك، كي شفت الخبر كيفاش لقيت، وهل ظهر لك مفاجأة عادي تقبلت، وكيفاش شفت انت الخبر بتاع ماهر الكنزاري كمدرب جديد الافريقي؟
2: عادي سيرتو معناها توا في وقت الاحتراف متاعنا، ودير كي تشوف انت ماهر الكنزاري الباساج اللي تعدى بيه بالملعب التونسي وطريقه الخروج نتاعو للترجي الرياضي التونسي، توريك اللي الامور تمشي اكثر في الاحترافيه توا، ولا توا عقود سيفري. فما دي كونترا فيربال بين النادي وبين المدرب، وقت اللي انت ما توفرليش زاده اللي تنحب عليه، والا ما تكونش عندي يد انا في الانتدابات، دونك لهنا الكونترا فيربال يتيح، تولي امور عقود. كيما النادي عنده الحق انه يقيل المدرب نتاعو ويعطيه ثلاثه اجور، حتى المدرب وقت اللي تتوفر الاوبورتونيتي باش يمشي نجم هو بيدو بالعقود اللي كنا نحكيوا عليها، يعطي ثلاثه اجور نتاعو ويمشي الكونترا مخير. وقت اللي الكونتراتوات اللي تجيك تبدا فوا 5 وفوا 6 زاد كيف عندك الحق انك تحسن الامور الماديه نتاعك وتضمن المستقبل كيما الملاعب كيما المدرب. بالنسبه لي انا وبالنسبه لي انا ماهر الكنزاري بالنسبه للنادي الافريقي اختيار ذكي وذكي جدا برشا اعتبارات. ماهر الكنزاري يعرف البطوله الوطنيه، مستانس بالتتويجات، عنده فكره كبيره على تشامبيونز ليغ، والنادي الافريقي نعرفوه قادم على مرحله جديده فيها تشامبيونز ليغ، دونك اختيار ذكي واوداسيو كيف وماهر كنزاري الحقيقة هو بيدو يحب لي تشالنج دونك سي تالوي توا دو بروفي الامكانيات الكبيرة اللي عنده اللي وراها في لي باساج نتاعو ترجي رياضي الملعب التونسي نادي رياضي البنزرتي وتوا نادي الفريق.
1: بالضبط نرجع لك مالك لأنه التأييد والرفض الحقيقة انقسام كبير، لكن خلينا نكمل معاك أنت أمين على البروفيل تاع ماهر الكنزاري بصفة عامة قبل ما نحكيو على الانتماء وغيره، لأنه موضوع كبير الحقيقة في تونس ديما تطرح لك كبروفيل ماهر الكنزاري. توافق مالك على اللي قال أنه بروفيل اللي نجم يكون اليوم في نادي الأفريقي خاصة مع وجود الفريق في الشامبيونز ليج الموسم المقبل؟
3: أكيد هاني ظهر لي اليوم ماهر الكنزاري آخر محطة كان يريني فيها هي ترجي، آخر تجربة لي كان يلعب في الشامبيونز ليج. دونك كي نحكيو على البروفيل نتاع ماهر الكنزاري بروفيل يعني ممتاز، بروفيل يعرف الكره الافريقيه، عنده تجربه افريقيه، عنده تجربه محليه اكيد جدا. دونك اليوم انا خاطر سيرتو اليوم بين ترجي والافريقي هذاك علاش تحس الناس الكل هي تحس ماهيش عاديه الحكايه، بيزار انه ماهر الكنزاري يكون في الافريقي اليوم في عهد الاحتراف. انا جورجوان مالك تو اللي كان يقول فيه تو يوم عهد الاحتراف لو ما فماش ما عادش فما يعني فما كومبيتونس ولا اليوم فوزي بنزرتي خرج فعقده ولا كان عنده أوفر خرج اليوم كيف كيف نتصور، ويمكن فوزي بنزرتي الوحيد في الزونترونور ولا واحد آخر اللي يخدم في الزوز
1: يخدم في الأربعة جمعيتكم
3: فجلي نحكي تو ديما بين الكلوب والترجي. دونك نتصور اليوم فوزي بنزرتي اليوم ماهر كنزاري
2: ونبيل معلول أمين
3: ونبيل معلول فوزي بنزرتي ونبيل معلول اليوم ماهر كنزاري في الكاليبر هذاك الحقيقة خلينا نكونوا واضحين في الكاليبر نتاع فوزي بنزرتي في الكاليبر نتاع نبيل معلول. دونك نتصور اختيار موفق اختيار موفق فيو لي كونديسيون الموجوده اليوم في الافريقي فيو الافريقي اليوم بتشارك في مشاركه افريقيه ولازم يكون فما مدرب عنده فكره عنده رؤيه سيرتو في الافريقي لو مستاهل سيرتو في الشامبيونز ليغ ونبداو حتى باللي تور الاولانيين الاليميناتوار راهو باش تلقى كاليبر اخر معناها الادفيرسير البوزيسيون ماهيش سهل اوكي كتور الليماتوار ماهوش بول ولا لكن راهو لازم يحضر
1: على الاقل بيجي في مرسوك
3: لازم يكون مدرب محنك يعرف الفريق اكيد جد.
2: باش نزيد على يمين حاجه اختيار موفق توا قبل ما نحكيه معناها قبل ما تبان بالكره كيما نقولوا لكن لازم توفر له زاد لي كونديسيون دو ترافاي لازم تعطيه الملاعبيه اللي قادره تلعب في ادفيرسيتي نتاع تشامبيونز ليغ ونيفو عالي. نعرفوا توا اللي نادي الفريق خرج منه لي بيليي نتاعو دونك لازم الفتره هذه تكون فيها تعزيز للرصيد البشري اللي الحقيقه توا الانستونتي توا غير قادر باش انه يجيبه ويمشي بعيد في تورنوا باري كيما هذايا. دونك ماهر الكنزاري باش ينجح الفيكو نتاعو يشفع له انه لي كومبيتونس نتاعو سي فري، لكن انت شنو باش تعطيه معناها ماتير بريمير ولا لي زوتي دو ترافاي اللي هما الملاعبيه اللي هما ينجحوا اي مدرب.
1: بالضبط هذا الكوتي نتاع البروفيل واجمعت الزوز انه بروفيل بالخبره نتاعو بالتجر بالالقاب اللي توج بها ينجم يكون كان ماهر الكنزاري يمكن توا في النادي الافريقي، لكن جماهير النادي الافريقي الحقيقة انقسام كبير برشا معناها بين الناس اللي تأيد الفكرة ورايها من رايكم تقولك في الاخر البروفيل هو المهم منيش فيه هنا وين خدم شنو الجمعية اللي خدم معها برشا سنوات يقولك الفايدة انا الانسان اللي باش يفيدني انا نجيبه مهما كان وذي ربما نفس الرأي مشت به ادارة النادي الافريقي هذاك عايش انت قلت جدا قرار ذكي وجريء معناها. لكن فما ايضا شق اخر مالك وامين اللي الحقيقة معناها واضح الرفض كلي وتام جملة معناها رفض فمن ياسر وسط البارح معناها تحكي على انه لازم ماهر الكنزاري ما يعمل حتى حصه تدريبيه في النادي الافريقي وباش نعملوا ماك تعرف وذاك الكلام ونعملوا كذا، لكن الحقيقه ما عندناش نسبه لكن حتى انتم تصور تعرفوا انه ربما كميه الرفض يمكن اكثر شويه من كميه الناس المؤيده للشيء هذا لا لشيء الا للانتماء اونت بارونتيز بتاع ماهر الكنزاري للترجي.
2: شوف المرحله هذه المسؤول لازم يكون ترانشون انت ما تقعدش تتابع في الاراء نتاع الفيسبوك الجماهير هذه والا الجماهير الاخرى. باش نسمع لي انا باش نعطيك اكزامبل مثلا صار كونكري واكثر من العمليه نتاع ماهر الكنزاري اللي يظهر لي ما فماش ان كونفلي مع جماهير النادي الافريقي على قد ما كان خالد القربي كان عنده مشاكل مع النادي الافريقي وشفنا خالد وقت اللي مشى النادي الافريقي صار الرفض وصار شكون معاه وجاوا عباد للبارك وصارت من الاول شويه هكا تململ بالنسبه للجاي نتاع خالد القربي، لكن من بعد الى بروفي ولعب مع المريول وكان لاوتور نتاع المريول اللي قاعد يلبس فيه والنادي الافريقي التوا وجماهيره معناه يتغنيوا بخالد القربي ويحبوا نادي خالد القربي والباساج اللي تعدى بيه. دونك بالنسبه لي انا انت شنو هي لا فالور اجوتي اللي باش تعطيها للفريق، انت علاش جيت للفريق هذا وشنو المردود اللي باش تعطيه من بعد هو اللي باش يخليك من بعد القرار هذا يكون ناجح ولا يكون غلط. في الاخر بالكل من الاول ماكش باش تلقى انت الناس كل جايه معاك ولا جايه كونتريك، خدمتك هي اللي باش توري الانفستيسمون اللي باش تحطه. وانا نعرف ماهر الكنزاري الحقيقه بيرسونيلمون وتدربت عنده معناه معناه يحط كل شيء وفي الاخر التوفيق من عند ربي. لكن ما نتصورش انه جماهير النادي الافريقي معناها في الاخر بالكل في الباساج هذا باش تخرج ماهيش راضيه، خاطر نعرف المدرب ونعرف الشخص اللي يحط كل شيء. وكما قلت لك النجاح راه مرتبط برشا عوامل، وماهر كنزاري هو عنصر من العناصر. دونك اذا تتوفر له الامور هذه الكل نجمو نحكيو بعد عام على جماهير نتاع النادي الافريقي تتغنى بماهر الكنزاري اللي جاء من الترجي الرياضي.
1: نمشي معك انت امين، توافقوا خاصه الاكزامبل نتاع اللاعب، هل ينطبق على اللاعب كيما على المدرب ولا فما فرق ديما بين الزوج؟
3: اكيد شو هاني انا مانيش باش نزيد برشا على اللي قاعد يقول فيه مالك، لكن البوليميك اللي صايره تو على ماهر الكنزاري نتصور عاديه. لكن شو راهو اصحاب القرار هما المسؤولين، واصحاب القرار ماهوش جمهور. لو نلعبوا في جمعيه كبيره اسمها الافريقيه اكيد جمهور كبير شعب كبير، لكن الشعب ماهوش صاحب القرار. صاحب القرار هي الاداره، هي الناس دي كونيسور لي كونسيي، العباد اللي تفهم كره لي تكنيسيان تاع الكره هما اللي يفهموا. دونك نتصور شوا انا الحقيقه الكومبيتونس تاع ماهر الكنزاري ما نجمش نشك فيه كما كنا تو نحكيوا.
1: ديجا حكينا احنا تو نحكيوا على الانتماء.
3: شو لهنا الانتماء راهو اليوم في عهد الاحتراف، راهو حتى الجمهور الافريقي وكي رافض الفكره، هو مش راف مازال ما شافش ماهر كنزاري كيفاش يخدم، مازال ما شافش
2: ومين مرحبا بالله مرحله الانتماء. راهو الانتماء للمريول اللي انت تلبسه للمحجر اللي خلص فيك زاد، يعني انت وقت اللي تلبس مريول النادي الافريقي باش تدافع عن النادي الافريقي.
3: اكيد اليوم على الزاده نشوفوا انه فوزي بنزرتي مشي، يعني ما قلناش نقولوا فوزي بنزرتي ما عندوش ابارتونس. دونك هوني نحكيوا على الاحتراف، معناها اليوم في الاحتراف شوا نتصور شكوى ذكي برشا من الاداره تاع النادي الافريقي. اليوم في السوق نتصور من احسن ما فما ماهر الكنزاري، خلينا نكون واضحين، يعرف الافريق ويعرف كل شيء. دونك بالنسبه للجمهور، الجمهور ما تنجم تسكتوا كان النتائج لازم ماهر الكنزاري يخدم على روحه بيان سور في كل بلاصه باش تلقى ناس بور وناس كونتر، حتى كان يكون ولد كلوب راه نجم يكون نلقاو ناس بور وناس كونتر. دونك اليوم صحيح. اليوم ماهر الكنزاري قابل الديفي، قابل التشالنج، يعرف اللي باش يلقى برشا ديزوبستاكل، يعرف اللي يكون اللي نحكيو فيه احنا توا راهو هو مستعد له ماهر الكنزاري، وصار له حتى في جمعيته في الترجي،
2: صار له في الملعب التونسي، وصار له في الملعب التونسي في الرجوع نتاعو
3: في الترجي وتعرض للملعب التونسي برشا بريسيون، وفي الترجي تعرض للبرشا بريسيون. دونك مدرب عنده من الامكانيات، عنده سيرتون جيستيون تاع ستريس، جيستيون تاع الجروب، جيستيون تاع كل شيء، برشا حاجات تدخل. دونك انا الحقيقه اختيار ممتاز للنادي الافريقي مالغري البوليميك اللي صايره، تو كل شيء يمشي بالوقت، تو كل شيء تنسى كل شيء، لكن النتائج هي باش تكون حاسمه مع ماهر الكنزاري.
1: لكن زاد بالوقت باش يبقى القرار نتاع المسؤول اللي قرر تعيين ماهر الكنزاري في صوره النجاح، باش المسؤول هذا باش الناس الكل تعترف له، حتى ناس كانت ضده، وفي صوره لا قدر الله الفشل راهم اللي كان شجاع تو كما قال مالك. نعرف وقت شنو باش يصير.
3: شو هاني راهو كل مسؤول اليوم، اي مدرب راهو لازم مسؤول يمن به. اليوم مسؤول النادي الافريقي شو يقولوا معناه الرئيس جمعيه سيد مهدي ميلاد هكا هو
1: نائب رئيس.
3: نتصور هما والناس الدايرين به، وما نتصوروش ما خذا ديسيزيون وحده بيان سور، كانوا في تشاور مع برشا ناس دي كونيسور.
1: نتصور اكيد كان يعرف باش تكون فيها معارضه معناها
3: اكيد شو قرار مش سهل، خلينا نكونوا صحيح القرار والديسيزيون اتخذت ماهيش سهله. نعرف يعرف مهدي ميلاد ولا الدايرين بالافريقي اللي باش تصير البوليميك هذي سكي يصير معناه مسبقها سي بريفيو اللي هو باش يصير. لكن اذا هو ممن بالبروجي نتاعو بالبروجي يشوف اللي ماهر الكنزاري هو رجل المرحله، دونك يعطي صحه في الاختيار، يعطي صحه انه قبل التحدي. ودونك ان شاء الله نشوفوا نتائج به يوم بعد.
1: بالضبط، نواصلوا مع النادي الافريقي. وبعد خروج فراس شواط هدف البطوله وهدف الفريق وابرز لاعب تقريبا في الفريق، خروج اللي زاد كيف معناها جاء في بين ليله وضحاها في صفيصة في شواط، خرج النادي الافريقي بدا من وقتها رحله البحث على معوض لشواط. الاسم الاكثر توا تداولا والاكثر رغبه من اداره النادي الافريقي هو سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك المصري. اوكي مازال فقط اهتمام، يمكن فهم بعض الاتصالات لكن ما فهمش حتى شيء الاتفاق ولا حاجه رسميه. لكن فما اشكال صغير في الموضوع، انه عقد سيف الجزيري مع الزمالك ينتهي في موفى جوان 27، هذا الاشكال الاول. لكن في ايضا في المقابل فما حاجه اخرى نجم تسهل، لانه سيف الدين الجزيري يحب يخرج من الزمالك والعلاقه متوتره، مازال خذا ديجا الفلوس نتاعو. ينجم النادي الافريقي يستقدم سيف الدين الجزيري مالك في صوره حاجه واحده، انه يفسخ عقده، لان النادي الافريقي حاليا ماديا نعرف يجيب في لاعبين ديما ما عندهمش عقود احرار في الكونترا. دونك الشرط الوحيد باش يجي الجزيري للنادي الافريقي هو فسخ عقده مع الزمالك، وانه يكون لاعب ليبر. اليوم البروفيل نتاع سيف الدين الجزيري مع الماء الماضي متاع سيف الجزيري نتصور تعرف بالقداش نو صار قبل اليوم. هل هو ساعة البروفيل المناسب يتعويض شوار؟ وفي صورة إذا كان يجي كيفاش بتكون الكونديسيون متاعه خاصة النفسية مع النادي الأفريقي والجمهور تعرف بالقداش؟ وشنو الفرق بين الجزيري قبل والجزيري اليوم؟
2: أول حاجة نحب نقول الجزيري الفرضية متاع خروجه من الزمالك راهو كبيرة برش. نعم. هو ديجا يسال فلوس للنادي الزمالك والعام الاخراني ما لعبش فيه برشا، لعب فيه عدي الدباغ ولعب فيه المهاجم الثاني وكان هو اختيار ثالث في النادي الزمالك. هذاك علاش دونك لي كونديسيون هذو ما تخلي انه سيف الجزيري يحب يخرج بشيخو طون دو جو. فما دي زوبورتونيتي عند سيف الجزيري ابار النادي الافريقي زاد بور اتر كلير. لكن انت توا تحكي لي على البروفيل، البروفيل راه تحكم له برشا معناها عوامل، الامور الماديه ساعه في الاختيار. سيف الجزيري نعرفوا اللي القيمه نتاعو عاليه وحتى لو سالير نتاعو كبير، دونك كي باش يجي بوتيتر باش يكون فما شويه معناها تنازل على الراتب اللي كان ياخذ فيه غاديكا. توا نحكيو تكنيكمون، ملاعبي هذا خرج من النادي الافريقي في عمر صغير الحقيقه، وقتها ما خذاش الفرصه نتاعو كامله والناس الكل كانت تتنب مقلو، هو هيثم الجويني وقتها في البريود هذيك باش يكونوا ملاعبيه كبار وباش ياخذوا لا روليف معناها في هجوم المنتخب الوطني التونسي. زوز مواليد 94، سيف الجزيري تعدى مراحل كبيره في الكارير نتاعو، نادي طنطا، نادي المقاولون العرب، نادي الزمالك وين لا في سي بروف الحقيقه وقدم مردود كبير برشا. وماهوش سهل انك تمشي تو تامبوز في الدوري المصري وتلعب معناها زوز قطبين في زوز اقطاب مصر بينهم الاهلي والزمالك، تلعب الزمالك تو تامبوز في بالي اكثر لاعب معناها اجنبي مسجل في البطوله المصريه. توا نحكي على النادي الافريقي، خروج شوات الحقيقه باش يخلي لي سوكيل نتاعو الهداف نتاع الفريق لو فينيسور، هو اللي ينهي الهجمه وهو اللي يجيب النقاط الثالثه للنادي الافريقي براتيكمون، هو معناه لو بوين دونكراج والعامل الربط اللي ترتكز عليه هجمات النادي الافريقي. وحتى وقت اللي تتسكر الامور النادي الافريقي هو اللي فركس على فراس شوات في الهجمه نتاعو. سيف الجزيري الى لو بروفيل هذايا سي فري ماهوش لو فينيسور اللي ريناه في فراس شوات في العامين الاخرانيين نتاع ليتوال ونتاع النادي الافريقي، لكن ملاعب يلعب بور لو كوليكتيف، ملاعب كيف يحذق الواحد ضد واحد، عنده بنية جسدية قوية وقادر انه يعاون النادي الافريقي. وبالنسبة لي انا سي تان تشالنج بور لوي، كي تعرف انت لو باساج لولاني اللي تعدى بيه في النادي الافريقي، دونك سي تان ديفي انك ترجع لجمعيتك اللي نعرف اللي هو يحبها برشا بور فير تي بروف وباش توري اللي انت قدمت حاجة للنادي الافريقي. عارفين للجميل النادي الافريقي اللي كونك كيف ونعرفوا الجزيري تو معناها فات 30 عام وهو بيدو في حاجة انه ياخذ طون دو جو باش يرجع سيف الجزيري اللي قادر يكون بريتوندون للمنتخب الوطني. وديجا كي نشوفوا نحن الشح نتاع المهاجمين، دونك اي واحد بالنسبه لي انا عنده لي شانس نتاعو باش ينجم يكون في المنتخب. دونك النادي الافريقي تنجم تعاون سيف الجزيري في الرجوع هذايا، وسيف الجزيري قادر بالامكانيات نتاعو انه يكون عنصر هام في النادي الافريقي اذا وقع معناها التفاهم في قيمه العقد نتاعو.
1: بالضبط امين، الخبره اللي حكى عليها سيف الدين الجزيري غادر النادي الافريقي 2017 ونتفكروا بالقدا كلنا كيفاش غادر، ضربة الجزاء اللي ضيعها ضد الأهلي على ما نتفكر في بالي في الدور التمهيدي بتاع تشامبيونز ليج وقتها في بالي هكا
3: ولعب معي هنا في بنغردين سيف
1: الجزيري. ايها باش نجيك ليش هذاك عجيتك انا
2: في
1: العمر هذاك واليوم بعد ما عنده ستاتيو نتاع لاعب دولي، مش مش اي لاعب دولي، لعب برشا مقابلات المنتخب وسجل في كاس العرب وفي كاس افريق مع ناس لاعب اللي عنده ستاتيو بالرسمي نتاع لاعب في المنتخب، وفوق هذا النضج اللي كسبه نتصور سيف الجزيري في فريق كبير برشا في مصر، اليوم يرجع بعقلية أخرى نتصور النادي الأفريقي. تصور قبل الجزيري كان يأثر فيه برشا الجمهور، نتصور شيء ذي اليوم عاش نجم يصير، شنو رأيك أنت في الموضوع لو نتخيله العودة متاع الجزيري للأفريقي؟
3: باش نبدأ منين أنت كملت هني شو سيف الجزيري عمل ستاتيو في مصر. سيف الجزيري أول ما طلع في تونس لهنا تظلم وي. تظلم كرويين، تظلم إعلاميين، تظلم برشا. سيف الجزيري وقت اللي بدأ يعني لعب معي في بنغردين صدقني دونك نعرف نعرفه شخصيا، نعرف الكاليتي موجوده، كاليتي نورم، تمس تمس ملاعب يتمس تمامون تمس وين يولي حتى ما عادش يعرف يلعب كوره بورتون يلي بلان كاليتي. دونك هوني سيف الجزيري مشى عمل تشالنج بينه وبين روحه، مشى لمصر شفناه رجع انترناسيونال، شفناه كاليتي موجوده كان في المنتخب في في, في كاس العالم في, في كاس العربيه في, في الكوب دافريك كان موجود سوفون معناها ديما موجود مع المنتخب. نحكي اليوم على الانتداب نتاعو الافريقي، انا الحقيقه نتمنى انه يكون في الافريقي سيف الجزيري ويكون معوض، ويكون معوض احسن معوض لفيراس شوات، براتيكمون نفس ستيل دو جو، نفس نفس الافكار في اللعب، جوار ستاسيون، جوار زاد في بروفوندور مش خايب، سيف يعرف يماركي، يعرف يشم الاهداف. اليوم انك تكون في الزمالك وتاخذ لي تيتر هذه كل وتكون جو معناها تكون كونفيرمي البريمير اتاكون في الزمالك قد 4-5 سنين سي با فاسيل سي با دوني، معناتها حد كادو سيف الجزيري. خليني نكون واضحين، راهو تمرمد في تونس
2: جابها من بعيد
3: تمرمد سبوه جمهور الافريقي سبوه جماهير التونسية كل كان مظلوم جدا اعلاميا على كورة خسرها مش كان هو راهو خلينا ما نقولوا فما برشا جوار ظلموا وكانوا تمسوا يعني تمسوا حتى في داخلهم وفي شخصهم هذيك مشكلتي ما نعيش نحكي كرويا انا نوليو نسوا العبيد في اشخاصهم في ذواتهم في الذات في الذات نتاعو سيف الجزيري يتعدى به هذه انا نتمنى اليوم يرجع سيف الجزيري للكلوب ويرجع ويعطي البلوس لجمعيته خاطر صارت مومون قبل تظلم فيها انا نحب برشا اللي دي فيه ونحب برشا التشالنج واليوم بتاتر يمكن الامور الماديه باش تكون حاسمه لكن سيف الجزيري كان يكون في الافريقي باش يكون باش تكون صفقه ممتازه جدا
1: نتصور حتى وين نجم يكون حتى ستار نتاع ليكيب
3: اكيد جدا نجم يكون ستار وينجم يكون سيف الجزيري نيو سيف الجزيري حاجه جديده خاطر اللي خليناها في تونس ليماج هذيك يحب يفسخها ويبني ماج جديده اللي هو يستاهلها الميريت الحقيقه الميريت اليوم في الدوري التونسي اكيد جدا ينجم يلعب في سيف الجزيري ونجم يعطي الاضافه هذا ما فيهش كلام هذا من الناس كل اللي انترناسيونال تو
2: كامل راجع بلندي امير
3: وراجع
2: بالتجارب اللي عملها وبالضغط ما عندكش على فكره على قيمه الضغط اللي يعيشوا في نادي الزمالك باش تعيش 4 أو 5 سنين في المستوى العالي هذاك وتكون انت المهاجم رقم واحد ومحقق ارقام
3: صحيح
2: ارقام قلت لك نتاع عدد الاهداف كاكثر محترف مسجل اهداف وتهز لي تيتر هذوكم الكل سي با دوني ا تو الموند من الملاعب يجي من بعيد لكن قاعد يوري اللي هو كفاءه كبيره على مستوى
3: كان معانا في بنقردين صدقني حتى في بنقردين وصل ما يلعبش ما لعبش معانا في بنقردين كنا نلعبوا بيلعب بيريل خفيفي ويلعب وسيف الجاز ما يلعبش وصلنا الفينال كوب ضد الفريقي دونك كانت ممسوس برشا انا عجبتني برشا الديكليك اللي عمله واللي صار له واللي خرج واللي تحولوا يعني تبدل
1: لا ومشى ومن الفريق مشى طنطا الملعب الجيبسي المقاولون العرب ثم الزمالك
3: ثم الزمالك ولكن في الزمالك لا كونفيرمي عطا كل شيء قدم كل ما عنده يحبوه برشا جمهور الزمالك لكن اليوم انا الحقيقه صفقه الموسم كانت تصير تاع سيف الجزيري في الفريق
1: بالضبط هذا هو نكمل نتبع ان شاء الله الموضوع في الايامات القادمه وكي تتوضح ملامح الامور هذا كل راه نعاود نقول مرتبط بفسخ عقد سيف الجزيري مع الزمالك المصري هو راه بنسبه كبيره النجم يغادر لكن تعرف من بعد كيفاش تصير الشروط مع الزمالك وغيره وهذا تبقى للايام المقبله اللي باش تكشف فيها كل شيء ان شاء الله نكمل نتبعوا الموضوع هذا على ديوان فهم فصل قصير وراجعين باش نحكيوا على ميركاتو النجم الساحلي اللي بعد براكوني اللي كان مدرب واصبح مدرب جديد للنجم الرياضي الساحلي النجم الساحلي ينتدب الثنائي ويدخل الميركاتو رسميا بصفقتي عبد الله العامري وايضا اشرف بن ضياف هذا نحكيوا فيه بعد فاصل قصير
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ صيف معانا اتس فان تايم
0: وقيت الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية واهم الاستاخ فان تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فهم صوتكم جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: ميركاتو 32 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية، رجعنا لكم في سبور ماغ مواصلين حتى للأربعة كما كنتوا تسمعوا ونحكيوا في فقرة ميركاتو على النجم هذا الساحلي للنجم بعد الوضعية الصعبة جدا صيف كامل وفي نهاية الموسم بدأ النجم يلملم في جراحه ونجم نقوله بشوية بشوية تعين هيئة تسييرية بقيادة كريم العكروت، يجي بعدها تعاقد مع المدرب السابق للترجي براكوني، والآن النجم اليوم رسميا يدخل الميركاتو بزوز صفقات نحكيه على عبدالله العامري وأيضا أشرف بن ضياف، نحكيه على صفقات هذوما الزوز مع مالك وأيضا أمين. فقط بالنسبة لانتدابات هذوما الزوز، أشرف بن ضياف اللي قادم من ترجي جرجيس 31 عام إلي جوش، وأيضا نحكيه على عبدالله العامري تجارب كبيرة من النادي الصفاقسي الاتحاد بن قردان أخيرا 24 عام، مازال صغير بالنسبة لعبدالله العامري، واللي لعب ذا يشغل خطة وسط ميدان. دونك كيفاش شفتوا انتدابات هذوما الزوز؟ خلينا نبدأ معاك انت امين، واللي تعرفهم بالقدام لعبيد هذوما الزوز في البطولة، في حد تكون لعب معاك ولا؟
2: اكيد لعب معايا ليه، لكن اشرف بن ضياف عبدالله العامري عملية ولزيدا رينيتو في بن قردان معايا
1: بالضبط.
2: دونك شوف اليوم الليتوال بديت تحضر، دونك زوز ملعبية الحقيقة عبدالله العامري واشرف بن ضياف زوز ملعبية لوكاليتي، نحكي بالواحد عبدالله العامري يعني جوار ليور يلعب بوكس تو بوكس انتري بون جوار الحقيقة،
1: وسط يلعب بريسك في البوست الكون تاع وسط الميدان،
2: بوليفالون ينجم يلعب الاكثرية ليور بوكس تو بوكس الحقيقة، ينجم يلعب 9.5 تحت الاتاكون، ينجم يلعب على الكولوار، دونك شو ملاعبي بوليفالون، ملاعبي بلانت كاليتي. اليوم هو ولد النادي الصفاقسي اكيد جدا، عمل كارير باهي في سي اس اس، اليوم خرج لبن قردان يمكن تعرض لاصابه خليته مكملش يلعب عم ناول، لكن بلانت كاليتي انا اكيد جدا، اضافه تاع عبد الله العامري في النجم الساحلي انا متاكد منها الحقيقه، ملاعبي ممتاز جدا، ملاعبي منضبط، ملاعبي عنده خصال كرويه الحقيقه تاع جوار ميليو تيران مودرن، يعرف يلعب يعرف يكمل لاكسيون يكمل يعطي الباس لخر.
3: ما تحس هو مين مازال ما ترشخش يظهر لي، مازال ما وصلش للبيك نتاعه ونجم يعطي معاك
2: اكيد جدا، خاطر كيما قلت لك مالك اللي هو صارت له اصابه عمليه ولا ذاك علاش خليته، لكن انا متاكد اذا كان عبد الله العامري يشد فورمته باش يكون يعني
3: عنده البوتنسيال
2: عنده البوتنسيال باش يكون يعني عنده كلمه كبيره في النجم هذا الساحلي وباش يعاون النجم هذا الساحلي. نجيو لاشرف بن ضياف، هذا اللي اشرف بن ضياف ملاعبي عنده الاكسبيريونس، اليوم كي تشوف اشرف بن ضياف عمره 31 سنه راهو تعدى برشا محطات سواء هناك سواء في السعودية سواء معناها سيرتو في ستاد تونيزيان، هو ولد ستاد تونيزيان، دونك ان تري بون جوور ظهر لي عملية مع ترجي جرجيس لا كونفيرمي مالغري جي في ديسمبر نتصور هكا كمل كمل عطا البلوس تحسين لي ترجي جرجيس في سيرتان مومون عملية في وسط العام دخلوا في الدوت ودخلوا في بيريود خايبة، لكن من بعد عملوا كلك ريكروتمون اللي منهم هو اشرف بن ضياف، نتصور ملاعبي بلانت كاليتي، ملاعبي تكنيك، ملاعبي اللي اي فريق واي جمهور يتمنى يشوف اشرف بن ضياف معاه، دونك نتصور زوز انتدابات من نجم النادي الساحلي في قيمه النجم النادي الساحلي، زوز ملعبيه الزوز مع كامل احتراماتي الزوز مظلومين شويه اعلاميا، ما همش ياخذوا في حظهم في الاعلام ولا هما اصلا مازالوا ما وصلوش انه اليوم تلعب في النجم الساحلي فريق كبير بالنسبه لهم، هما خطوه اخرى مزيانه برشا، نتصور زوز ملعبيه باش يكونوا عندهم اضافه كبيره في النجم الساحلي.
1: عامل السن مالك نجيك انت وحتى امين كنت تحب تعطي حتى رايك بالنسبه لاشرف بن ضياف، لانه 31 عام تجارب اربع تجارب وثلاث تجارب في السعوديه، ولد الملعب التونسي اولمبيك مدنين ترجي جريس، اليوم اوكي لاعب عنده خبره كبيره في البطوله، لكن السن في البوست هذيك ينجم يأثر ما يأثرش، خاصة كي تلعب في فريق كبير في نيفو يمكن أعلى شوية من الفرق يلعب فيهم الكل في مسيرته.
3: والله هاني الكرة وراتنا لاش كرولوجيك ما عندها حتى علاقة بالمردود متاعك على الميدان، بالعكس 31 سنة فيها برشا ماتوريتي، أنا أشرف لعب معايا في الطلوع متاعك

0: ماهوش ماخو حظه اعلاميا, لكن ملاعبي قادر يعطي الاضافه لاي فريق في البطوله التونسيه. دايور انت كي تشوف معناها الفان سيزون اللي عملها في جرجيس, كان هو احسن لاعب في الفريق مع مؤمن الرحماني, يا اما بالتوش الاخرانيه والا بتسجيل الاهداف, كان حاسم في عديد المباريات, وهذا اللي خليني نحكي على ملاعبي اللي نقصت الكاليتي هذه, اللي هو ملاعبي اوداسيو, يمشي للمدافع, يمشي في لان كونتر ان, يعدي, ياخذ انيشيتيف, يعمل لي تير دو لوان. كي تشوف الهدف ذات الاتحاد الرياضي المنستيري, يوريك الخصائص الفنيه نتاع الملاعب هذه,
1: ويلعب بالساقين الزوز. مالك زوز
0: كيما قال لك امين, دونك ملاعبي بلان دو كاليتي اللي نجم يعاون فريق كيما النجم الرياضي الساحلي. 31 سنه بالنسبه لي انا مازال صغير, عنده 4-5 سنين في الكارير نتاعو. حتى كي تشوف انت شنو النسق اللي نلعبوا فيه, نلعبوا فيه 20 و25 دقيقه طون ريال في المباريات, دونك انت تلعب حتى تكشي لين ربي يهز نتاعو في تونس, نجم تلعب في اي وقت بالنسبه لي انا. وشفنا داير حتى معناها عباد متقدمه في السن, لو انت كي تشوف جلاسي 34 سنه عاود في الترجي الرياضي, جلاسي اللي يلعب في ماتشوات والكل, جلاسي لا وين تحطه يكون هو بيرفورمان. وشفنا معناها تو جاي خرج مريح, خرج وجلاسي هو القعد, علاش؟ على خاطر الوليد خدام, يعيش مريح لبرا من التيران, لا وين تستحق وتلقاه المباريات نتاعو 90% تلقاه يلعب فيهم, ميم سي هو ماهوش المدافع لا الاول لا الثاني, جلاسي لو كان المدافع الثالث
1: ليه سمحني مالك وماهوش دوميتي يعني اكسيال
0: وجلاسي
1: معناها يلعب بيفو
0: ريكونفيرتي, جلاسي يلعب معاه في بيجا, يلعب بيفو, يلعب بارير دروا, ومع فوزي البنزرت يلعب في المستير روليير. معناها بالنسبه لي انا العمر ما هو كل الا رقم, توا شنو الانضباط نتاعك خارج الملعب, شنو التاثير نتاعك في وسط الملعب, هو اللي باش يخليك تكون بيرفورمان ولا لا, انديبوندامون عمرك كبير ولا عمرك صغير. ونشوفوا في جوارات صغار بعطاء صغير, ونشوفوا بملاعبيه في عمر كبير.
2: الجماهير النجم سي دي مست تساؤلات الناس, مش احنا اللي قاعدين, لكن تقول لك 31 عام, تقول لك زاد المقارنه لا تجوز ربما بالنسبه لمدافع مش كيما اكسيال متقدم في السن اكثر ماتوريتي, يقول لك مش كيما مهاجم. يمكن هذا الشيء اللي خلى شويه فما بعض هكا الاصوات المعارضه شويه.
0: بالعكس نعطيك انا لو كونتر اكزامبل, هو شنو يلعب اشرف بن فيير, يا اما يكون على اليسار لاعب رواق, والا حتى في قلب الملعب يكون ديس مهاجم. هو اللي يكون راس التريانج اللي غادي البلاصه هذيك بالذات ما تحتاجش مجهود بدني كبير على قد ما تحتاج عقل, خاطر هو اللي باش يكون لو مونور دو جو, هو الانيماتور اللي باش يمول الخط الامامي بالكرات. دونك هو يلزمه يعرف يتمركز, يعرف يعمل لي روتاسيون تاعو, يلعب في المساحات الضيقه, يكون قوي على المرمى في التسديد والا في التمريره في الباس لا ديرنيير باس ولا لافون ديرنيير باس. الحاجه هذه الكل يحذقها اشرف بن فييف بالكده الحقيقه, وكنت نتنبأ له باش يكون في النوادي الكبرى الخمسه ولا السته الكبار في تونس. انا الحقيقه تمنيت ويرجع للملعب التونسي, وكانت لي محادثه مع محمد محجوب, قلت له ولدنا ويلفي سي بروف وقادر يقدم اضافه في الملعب التونسي, وقال لي مثالش البيبان مفتوحه في الملعب التونسي, لكن كيما قلت لك هذه عقود وهذه احتراف. هو لقى معناها الخبزه نتاعو جات في النجم الرياضي الساحلي,
2: يعني كان النجم يمشي للاستاد,
0: كان النجم يمشي للاستاد, وكان النجم يمشي لجمعيات اخرين, والولايد سوليسيتي حتى من برا. اختياره للنجم الرياضي الساحلي زاد كيف النجم الرياضي الساحلي, علاش اختار اشرف بن ضياف؟ زاد لازم تعرف علاش, فما بيدجي زاد يحكم فيك, واشرف بن ضياف من احسن الملاعبيه الموجودين في الشامبيونات نتاع تونس.
1: اكيد جدا باش نتفاعل معك, ولو الشواء نتاع الليتوال الليتوال مهما كان مالك ومهما يصير ومهما تكون الظروف, يقعد فريق كبير ويقعد اي ملاعب يحب يلعب في النجم الساحلي. نحكيو توا على الكاليتي نتاع الملاعبيه, شو اشرف بن ضياف نتصور بون شوا بالنسبه لي انا, شفته لعب في برشا جمعيات لكن ما طلعش للبالي نتاع جمعيه كبيره. اكيد جدا نتاع انه اليوم باش يلعب في الليتوال راهو حاجه باهيه تسمي له ليه. هو بالنسبه للعمر بالنسبه لي انا شفت
0: لعب في الملعب التونسي,
1: لعب في الملعب التونسي اكيد جدا هذيك يا جمعيته, لكن نحكي ديما على الجمعيه كبيره, راهو باش ما تدخلوناش في مواضيع اونتر جيمي
2: وكاوين حاضر من
1: اكيد اونتر جيمي والفازيت هذيك اكيد جدا
0: نحكي على جمعيه
1: اوكي جمعيات كبار نعرفهم, نعرف على الكبار في تونس اكيد الملعب التونسي جمعيه كبيره ديما فيش كلام, لكن ديما كي نتكلموا على الاربعه الكبار نحكي مستاتي
2: نعاودها
1: انه مستاتي يمشي للتوال زيد اقدم ما وخرش الحقيقه مالك ما نش نكونوا واضحين.
0: انا بالنسبه لي انا تو الملعب التونسي يشوفوا في صفوف التلافه الاولانيين الكبار فيه
1: اكيد جدا. انا الملعب التونسي سنيه باللي قاعد يعمل فيه, انا نشوفه اللي عم الملعب التونسي مالك انا نشوفه تو مع الترونجي لونترونور
0: وخدمة
1: بوادر نتاع عام استثنائي اليوم في الملعب التونسي اكيد جدا بوادر, وقاعد محمد رئيس النادي قاعد يخدم في خدمه كبيره,
0: الملعب
1: قاعد يعمل في خدمه كبيره باش يعمل عام استثنائي
0: على مستوى المردود على مستوى الملاعبيه اللي قاعده تخرج لبرا الاختيارات بون. ولو انه فما زاد حاجات اروفير ولا اريغلي وقت اللي تشوف الملعب التونسي والتغييرات نتاع المدربين, وانا كان عندي عليقه شخصيه برئيس النادي

0: كان ما جاتش فما معناها هذيك البلبله اللي صارت في خروج عمار السويع ولا خروج شكري الخطوي. والملعب التونسي لقى اكثر استابيليتي, الملعب التونسي كان قادر يكون في البوديوم, وعلاش ليه في الزوز الاولانيين الملعب التونسي على مستوى الرصيد البشري ميلك. على مستوى الخاصيات الفنيه للاعبين نتاعو, خاصه لي زيترونجي نتاع الملعب التونسي ماهمش موجودين بالنسبه لي انا حتى جماعيه في تونس, كان قادر انه يكون احسن من الشيء اللي وراه عامله.
1: سامحني نحب نكمل. الملعب التونسي راهو براتيكمون كل عام يكمل بطل الخريف.
0: بالضبط بالضبط,
1: معناه ومجيو لاخر العام.
0: بالضبط
2: لا
1: مش علاش هذا كله يصير خاطر يتنحش كذا خاطر يصير مشكله مع
0: ماهر كازاري
1: مع عمار السويح. شو الكونتينيتي اليوم؟ انا علاش قلت لك فما بوادر نتاع موسم استثنائي للملعب التونسي؟ على خاطر اليوم حسيت انه الرئيس النادي حاط كل شيء باش تكون الامور منظمه, باش تكون فما كونتينيتي.
0: بالضبط
1: اكيد جدا. اليوم كي يجيب ايترونجي اونترونور ايترونجي بالستاف نتاعو نشوف في حاجات منظمه, نشوف في كونفرنس منظمه, نشوف في امبيونس جنرال تاع نادي.
0: والحاجه
1: ممتازه جدا
0: بالضبط,
1: خدمه كبيره يخدم فيها محمد محجوب.
0: حاجه واحده على محمد محجوب, حاجه واحده معناها على عكس الرؤساء الاخرين.
1: اكيد
0: محجوب من الرؤساء اللي ريسبتيف ويقبل المعلومه ويقول لك راني غلطت, وقت اللي يغلط يقول راني غلطت. هذاك علاش هو قاعد يخدم, وهذاك علاش قاعد يبدل في الافكار نتاعو, ويعرف لا ريسيت نتاع النجاح لازمها استابيليتي, ما لازمهاش برشا تغييرات, ما لازمهاش برشا شوشره. كي تبدا عندك الماتير بريمير والملاعبيه الموجوده عندك كلكسوا التوانس المحترفين بالطريقه هذيك, توفر لهم انت لا سيرينيتي, توفر معنا الاجواء الطيبه باش الملعب التونسي ينجم يقدم. وكما قال امين الملعب التونسي يبدا بليح المواسم نتاعو, يكون متصدر والا ثاني, وفي الاخر ما يعرفش يكمل. دونك على محمد محجوب والفريق العامل معاه انه يحاول يحسن في النقطه.
2: بالضبط. نرجو الاشرف بن ضياف, والله تساؤل مهم جدا, انا يعني جاني تو مساج خلينا نطرح عليكم انتم المؤهلين باش تجاوبوا عليه. يقولوا لي مشكلته ديما بدنيه. اشرف بن ضياف ما كملش طرح كامل الموسم الفارط مثلا, لعب كان كمل كان خمسه طراح كاملين, يقول لك دي مشكلته بدنيه. فوق هذايا حاليا عنده زياده في الميزان. الاشكال هذا نحب ناخذ رايكم في 30 ثانيه. خلينا نبدا معك انت مالك ونرجع لك امين. على الملاعب اللي ديما كملش طرح كامل, شنو هو الاشكال اللي نجم يكون موجود
0: معنا؟ الاشكال مش اشكال, هو تعملوا تحذيرات بدنيه تتلهى بها على مستوى التغذيه, توفر له معناها لونتوراج ديال اللي نجم يكون فيه نوتريسيونيست, يعمل ريجيم باش يوصل للبلاتفورم نتاعو. الملاعب اللي ما لعبش بالبلاتفورم نتاعو راهو اي ريسك دافوار دي بليسور, هذه الاولى, وما يكونش بيرفورمون, ما يكونش هو 100% في الامكانيات نتاعو. دونك انا اشرف خويا الصغير هذاك نوجه له توا التحيه ونقول له اشرف توا انت طلعت من باليه سوبيريور في النجم الرياضي الساحلي, العينين عليك, اكثر فيزيبيليتي من الترجي الرياضي الجيجيسي اللي نوجهوا له التحيه, واللي قاعد يقدم في مواسم كبيره ومقابلات كبيره, وكان هو معناها وصيف كاس تونس. نقولوا راه توا لازمك تلعب بالبلاتفورم نتاعك, لازم تحافظ على روحك خارج الملعب, تعمل اون بريباراسيون باهيه, خاطر هذيك الباز نتاع الموسم بالنسبه لاي ملاعبي باش تنجم تكون انت على قدر التطلعات تاع جماهير النجم.
2: اكيد
1: اكيد. شو اليوم كي تقول لي ملاعب يلعب راه سير بوا ما معش فما موجود توا حقيقه. نحكيو في لو نيفو, نحكيو توا حتى في البطوله التونسيه سي لا فاز تاع البريباراسيون اللي هو باش يكون يخدم فيزيكمون, باش يصلح, باش يوصل للبلاتفورم نتاعو.
2: ينجم يكون خاطر عنا القسم الموسم ميزوز في رقه هذيك, علاش ما كانش
1: قسم الموسم وزيد ارتياح بريود في ديسمبر. دونك شو لهنا راهو البوا كي تبدا تخدم وتعمل بريباراسيون من الاول بازي على اسس صحيحه من الاول, وتبدا البريباراسيون تصور مع براكوني باش يكونوا فما دي
2: نوتريسيونيست
1: وتلقى ناس حاضره فيزيكمون والكيلو بحسابه, وفما دي كيفاش
0: قصاص في الفلوس, قصاص
1: في الفلوس على كيلو. معناها اشرف حضر روحك, راك طلعت في البالي راهو اليوم راهو معناها كي تضعف راهو خير ليك انت.
0: فما برشا
1: زايد شويه في البوان,
0: ما نحبش نذكر لاسامي يمين, وانت تعرف برشا في النجم الرياضي الساحلي يلعبوا اون سور بوا.
1: اون سور بوا اكيد,
0: معناها انت المردود نتاعهم كيفاش يكون على الملعب, والانتقادات كيفاش تجيهم. دونك انت ملاعبي راس مالك هو بدنك, لازم تستحفظ على روحك وعلى بدنك باش نجم تعدي موسم تلعب فيه اكثر مباريات.
1: انا عجبني برشا الحقيقه. شو اخر حاجه باش نكمل على اشرف بن ضياف وعبد الله العمري, انه الاختيار نتاع الزوز اللاعبيه ذوما يعني اختيار صائب واختيار ممتاز, واللي والفنيين اللي موجودين في النجم الساحلي عندهم عين مزيانه, خاطر في السوق
0: ما فماش مخير,
1: ما فماش مخير الحقيقه. يعطيهم الصحه, خدمه باهيه, وان شاء الله يعطيو الاضافه للزوز اللاعبيه ذوما.
2: بالضبط, هذا اللي نتمناه طبعا, ونتمناه ديما تالق ملاعبيتنا التونسيه مهما كانت الجمعيه هذا في افاده ديما في الاخر للمنتخب الوطني, اللي الحقيقه لازمنا زاد نرجعوا نعملوا على ملاعبيتنا ونخرجوا اكثر ملاعبيه جمعيات للمنتخب الوطني التونسي. حكينا على المنتخب فاصل قصير, راجعين نحكيوا على تصفية الكان وخاصة قرار الكاف الجديد اليوم بزيادة عدد المنتخبات في كأس أمم أفريقيا المقبلة إلى 28 منتخب.
3: انتم تسمعوا في سبور ماج. صيف معانا It's Fun Time.
4: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. Fun Time كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
3: انتم تسمعوا في سبور ماج.
2: 47 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية، رجعنا لكم في الجزء الثالث والأخير من سبور ماج. بالنسبة لليوم جزء باش نحكيو فيه على القرار الجديد متاع الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي يعلن فيه اليوم في ندوة صحفية كان عقدها رئيس الكاف باتريس موتسيبي، واللي كانت ندوة صحفية مطولة نوعا ما من أبرز القرارات الساعة بالنسبة لزيادة عدد الأندية في مسابقتين الكاف والتشامبيونز ليج. راهو يقول إنه ماهيش من مشمولات هذه، مش من مشمولات المكتب التنفيذي، يقول اللي سيجتمع وسيقرر، لكن بنسبة كبيرة مستبعد على الأقل الموسم هذايا المقبل هذا باش يبدأ، مستبعد جدا زيادة عدد الأندية في الزوز مسابقات هذوما. لكن بالنسبة للمنتخبات رسميا الكاف يقرر زيادة عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في الكان. طبعا 24 منتخب كانوا باش يوليو 28 منتخب، فما زيادة بأربعة منتخبات ذي حسم أعلن اليوم باتريس موتسيبي. يقول ذي يجي قرار باش تكون أكثر فما تنافسية، وأيضا في إطار أنه يكون أكثر منتخبات توصل للكان، هو أكبر حدث في القارة بالنسبة لكرة القدم. ذي الخبر ساعة تعليق منكم قبل ندخل نحكي على التصفيات والنظام، لأنه مش تبدل شوية حاجات في التصفيات. ندم معك أنت مالك 24 منتخب زدنا 4 ولين 28، قرار ينجم يقوي النيفو ولا ينجم يضعف شوية كما شفنا مثلا في كأس العالم في 48 منتخب؟
0: جاوبت أنت يعني اللي شفنا عدد اللي ولا 48 نادي في كأس العالم، وشفنا المردود معناها شوف الفوارق اللي ولات بعيدة بين المنتخبات والأرقام اللي وصلت، معناها 6 أهداف 5 أهداف 4 أهداف فارق، وشوفنا خير دليل المنتخب الوطني التونسي والحصيلة اللي كانت هزيلة بالنسبة لي. نحن بالنسبة لي أنا هذا قرار معناها هو امتداد لقرار الفيفا، دونك أنت لهنا تلوج على الفيزيبيليتي، تلوج على العائدات المادية، هذيك الغاية متاعك، ماهوش تحسين كرة القدم الإفريقية ولا حتى العالمية. دايور أنت كتشوف الكوب دي موند هذايا بالنسبة لي أنا أكثر كوب دي موند مملة تعديت بالنسبة لي أنا، برشا مباريات في أوقات صعيبة، كي تجي تحسب في الاخر بالكل تلقى 5 أو 6 ماتشوات اللي فيهم انتنسيتي ولا ادفيرسيتي كبيره، واللي شفنا فيهم تشويق وشفنا سيناريوهات تشكوكيه. ما نذكرش اكثر من 5 أو 6 مباريات كبيره، الباقي كلهم مباريات رتيبه، تطلع شويه تهبط شويه النسق، فيهم اهداف صحيح، لكن هذا يوريك زاد الفوارق اللي كانت كبيره. بالنسبه لي انا الكاف ماشي هذا في الامتداد هذا، دونك هي بتلوج على الموارد الماليه اكثر، تلوج على اكثر مباريات، اكثر ديناسيون تشارك في الفوتبول هذا في الكوب دافريكا هذا. دونك بالنسبه لي انا باش نوليو نوصلوا المعادش فما كاليفيكاسيون وناس كل تلعب كوب دافريك ديريكت، ولهذا الشيء ما وش معقول بالنسبة لي أنا. باش توصل تلعب كوب دافريك يزمك تتعدى بالتصفيات على الأقل، وتلقى منافسين باش نجم تعمل معهم مباريات كبيرة، باش تكون عن أحقية تواجدك في الكانتا والناس كل ولات متاحة، ونعطيك حتى أكثر من هكية في كاس العالم ماشي مش يزيد ويتولي أكثر من 48 معنى منتخب في العالم، معنى باش يحبوا يوصلوا باش يوصلوا منتخبات معينة لكاس العالم بسيف، وهذا معناها ينفي معناها الحاجات الرئيسية اللي تبنيت عليهم اللعبة هذه اللي هي التنافس اللي هي الأحقية في التواجد، دونك توا ولات متاحة للناس الكل، والكاف هي امتداد للفيفا بالنسبة لي.
2: أمين ما تشوفش أنه زيادة 4 كاو منتخبات نجم ما تضرش برشا، مش كما مثلا كانوا 24 وليوا 32 ولا 36، مش كما يوليوا 28، معناها زدنا فقط 4 منتخبات، تشوف أنه تغيير طفيف نجم ما يضرش في المستوى؟
1: هو ما هوش تغيير كبير الحقيقة، لكن أنك تزيد فما اكيد كيما كان يحكي مالك على العيدات. لكن خلينا نرجع شويه على الكوب دي موند. انا الحقيقه البريستاسيون في الكوب دي موند تاع المعنيه نقول القاره الافريقيه ما كانتش خايبه تلمون،
2: ممتازه احنا الوحيدين اللي كنا خايبين.
1: المنتخب التونسي اليوم نحكيو على الكافيردي، نحكيو على السنغال، ونحكيو على الكونغو الديمقراطيه، نحكيو على مصر
2: 9-10 في الدوري الثاني، 9 يا امين 9-10
1: نحي حتى تعدي، ونحكيو على البريستاسيون على التنافس.
2: صحيح
1: دونك كانوا متنافسين وكانوا يتنافسوا يعني بالقداف الجمعيات كبار. اليوم نتذكر برشا ماتشوات الحقيقه كانوا ما كناش نحسوا اللي جمعيه ذيك من الافريق،
2: اي منتخبات
1: صدقني اليوم جانب التكتيك
0: امين هذوما موجودين في الكان، هذوما بطبيعتهم باش يكونوا موجودين،
1: هو باش يزيد. لكن نحكيو انه المستوى يظهر به المنتخبات الافريقيه في كاس العالم اللي ما كانوش يتوقعوا الحقيقه، اكثر الناس ما كانش تتوقع المستوى ذاك، اليوم مستوى محترم مستوى، وكانوا فما حتى تسريحات في وسط كاس العالم انه على قريب انه فما جمعيه معناها انه فما بلد افريقي ينجم يهز كاس العالم.
2: معناها انت
1: انا اقول لك حاجه، يعني انا في وقت معين خممت اني مغرب نجم تهز كاس العالم، وخممت اني مصر واني السنغال الحقيقه تحسن كبير جدا في المستوى الافريقي على الاليشيل المونديال.
2: التحسن هذا ما تشوفش، ما نعرفش انا قولوا لي كان صحيح ولا غلط، نكون غلط، ما تشوفش انه مربوط زاده بالحاجتين اللي صاروا، او الحاجه زياده عدد المنتخبات اللي ترشحوا للمونديال وزياده عدد المنتخبات في كوب افريقيا، لانه راه ما تنساوش اخر كوب افريقيا في المغرب اول كوب افريقيا لعبوها ب 24 منتخب.
1: اكيد اكيد يمكن يكونوا حسن،
2: ما نعرفش ما نعرفش مربوطين بعضهم
0: فنيا. شنو الاضافه كي تضيف اربع منتخبات اخرى للكوب دافريكا؟
2: وانت ديجا مزيت كزت
0: معناها بنعرف شنو هي الاضافه.
1: هو اليوم شو اليوم
0: المنتخبات التقليديه باش تكون موجوده باش تلقى التنافس، كي تضيف لها انت مبارك اي بار كيما عملنا في الكوب دي موند، زدنا ماتش زيد وشفنا العباد كيفاش وصلت مستنزفه بدنيا وشفنا الفينال ناس ما عادش نجم تجري. معناها المنتخب الارجنتيني خمسه تغييرات منهم اربعه سويتاين بليسيون مسكولير، ومعناها تغييرات اضطراريه باش فهم انت كي تزيد مباراه ترى مش باش تزيد في الكفاءه ولا تزيد في الامور الفنيه، لا بالعكس لهنا انت لهنا تحد من الخاصيه نتاع النوادي البدنيه، تستنزف الامور البدنيه كما قلت لك. بالنسبه لي انا الزياده هذه لامور ماديه بحته غير رياضيه.
1: انا الحقيقه مالك صحيح كلامه اللي يقول فيه، لكن انا نشوف انه الكره الافريقيه قاعده تتحسن كل امانه، او الكره الافريقيه سيرتو بعد المستوى في كاس العالم من العديد من المنتخبات، مش منتخب ومش اثنين، راهو الحقيقه يخلي انه الكره الافريقيه قاعده تتحسن، قاعده تمشي يعني في في ممارسه تاع بروغريسيون باهيه. اليوم والله العظيم راهو اليوم كي تتفرج على راني حاب نعاود مصر والمغرب
0: وكابفير
1: كابفير كابفير الكونغو ديمقراطيه، راهو مع براس كوت ديفوار شيخه يلعب كوت ديفوار الور، لا ما تحكيش معناه، ويلعبوا ضد معناها دي ناسيون دي جروند ناسيون،
2: حتى الجزائر عملت سفر
1: الجزائر نحي احنا بس نحينا نحن
2: الوحيدين ما ترشحناش،
1: حطنا على جنب بورتون العراق وما تجي في الافريك مو معنا نحن، لكن صدقني معناها راهو تحسن كبير جدا جدا للكره الافريقيه، وعلى قريب باش نشوفوا يعني منتخب افريقي باش يكون موجود في البوديوم في كاس العالم، واكيد جدا في الافريق، لكن في كاس العالم على قريب باش نشوفوا منتخب افريقي في البوديوم.
2: نرجع للكوب دافريك، التصفيات مش تبدل حاجه كبيره، راهو للناس اللي تتسائل فما حاجتين، الحاجه الاولى النظام في وسط كومبيتيشن في وسط الكام 28 منتخب، الكاف قال باش يعلن في وقت لاحق على النظام كيفاش يكون، لانه مش كيما 24 منتخب مش كيما 28 كيفاش يكون فما نظام اخر. لكن بالنسبه للتصفيات مش تبدل حاجه كبيره، لان التصفيات ديجا موجوده. هاو حسين كيفاش حط لنا المجموعات، تشوفوا تو في المجموعات قدامكم نتاع التصفيات اللي هما ديجا 12 مجموعه، كل مجموعه فيها اربع منتخبات. مثلا ناخذوا مجموعتنا المجموعه اش، المنتخب التونسي، اوغندا، ليبيا، بوتسوانا، علما انه اوغندا راه تترشح ديريكتومون لان يعني منتخب منظم هي، وايضا كينيا وتنزانيا، دونك يقعدوا دو بلاس ديجا اللي هما تونس، ليبيا، وبوتسوانا. ها باش نزيدك توا مع الزياده الجديده 28 منتخب باش يوليو ترشحوا الاول والثاني في كل مجموعه،
1: وميور تروازيام
2: صحيت من اربعه ميور تروازيام شو اللي فهمتني، دونك شو اللي اربع ميور تروازيام
1: معناها ترشحوا،
2: بالتالي تقريبا احنا معناها الامور كانش يجيو اخر مرتبه يمكن كيكا صعيب كان ترشح، لكن مبدئيا فهنا باش يسهل معناها الترشح، رغم انه مجموعات اخرين فيهم راه فهم مجموعات فيهم تنافس معناها وما فيهمش بلدان مستضيفه، معناها كان نحكيو مثلا على مجموعه كوت ديفوار، غانا، غامبيا، والصومال، نحي الصومال، معناها ثلاثه الاخرين راه باش تكون منافسه كبيره، غامبيا راهي في السنوات الاخيره، بالتالي حتى نظام ما تبدلش برشا. اخر كلمه من عندكم قبل ما نكملوا البرنامج، حكينا على النيفو والكل، لكن زادة هنا ما مدى ربما الأحقية متاع المنتخبات وما مدى التنافسية في التصفيات؟ نحكي ومالك
0: هذا اللي حكيته لك، هذا اللي حكيته لك دايور. أنت كي تشوف توا القرعة متاع المنتخب الوطني، قرعة يعتبرها الشارع التونسي سهلة، لكن بالنسبة لينا ما فماش ماتش غانيا دافونس، ورانا المنتخب التونسي انه قادر يعمل ماتش كبير مع البرازيل وبعد مع الكوراساو ينجم يخسر عادي، ماني فهمت. دونك لازمك تحضر وتعدل العده هذيا، وكما قلت لك راهو انك تزيد منتخبات ماهوش باش يقوي في التنافس، وشفنا داير كي قلت لك انا في الكوب دي موند الكوراساو اللي قدمت مردود كبير تاكل سبعه من عند المانيا، ولا العراق اللي تاكل سته، ولا شنو الاضافه اللي زادوها المباريات هذوما في الكوب دي موند؟ معناها حتى شفنا مباريات وديه ولا عباره مباريات وديه، يون اتاك كونتر ديفونس، معناها انت كي تشوف في مباريات ولا حتى مباريات على المنتخب التونسي ما ريناش حتى ردت
1: فعل مالك تيو كوراساوكي ماركيت بوتو لألمانيا تسمى إنجاز معناها شوف تعطي الأوبورتينيتي زيادة للمنتخبات أنهم يشاركوا ويتنافسوا مع ناس
2: ولا هذه الكاف على شيء زيادة
0: أنا معك أنك تزيد وتخلي ناس
1: تتفرج
0: على المستوى الفني أنا نحكي تكنيك ما بارلان تكنيك ما بارلان كي تشوف أنت هولندا والأوبوزيسيون مع المنتخب التونسي تلعب لك على 30 متر برا حصة التدريب مين وانت تعرف لهنا وكي توصل انت من بعد في ادوار متقدمه باش تلقى روحك معني على المستوى البدني ولا مستوى التنافس ماكش نفس المستوى اللي لعبت بيه هذه باش تلقى في الدوره الدائر شفناها في برشا مشاكل مع المنتخب المغربي وانهزمت مع المنتخب المغربي وما تعدتش دونك انك توسع وتعمل معني اون باز كبيره نتاع منتخبات ريان كوب باش تزيد عليها مباريات وباش تخلي اكثر فيزيبيليتي بوتيتر من وراها عائدات ماديه انا على المستوى الفني ما بالنسبه لي انا ما تروقليش عباره نحكيوها نحن كونكريتمون على تونس نحن الشامبيون نتاعنا تاع الساعه 10 ونحن نلعبوا ب 20 باش تلعب عاد زوج ثلاثه مباريات في العام باهين والباقي باش يكونوا تفرجوا هكا
2: اكيد امين نختم معك
1: انا الحقيقه حسب ما شفت التصفيات كانت نجم تكون اكثر تصفيات فيها كيفاش نقولوا فيها اكثر اونجو يعني اليوم تحس انه التصفيات ما عادش اليوم انه عادي ناس كل نجم تترشح ما عادش فما برشا تعب البروفينين يقولوا انه المنتخب التونسي ترشح الاولاني في التصفيات تاع كاس العالم بكلين شيت وقت تشوف الريزلتا اللي صاروا في
2: شفنا كلين شيت في كاس العالم
0: لا فاموز كلين شيت
1: يا فاموز كلين شيت اللي خلى
0: كلين شيت كلين شيت
1: دونك انا نصور كيما جورج جوان مالك اللي كان يقول فيه الحقيقه ما فيهاش برشا فائده لكن فما اوبورتينيتي لبرشا منتخبات جدد اللي نجموا يظهروا وينجموا يوريوا رواحهم كيما كنا نحكيوا
0: معاك وقت اللي توصل كابفير بالاستحقاق هذاك وتوريك المردود هذاك تفهم لو موديل نتاع مدرب وطني عنده 6 سنين يخدم مع فريق ملاعبيته الكل قاعده تلعب مش قاعده تجي تلعب في 11 دقيقه ولا 6 شهور ما لعبش تكون في المنتخب الوطني دونك المال الكره ولا اي خدمه هاني مبنيه على العدل والاستحقاق وقت اللي توفر الظروف هذه تتلقى نتائج المنتخب الوطني هذاك اون فيترين راويز مكتبني من لوطه ونرجعوا للفورماسيون نرجعوا للملاعب ونرجعوا لهذا الكل باش نجموا نقدموا بالكره نتاعنا هذاك المنتخب ولا معين شعباني اللي جاء المنتخب وسامحني كانت عديت الكوندكتور راهو عنصر من العناصر لازم نوفروا له ونهيئوا له انفيرونمون كامل باش ينجم ينجح
2: هذا هو والكاف المره الجايه كي باش تاخذ قرارات هكا ميسيرش تاخذ قرارات قبل ما تعمل القرعه وقبل التصفيات بسبب الامور منظموش نعمل القرعه وتصفيات ومن بعد
1: وهاني بالنسبه للانديه هاني مازال ما
2: لا مازال ما فما حد شيء والموسم هذا مستبعد جدا جدا جدا
1: يعني
2: يمكن الموسم الجاي وفي انتظار قرار المكتب التنفيذي لكن الموسم هذا ديجا سي بون 26 جويلية اخر اجل لليست الاولانيين تاع الجمعيات دونك ديجا تسكر الموضوع تقييم نسبه 99% يعطيك الصحه امين شكرا لك امين عباس ميرسي بوكو ميرسي بوكو مالك لندلس يعطيك الف صحه شكرا لك عزيز حسام يعطيك الصحه كان معكم هاني برامي بعد شوي يجيكم الأخبار ثم بعد يجيكم عفيف الغربي في برنامج فان تايم على ديوان فيلم
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
4: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
3: 9.2

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1 FM.
0: Ala D1 FM, مع بعض نصيف يحلى.
1: D1 FM.
0: صوتكم. D1 FM. Flash News.
2: مجزوة رابعة D1 FM عسلمة.
3: D1 FM.
2: أخمد 90 حريقا منذ 11 من جويلية الحالي وفق ما كتب رئيس الإدارة العامة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري في تصريحه لديوان فم. أوضح المشري أن من بين 13 حريقا متواصلا توجد 10 حرائق في مرحلة التبريد، بينما لا تزال العمليات الميدانية متواصلة لإخماد 3 حرائق كبرى بكل من سيدي يوسف من ولاية الكاف وكاب نيجرو بمعتمدية نفزة من ولاية باجة وجبال الرفراف بولاية بنزرت. وأضاف أن نسبة السيطرة على حريق الرفراف بلغت إلى حدود الساعة الواحدة من نهار اليوم نحو 80%. وأشار إلى أن الحريق الذي اندلع بمنطقة البونتة الوعرة أتى على 4 مطاعم دون تسجيل أي خسائر بشرية، كما أسفرت الحرائق عن نقل 3 أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم إلى صعوبات في التنفس نتيجة استنشاق الدخان.
4: بالنسبة للحماية المدنية، المجهودات مازالت متواصلة لإخماد بعض الحرائق. منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 مرحلة التبريد و3 مازالت عملية الميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في كيف سيدي يوسف تكرونة، ولاية بيزة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكة. إلى حدود ماضي ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق رفراف. سجلنا حريق بأربع مطاعم، هذوما موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا، ولكن الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية. تم تأمين بعض التجمعات السكنية، فما 3 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم مستشفى، صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان اللي من الحريق نتاع الغابة. 2700 تدخل، هذوما في 72 الساعة الفارطة. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق، كل 5 دقائق عن حريق.
2: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنها قد تعرضت لسرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها بتواريخ 12 و14 و18 من ماي والخامس من جوان و16 و18 من جويلية الحالي، ما تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية بكل من تقاطع جمع الشفا ببن عروس، تقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، تقاطع سوق الجملة ببير القصعة، تقطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس، وتقطعي محطة نعسان. وأضافت الشركة أنها قد قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخرت فرقها الفنية للتدخل متى توفرت الإمكانيات، وأطلقت إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقطعات المعتدى عليها. فلاحو منطقة بوعرقوب من ولاية نابل يطلقون نداء استغاثة بعد توصل انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام، مؤكدين أن الأزمة تسببت في أضرار جسيمة لمحاصيل الخضروات والقوارص وسط حالة من الاحتقان في صفوف المزارعين. وقال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي الهويدي خلال حضوره في برنامج منك نسمع أن الفلاحين يعيشون أياما عصيبة بسبب الانقطاع العشوائي وغير المدروس للكهرباء، مضيفا أن الخضروات والقوارص مهددة بأضرار كبيرة نتيجة غياب الري. ووضح الهويدي أن هذه الزراعات تتطلب ري يوميا يمتد إلى نحو 4 ساعات لكل هكتار، محذرا من استمرار انقطاع الكهرباء.
5: أيام عصيبة وأضرار كبيرة في قطاع الخضروات والقوارص، حقيقة وضع كارثي وحالة من الاحتقان في صفوف الفلاحين في ظل القطع العشوائي والغير مدروس كهرباء. نعرف أن بوعرقوب هي مضخة مياه، هي المضخة اللي تضخ في المنطقة السقوية العمومية على بوعرقوب وعلى البلوك ككل. نحكي وإحنا هنا كبوعرقوب عندنا تقريب أكثر من 10 أيام الماء مقصوص على غابة القوارص، أضرار كبيرة وكبيرة جدا على مئات الهكتارات. زد على ذلك حتى المنطقة الخارج السقوية خاصة بمنطقة المشروحة والدخانية مدة 3 أيام، المنطقة هذه خاصة بزراعة خضروات البطيخ دلاع، معناتها مشيت مئات الهكتارات اتحرقت. اللي نعرفوا هذوما يوميا تقريبا يلزمهم 4 سوايع، كل سكتير يلزمه 4 سوايع، احنا نحكيوا هنا 3 أيام الخضرة معناتها ما شربتش الماء، أضرار كبيرة.
2: في العالم، الجيش الأردني وسلاح الجو الملكي يعلنان تصدي لصواريخ وأربع طائرات مسيرة اخترقت الأجواء وقطعت مسافة تتجاوز 1200 كيلومتر باتجاه مدينة وميناء العقبة جنوبي البلاد، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في مطار رامون المجاور إثر تفعيل المضادات الأرضية والدفاعات الجوية الأردنية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا وسيتم تدمير قدرتهم، والأمريكيون ليسوا ضد الحرب ولا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: فن تايم كل هاد مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلمة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم وتحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوانا فام بيان سور. إذا كان عندكم ضوء وصلكم صوتنا مرحبا بكم، تحية لكم الناس كل ساعات. واحد يولي يقول خلي نبدلوا بشوية بضحكة هكا باش نقصوا طريف من الحالة النفسية اللي عايشينها التوينسا أن بو بارتو في مختلف ولايات الجمهورية، طبعا مع تواصل انقطاعات الكهرباء وأيضا الماء في عديد من الجهات. إن شاء الله ربي يعدي هالفترة على خير، وربي يحميكم الناس كل، وربي يعوض على برشا ناس خسرت برشا فلوس الحقيقة، وربي يحفظ الناس الكل. مهم صحتكم تبدأ لباس، الناس المرضى اللي في السبيطارات وغيرها، دونك ربي يحميكم الناس كل. تو نرجع نحكيو عليه شوية الموضوع. تعرفوا أنه البرمجة متاعنا متاع ديوانا فام مقسمة، معناها فما الشأن العام الصباح مع زميلتنا سماح مفتاح وكامل الفريق، من بعد تجيكم رباب كيف كيف، فما شوية شأن عام، ويتواصل التغطية لما يحدث في البلاد مع الزميلة هدى ورغمي من النص نهار الماضي ساعتين تقريبا. كل المواضيع حكيت فيهم ووصلت صوت الجميع، معناها يوميا وباستمرار تدخلوا، اللي مخلطش راو يلقى الفيديوهات موجودة على شان يوتيوب ديوانا فام لايف، وإلا على الباج فيسبوك والإنستغرام تاعنا في علاقة بكل ما يحدث في تونس. بالنسبة لنا احنا برنامجنا كما تعودتوا به ثقافي فني، مهرجانات متواصلة، مدام مهرجانات متواصلة وجبنا، وانو احنا زيدا باش نواصلوا وباش نقوموا بتخطيط طبعا هذه التظاهرات الثقافية الفنية اللي قاعدة تصير في ظروف خاصة جدا، ولكن خدمة والناس كل يزمها تواصل العمل. اليوم باش خلينا نحيس على الفريق اللي معايا هذا المساء اللي توترت عليهم البارح شوية، لا غالبا كاو مسخانة راهو نوليو نتوتر. أول مرة دخلي، أول مرة عزيز تشوفني متوترة. دونك تحية للمخرج عزيز العوني معنا اليوم في الإخراج، وتحية لحسام يحيى معنا في الإخراج الرقمي، على مستوى الأعداد كما العادة معنا شادلية الخياتي، ومعنا خلود. مرحبا يا خلود، واعطيني الاسم الثاني الاستاجير هيفا هيفا هيفا وخلود، لي دو استاجير اللي معنا واللي يخدموا راه بالقدي الى جانب المعده شادليه الخياتي. دونك انا فرحانه اليوم وانه باش نحكي على مهرجان الحقيقه عزيز على قلبي، بما انه انا بنت الضاحيه الجنوبيه فمهرجاناتنا الكل تعنينا في الضاحيه الجنوبيه بصفه عامه، عشت فيهم أجمل السنوات، معناها نجوم كبار تعديوا فيها المهرجانات هذية، كي نقول مهرجان بوغرنين الدولي، كي نقول مهرجان الزهرة، كي نقول زيدا مهرجان رادس، هذوما الكل هم مهرجانات كبيرة برشا، و يعني بين أخذ ورد، ومن بعدك جاءوا مواسم اللي صار فيهم تراجع كبير ونقص كبير على جميع المستويات. السنة الحقيقة ما لفت انتباهي هو برمجة ممتازة لمهرجان بوغرنين الدولي، ولقينا فما توازن كبير على مستوى هذه البرمجة، قلنا وعن خص مساحة مهمة للحديث على شنو الخصوصيات، خاصة وأنه فما بوليميك صايرة حول هذا المهرجان. أنا قعدت بيت قلت دغزر من هنا، البرمجة فنيا يعني محترمة إلى أبعد الحدود، ومن جهة أخرى فما بوليميك. ما الذي يحدث؟ هذا اللي باش نحكيه فيه اليوم دونك مع ضيفتنا مديرة مهرجان بوغرنين الدولي مدام إقبال حمزاوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك بحضينا.
2: يعيشك، شكرا على الاستضافه.
1: يعيشك، جوست اقرب لي الميكرو باش نسمعوك بالكدي، ولا قرب الميكرو ليك انت، فوالا باش نسمعوك مليح. دونك هات نبدا ونحكيو على النسخه 44 من مهرجان بوغرنين الدولي من 26 جويليا الى 13 اوت. معطينا بصفه عامه البرمجه، الاختيارات كيفاش كانت، شنو الفلسفه نتاع البرمجه، وين مشيتوا مع في الاختيارات متاعكم؟
2: البرمجة هي احنا حاولنا نلبيو الأذواق الجماهير التونسية، على خاطر انا بالنسبة لي ما نجمش يكون فما جمهور واحد، على خاطر تتعدد العروض وكل عرض عنده الجمهور متاعه. دونك بالنسبة أنا الخطة ولا التوجه اللي خذيته بالنسبة للعروض التونسية مشيت أكثر للشباب والعروض الجديدة معناتها والعروض هذية الشبابية الشباب التونسي اللي بالنسبة لي أنا نقري في المعهد العالي للموسيقى بتونس وانا قريبة للطلبة متاعي وقاعدة نشوف البوتنسيال الكبير عند لي جون.
1: دونك انت هوني عندك حاجتين دو كاسكيت، انت من جهة منفتحة على كل الموسيقات اللي موجودة والمشاريع الفنية والموسيقية الشبابية الجديدة اللي قاعدين يخدموا ويقدموا في برشا حاجات فيهم بوكو دو كرياتيفيتي، ومن جهة اخرى زادة عندك فكرة على الذوق بتاع الشباب، شنو يحب الشباب.
2: اي بالضبط. معناتها أنا التوجه اللي خذيته معناتها لي موزيسيان لي جينيراسيون جديدة وزيد الجمهور اللي بالنسبة لي الشباب يزم يكون موجود في كجمهور في العروض هذه. بالنسبة للعروض التونسية نلقاو عطيل معاوي في عرض سادة الأطلس، معها روزة عبدالله، دالي شبيل وحاتم اللجمي. نلقاو زيدا حمزة بوشنيق نهار 2 أوت، نضال يحيوي نهار 10 أوت في البروجي الجديد متاعو قربي. فما زيدا بالنسبة هذية أكثر في الالتغناتيف وبطبيعة سليم ونور عرجون أوليد المنطقة 29 جويليا. هذي بالنسبة توسكي معناتها التراديسيونيل والالتيرناتيف والليفوزيون مع البوب الكترو
1: ديجا هذوما بالنسبة ليا انا معنا بنعلقوا عليه برا بالحق، معناها المشاريع هذه والاسماء هذه الفنيه والموسيقى هذه ما عندك ما تزيد عليهم، معناها هاي كمل لي خاطر نحب نفهم العباد علاش خاضت، معناها اش بيهم مش صاير.
2: أنا تون كمل نحكي على البرمجة وبعد نعطي رأي أنا. دونك بالنسبة للعروض التونسية 3 أوت طريق المالوف السفيان زيدي، هكا نمشيو تاو نرجعو الموسيقى
1: كنا حكينا عليه البارح كي كان ضيفنا سفيان زيدي.
2: دونك مع باش يكونوا معاه ضيوف من ليبيا والجزائر رضوان الشابك وعباس الريغي. وزيد الدورة هذه بالنسبة لي العروض التونسية لجنيراسيون الكل موجودين مع تتوجهم شيء أكثر العروض الجديدة والشباب. أما زيد عنا مثلا نهار 12 أوت عرض سي عبد الرحمن العايدي كاتارسيس اللي باش يكونوا فيه المطربات اللي هما معاه اللي هما إيمان محمد، مونجي ياسفيق، سياري حاب الصغير، فريال اللي هي معناتها نرجع نحل بارانتيز اللي هو بالنسبة لي روح وخصوصيات مهرجان بوغرنين اللي هو معناتها برشا بداو من بوغرنين واللي هو
1: برشا نجوم فوالا تعديت من غاديكا كهويت من الاول والانطلاقه الحقيقيه نتاعهم كانت من خلال هذا الركح لانه ركح نقولوا منا مبارك برشا كان ترجعوا للنجوم نتاعنا توا باش تلقاو برشا اسماء البدايه نتاعها كانت على ركح مهرجان بوغرنين وخذوا برشا جوائز وعرفهم الجمهور من خلال هذا المهرجان.
2: بالضبط. في العرض هذايا نهار 12 أوت باش يكونوا ضيوف شرف سعادين الشواشي ومكادي نحاس من الأردن.
1: تري بيان دونك هذه بصفه عامه بالنسبه للبرمجه على المستوى الاسماء التونسيه من مختلف الانماط الموسيقيه. الى جانب هذا
2: دونك العروض الدوليه الافتتاح باش يكون مع وائل جسار من لبنان والجزائر باش تكون ضيفه شرف نهار 5 أوت باش تكون كوبلاتو العرض الاول هو مع مجموعه السيناره من تمرنسات من الصحراء من التوارك وديما معناتها باش نبسط للجمهور التونسي على خاطر انا شفت العوام الاخرانية فما معناتها لمود اللي الجمهور التونسي ولا مغروم برشا بمجموعة تيناريوان. وتيناريوان هنا نحكي بتاو على الصحراء. دونك تيناريوان من المالي وإيسينارا من الجزائر. اما معناتها النمط الموسيقي والليفير ميوزيكال هو نفسه. والعرض الثاني يوم 5 اوت باش يكون مع مجموعة سلطان جنيوة. دونك احنا في الليفير نتاع الجنيوة ديوان
1: وهوني الجانب المغاربي زيدا
2: على المهرجان بالضبط وزيدا الجانب المغاربي على خاطر كي نحكيوا على اسطنبيلي في تونس الديوان الجزائري والجنيوة في المغرب معناتها نحكيوا على
1: فما تقارب معناها نحكيوا على نفس الشيء تقريبا
2: دونك هذايا يوم 5 اوت يوم 4 اوت باش تكون مع امريكا اللاتينيه مع كوبا كيف كيف اون كوبلاتو المجموعه الاولى سوموس ناي اول مره باش تجي لتونس والمجموعه الثانيه المطرب راول باس اللي هو معناتها سي اون تيت دافيش عايش في فرنسا عايش ما بين كوبا فرنسا اما انا جو لو كونسيدير كيما اون تيت دافيش سوف كو ممكن ماهوش معروف برشا في تونس مازال كي جاي لتبرقه وانا شفت تفاعل 8 جويلية تعادة في فيستيفال دو جاز في تبرقة وشفت تفاعل الجماهير وانا انا كنت ياسر فرحانة وجيتي تري زيمو وزيد مجموعة راول باس على خاطر الجمهور تشوف فيه الشباب الصغار العائلات كلهم كان تفاعل بالحق خل معناتها سابوكو توشي لمجموعه راول باس
1: وحتى نمط الفني والموسيقي نتاع سيف نتاع جو سيف معناها دونك نصوروا انه الناس باش تعدي سهره ممتازه هكا يعملوا فيها شويه ديزاتوكس وشويه كيور
2: بالضبط دونك نكمل العروض الدولية فما البسطة 1 أوت من الجزائر وأمين بابلون من الجزائر يوم 9 أوت هذا بالنسبة للموسيقى بالنسبة للمسرح عنا الهريبات يوم 11 أوت إقامة شهيرة يوم 6 أوت والرقص باش تكون مع فرقة الفنون الشعبية ليوم 8 أوت
1: تري بيان فما توازن
2: والسامحني والاختتام باش يكون مع نور شيبة يوم 13 أوت
1: نسينا نور شيبة معناها
2: في عرض
1: تحية ليه
2: في عرض رقوبة ونسيت زادة وليد التونسي باش يكون معنا يوم 30 جويلية
1: ممتاز يعني الوتري الشعبي بالأنواع متاعه المغاربي اللبناني الطربي الدولي الإفريقي المسرح حاضر كل شيء معناه خذيته من كل شيء بطرف هيت نمشيو شوية لبعض اللي تقال على مواقع التواصل الاجتماعي علاش اختيار وائل جسار مثلا علاش هو يفتتح في الدورة هذية الميزانية متاعكم كيفاش كانت مقسمة لأنه زادة تقال مثلا اللي عرض غازي العيادي تم إلغاء وبعد ما اتفقتوا معاه على خاطر الفلوس مشيت الوائل جسار هيت تقولوا صحيح مدام لو تسمح
2: بالطبيعة نرجع للوائل جسار على خاطر هو جاي اون تورني بطبيعته لتونس ونحل القوس على باش الجمهور والمستمعين يفهموا الميزانيه منين جات السنه وزاره الشؤون الثقافيه خذيت زوز مهرجانات اللي هو باش رجعت فيستيفال دو جاز تاع تبرقة ورجعت مهرجان بوغارين الدولي دونك لا ريستركتوراسيون نتاع لي دو فيستيفال صارت اللي لا بارتي انترناسيونال المؤسسه خذيت وائل ان شارج وائل جسار ومسرح الأوبرا خذي بقية الزغتيست اللي حكيت عليهم الكل معناتها بالتسكر طيارة بالإقامة بالكاشي
1: كامل المصاريف معناها ما تحملتوش المهرجان
2: لا الخاطر هو المهرجان تحت معناتها إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية اللي بن عروس بالنسبة للعروض التونسية نحكي على العروض الموسيقية. إدارة الموسيقى أخذت دعمة 4 عروض وبقية العروض مشيت أخذتها المندوبية. نحكي توا على السيغازي عيدي بالحق وقتها حكينا معه من الأول، معناتها المشكلة اللي العرض اللي عرضته عليه المندوبية على الكاشي ما كانش معناتها مناسب ونفهم
1: لا حتى هو راهو تفهم عليها هو بيدو
2: سيغازي عيدي وفسرت له كل شيء. أما نحب نوضح حاجة، سيغازي عيدي عمره ما كان مبرمج في الافتتاح. العرض متاع سيغازي عيدي كان يوم 31 جويلية ودايو قعد اون جورني اوف، معناتها كي معناتها مالوغوزمون
1: ما لقيتوش حل
2: كيما ما لقيناش حل، قعد معناتها القعد فما كي تشوف البرمجه 28 جويليا اوف 31 جويليا اوف و7 اوت اوف، معناتها ما تعوضش سيغازي العيادي بجلسات. هذه حاجه
1: هذه واحده من المغالطات اللي قريتها هنا على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا. فما رهان كبير الحقيقه على العروض التونسيه، معناها كي تنحي عندك البورسون تاج ما بين العروض التونسية والدولية اللي هو الأغلب عروض تونسية اللي موجودة. دونك هذه رهان زيادة على أنه اليوم العروض التونسية قادرة على الاستقطاب، قادرة على أنها تعبي وأنها تكون فيها جماهير وناجحة.
2: أنا بالنسبة لي المهمة متاع المهرجانات ما هي جست تعبي، معناتها المهرجانات مجعولة فيها جانب تجاري وفيها جانب تثقيفي. معناتها ما نحبش نحكي برشا على روحي، أما مثلا أنا كجمهور عام 96 مشيت لكارتاج في عرض نصرة فتح علي خان. اللي نص فتح علي خان تعدى في كارتاج، اما كانوا نتصور ماكسيموم 1000-2000 حاضرين ما يعديش. اما معناتها انا بالنسبه لي مهمه المهرجانات اللي تخلي الجمهور يكتشف عروض جديده موسيقات جديده.
1: كما كنا مدام
2: هذيك هذيك هذيك مهمه المهرجان.
1: والله العظيم تعرف شنو انا كي قالوا لي راي محليها المديره تاع المهرجان بوغارنيت ما تصورش للدرجه هذه الحقيقه. والله اكتشاف عظيم، ان شاء الله الناس كل كيفك. معناها قالت لي ليه احنا رانا مش نركزوا كين على الجانب التجاري كهو انه يعبي ما يعبيش كهو، عندنا راهو جانب ثقافي ويلزمنا نقدموا عروض وخليوا الناس تكتشف. ما عاد حتى حد يحكي هكا راهو من مديري المهرجانات مالوغوزمون، الوغ كو قبل كانت فرصه كبيره باش نشوفوا عروض ما نشوفوهمش وسط العام، وانه نكتشفوا مشاريع جديده اللي هي فيها مخاطره، ولكن ياما عروض نجحت بالطريقه هذه.
2: انا كيف نعاود نحب نوضح للجمهور بوغاني، الجمهور التونسي اللي العروض هذية الدولية اللي برشا فيهم أول مرة يجيوا لتونس، اللي أنا بالنسبة لي كي خممت كيكا قلت معتها نهار آخر معتها الجمهور اللي يجي يحضر العروض هذيك قول هذوكم أول مرة جيوا لتونس.
1: أكل عام راني شفتهم في مهرجان بوغارنيت
2: أول مرة. أما أول مرة يجيوا لتونس مش معناتها هما ما همش معروفين في الانترناسيونال ولا ما عندهم جمهورهم ولا موسيقيا. انا انسانة صعيبة مع روحي، انا موسيقية وموسيكولوج ولا باسيون تاعي طول عمري اللي هي نحضر المهرجانات.
1: مطلعة
2: هذيك حاجة نحبها برشا. معناتها ما نجمش نسمح روحي انا ناخذ لا ريسبونسابيلتي دو بروغراماسيون ونجيب عروض والا مطربين ولا اللي هما ماهمش في المستوى. هذايا معناتها الرهان نتاعي. والله توا حكايه تجيب حكايه، انا قريت ميوزيكولوجي في باريس وقت اللي كنت طالبه، فلوسي كل وقتا نحطهم في
1: تحضر في العروض وفي المهرجانات.
2: مثلا توا انكدوت
1: مصروف طالبه معناتها تيش تحضر بيه
2: بالحق باش نحكيها. اول مره في الراديو العام الاول كي مشيت وقت اخر عام بالفران فرونسي للغو عام 99 وكانت عندي شطر بوخس واخر دقيقه فقت لي ريتشاردز باش يتعادى في الاولمبيا. قعدوا كانت ساكر غاليين. البوكس نتاعي حطيتها في التذكره نتاع ريتشاردز، مشيت حضرت ريتشاردز، وبعد قعدت شهر ما نعرفش كيفاش كمان مش نجم ناكل
1: مش حضرت اللي صار تاع ريتشاردز.
2: دونك وحبيت زاد نحكي شويه على روحي على خاطر خاطرنا خبيه ما نظهرش برشا ما نحبش،
1: اما انا اما لازم راهو لازم الناس تعرف شكوني مدام اقبال الحمزاوي، شنو هو الباك جراوند نتاعها، شنو هو اختياراتها، وكل شيء باش يعرفوا هالبرمجه هذه كيفاش تعملت.
2: قصيت عليك عفيف، راني خدمت برشا في البرمجه صدق انا ما نظهرش برشا. 2013 مهرجان موسيقات انا كنت المديره الفنيه وانا برمج جميع العروض. 2018 كنت في الهيئه نتاع مهرجان الحمامات الدولي كمستشاره موسيقيه. ومن 2017-2019 كنت في الجي سي سي خاطر انا مغرومه بالامريك لاتين ونحكي الاسبانيه، دونك ديما كنت في الفوكس امريك لاتين. و2019 سي سمير حاج يحيى اللي نشكره حتى لتو على الثقه نتاعو عطاني مهمه برمجه الشارع، شارع حبيب بورقيبه. العروض هذيك الكل في السن الصغيره والكبيره عملتها انا العشق نتاعي هو البرمجه، دونك مانيش اول مره نخدم في البرمجه هذه. الحاجه حبيت
1: من الحاجات نتاع اللي نتاع صبحني مش باش نقلل في احترامك، منين جابوه نتاع هذه هي ياكم عرفتوا شنو خدمه قبل وشنو التكوين نتاعها وشنو الخلفيه نتاعها، وهذا ممتاز. به شنو رساله اليوم اللي تحب توصلها مدام قبل لجمهور المهرجان، لمتسكيني الضاحيه الجنوبيه، متسكيني بوغارنين وحمام لوم وزاره ورادس ومجرين، والناس هذوما اللي ديما كانوا حاضرين في المهرجانات نتاعنا؟
2: انا معناتها رساله سامبل، معناتها نقول لهم اجيو تفرجوا واحكموا بعد على جوده العروض. وانا هاني موجوده، معناتها انا الرهان اللي معناتها راهو العروض كلها متنوعه وراهو في المستوى
1: ولاو تغيرت العروض على خاطر بوندون دي زاني قعدنا نفس العروض هما بيدهم، معناها كي تجي تشوف عمناول ولت عمناول ودرا شنو، فما تقريبا سهرات هي بدها تتعاود في المهرجان
2: بالضبط. انا يظلي زاد هذيك معناتها شويه لابوليميك اللي صارت، اللي فما عروض اللي هي كل عام تتبرمج اللي هي ما تبرمجتش السنه، هذيك زاد يظلي خلقت
1: جدل كانت ورا الجدل.
2: اما انا معناتها نعاود نقول نفس الحاجه، المهرجان مجعول باش كل عام معناتها ما يصيرش احتكار نتاع نفس الفنانين، معناتها كل عام تتبدل المبرمجه وقتها بالحق، معناتها شنو هي لا فونكسيون نتاع المهرجان.
1: تري بيان، ان شاء الله بالنجاح. ميرسي بوكو، نورتنا برشا مدام اقبال حمزاوي مدير مهرجان بوغارنين الدولي. دونك الموعد باش يكون من 26 جويليا حتى ل 13 اوت، الدوره 44 من مهرجان بوغارنين الدولي بابلون. دونك امادات قلت لي وقتاش
2: 9 اوت.
1: دونك نسمع مع بعضنا بابلون ونرجعوا لكم هذه فان تايم حتى 7.

0: مرحبا، مكملين في فان تايم. اهلا وسهلا بكم الناس الكل التحقوا بيا. عزيز قطعت، اهلا وسهلا عزيز، مرحبا.
1: كما العاده جوست نحب نقول للناس معناها بالحق ردوا بالكم، تكونوا لبرا في السخانه وبعد تدخل ديريكت كليماتيزور. مازلت كي خارج
0: وين ديريكت كليماتيزور خويا؟ وين
1: كهرباء؟ أبسط حاجة هذا إذا كانت الكهرباء قادرة خاطر أغلبية الكهرباء قاعدين يقولوا مش قادرين.
0: لو كي تبدأ سخانة قوية راه حتى الكليماتيزاسيون تبدأ ضعيفة على الأخر. رضوان توينسي مرحبا،
2: عسلامة يا عفيف، مرحبا مرحبا مرحبا.
0: سافا
2: سافا الحمد لله.
0: ألوغ رضوان، أنت الساعة الجاية إن شاء الله باش نقدموا الفقرة نتاعك، باش تحكي لنا على شنو؟
2: باش نحكي لكم على غنية من روائع فيروز. سألوني الناس عنك يا حبيبي،
0: عندها حكاية. سألوني الناس
2: طيارة على الخير
0: بالحق،
2: باش تسمعوا إن شاء الله.
1: مو بالحق سألوا الناس.
0: أيوة هاي دهن دوك. قعدوا معنا ساعة القادمة ونعرفوا شنو قصة أغنية سألوني الناس. وقبل هدية البارح كانت سهرة كبيرة برشا في مهرجان كارتاج الدولي من السهرات الحقيقة، اللي أنا والله العظيم حبيت نحضرهم، ولكن الله غالب ظروف ما خلتنيش نحضر السهرة هذية، ولكن استمتعت باللايفات اللي هبطوهم الزملاء والفيديوهات شفناهم والتغطية زادة متاع ديوانا فاب وغيره. اللي فنان تعب برشا وخدم برشا ويستحق أنه يكون على هذا الركح ويكون أمام هذا الجمهور اللي جيه من مختلف الأعمار. تحية كبيرة ليه ومبروك النجاح نقول له من توا للفنان نوردو اللي عمل حفل فعلا يليق بمهرجان كارتاج على جميع المستويات. إن شاء الله ما حرقت لكش الفقرة.
1: بوغ مامالي مازالوا فما معلومات ما تنسوش.
0: نعطي تفاصيل دونك خلي لك الكلمة ليك أنت عزيزة.
1: النوردو الحقيقة فنان تونسي اللي عنده قاعدة جماهيرية كبيرة كلكو سوا في تونس ولا في العالم العربي، اللي قاعد يخدم عليها عنده مدة سورتو بالديو اللي يخدم فيهم مع الفنانين العرب. النوردو يثبت للمرة الثانية أنه في بلاسته على ركح كارتاج ويستحق السهرة هذه. المرة الأولى كانت في الدورة 57 للمهرجان نهار 26 جويلية بالتحديد 2023. دونك المرة الثانية يطلع نوردو على ركح مهرجان كارتاج الدولي، وسهرة البارح كانت خير دليل انه يستحق انه يكون من بين اسماء المهرجان. المدرجات كانت عامرة بالجمهور، الحاضرين كانوا يغنيوا معاه كلمة بكلمة يا عفيف، سواء اغانيه جديدة ولا حتى القديمة، وسط تفاعل كبير من بداية السهرة حتى الاخرة. كي نحكيوا على جمهور كامل في كارتاج عدد كبير قاعدين يغنيوا على اغاني الكل، ومع العدد الكبير متاع الانتاجات للنوردو راه الناس قاعدة تتبع فيها على قاعدة صحيحة. في الصفوف الأولى في الجماهير كان فما حضور العدد من الوجوه المعروفة البارح، من بينهم المخرجة سوسن الجمني، الممثلة مي العمري، والممثلة عزة سليمان، إلى جانب عائلة النوردو اللي كانت حاضرة وتساند فيه. وكان واضح شديد الوضوح الفخر على وجوههم وهم يشوفوا فيه واقف على ركح كارتاج. السهرة زادت تتميزت بضيوف شاركوا نوردو الغناء، وكانوا من مفاجآت الحفل كيما الفنانة رحمة محسن المصرية اللي غنى معاها سر وجعنا، والفنان المصري أحمد الزعيم اللي غنى معاها يا عراف، إضافة إلى فنانين نتعاون معاهم سابقا فيديوهات خارج تونس. طول السهرة هذه ظهر نوردو بطاقة كبيرة وحماس واضح، وكان يتحرك يمين ويسار على الركح كما نقولوا احنا بدرجتنا مركحش فوق ستيج النوردو، ويتفاعل مع الجمهور بشكل متواصل. ومن اكثر الحاجات اللي اثارت الجدل ظهوره بالنظارات الشمسيه. الناس استغربت تقول لك في الليل في كارتاج لابس دي لونيت سولي فوق الركح، برشا تسالوا على السبب، لكنه بعد وضح في الندوه الصحفيه انه الاضاءه كانت قويه في فوق ستيج وكانت تتقلق له عيني، هذاك علاش اختار يلبس اللونيت يحمي في روحه باش ينجم يقعد مركز طول الحفلة. هيد خلينا نرجع توا للوجوه المعروفة اللي كانت موجودين، كما قلنا الفنانة رحمة محسن اللي إطلالتها قسمة الآراء، فما شكون أثنى عليها وقال إنها احترمت ركح مهرجان كارتاج الدولي واختارت لبسة محتشمة ومناسبة جدا
0: للمكان.
1: هذه خاطر كي نرجع نقارنوا بحفلاتها اللي كانت تحضر فيهم في مصر فرق كبير برشا. في المقابل فما شكون آخر انتقدها وقعد يلوج الفستان متاحة من شريته ومن جابته، إبا لقاو لزانتيغنوت إنه الفستان هذا تشريه من شيئين والسعر متاعه حوالي 44 دولار، معتبرين إنه جمهور كارتاج تعود يشوف طلالات من توقيع مصممين عالميين. دونك بالنسبة للبرشة من الجماهير إنها معطاتش حق كارتاج في في اللبسه اللي اختارتها. وفي نهاية ومجيه اخرى زي كيف كيف كما قلنا من بين الوجوه اللي كانوا موجودين هي المخرجة سوسن الجملي اللي كان مازال كيتعامل معها في عديد الاعمال النوردو. فوق الركح سلم النوردو على سوسن الجملي وقال باش نغني اغنيه الجينيريك نتاع المسلسل على شرط الناس قاعده تتلوج شنو هو الشرط. قال يبقى لازمها تعيط لي عام الجاي. من بعديك كي رجعنا نشوفوا في كلكو فيديو ما بين الجماهير الرد نتاع سوسن الجملي كان من الاول قالت نخمم ما نعرفش وبعد قالت اي اكيد نعيط للنوردو ويكون موجود في الأعمال القادمة. في نهاية السهرة سواء فوق الركح ولا خلال الندوة الصحفية النوردو ما نجمش يخفي تأثر امتاعه وظهر يبكي وقال أنه عاش في الفترة الأخيرة ظروف صعيبة برشا ومشاكل وعراقيل كثيرة برشا وما يعرف تفاصيلها كان عائلته المقربة. وأكد أنه نجاح الحفل حفل كارتاج كان بالنسبة له انتصار شخصي قبل ما يكون انتصار فني وفرحة كبيرة بعد كل شيء اللي عاشه وهو ما خلى لحظات الختام تكون مؤثرة ومليانة بالمشاعر.
0: يعطيك الصحة ميرسي بوكو عزيز قطاطة على هذه القراءة لي سهرة البارح بالنسبة للنوردو. وانا كما قلت نحب نعاود مرة أخرى نهني مروان نوردو نقول له مبروك عليك هذا النجاح وشكرا لاحترامك لجمهورك اللي جاك بالألاف البارح وجمهورك اللي تابعوك بمئات الألاف في تونس وفي العالم العربي بصفة عامة. شكرا لأنك احترمتهم لتقديم سهرة فرجوية وعرض فرجوية بأتم معنى الكلمة على جميع المستويات معناها تقنيا على مستوى الإضاءة على مستوى يعني الباند اللي كانت معاه الراقصين التنوع الفني والموسيقي اللي كان موجود في هذه السهرة الكل برشا احترام لهذا الجمهور وهذا اللي يخلي الفنان وأنه ينجح هو احترامه لجمهوره في مسيرة كاملة. احنا نرجعوا لكم ما عادش عندي برشا وقت
1: جوست حاجة بركة النوردو راه وهذا الكل ما سيبوهوش لزانتيغنوت من الانتقادات خاطر انتقدوا برشا اللبسة نتاعو
0: يزيني من العبيد السلبية يزينا رانا احنا لازم ننبروا على كل شيء ما يزيني من السلبية
1: احنا نحكيو شنو يصير هذايا شنو
0: اعطيني واحد عمل سكسيس ستوري كيما نوردو وبدا من الصفر ووصل للكارتاج باستحقاق ما قاعدين ننبروا على لبسة وننبروا على مرايات
1: الناس يتبعوا
0: مش احنا مش فيهم العبيد هذوما يا عزيز. يلا باش نسمعوا نوردو بعد الاخبار وتو باش نمشيو للديجيتال ويفز
3: فن تايم مع أريدو اكتيفيسي فيك بأحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026. أريدو طور عالمك ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. توفير الكهرباء عن بعد من دون استعمال أي كابل ماهيش فكرة جديدة لأنه في بداية القرن العشرين المخترع العبقري نيكولا تسلا صمم لا سيليبر تور دو فاردن كلوف واللي ما كملش فيها لعدم توفر التمويل اللازم وزاد نقص في الماتوريتي التكنولوجيك. حلم كبير لتوفير الانرجي ليبر ممكن أنه يتحقق في المستقبل عن طريق باحثين صينيين اللي يحبوا يركزوا اون تور لازير سور لا لون لخلق طاقة ما لا نهائية وتكون سون فيل. إذا فريق من الباحثين من الهاربين انستيتيوت اوف تكنولوجي تصوروا حل جذري مشكلة الطاقة على سطح القمر هو تركيب محطات كبيرة لالتقاط الطاقة الشمسية على أعلى قمامها في القمر لتكون دائما متجهة نحو أشعة الشمس ثم تحويلها لدو بويسون فيسو لازير اللي تم توجيههم وبدقة نحو دي روفر واللي فيهم دي ريسبتور سبيسيفيك لتحويل هذا الضوء المركز لكهرباء يمكن استعمالها أون طوريال. لتوري نجمو يبعثوا 387 وات على مسافة تجاوز 5 كيلومترات. الطاقة هذه يمكن بها إنتاج اون انرجي إلكتريك دو 98 وات تخلي كل الأجهزة الموجودة على القمر في الظلام الدامس بإمكانها العمل مستهلك الستينيرجي اللي باش تلعب دور هام وهام جدا في بداية تركيز أول القواعد الإنسانية على القمر وباقي الكواكب التابعة للنظام الشمسي. البارحة كنا حكينا على بداية السباق الحقيقي للشركات المصنعة للهواتف الذكية في توفير السمارتفون أجنتيك، واليوم باش نشوفوا شركة صينية أخرى قدمت نفس الكونسبت بهاتفها جديد نافيكس ألترا للماركة المعروفة نوبيا. ذكاء صناعي في قلب النظام وما فماش تطبيقات ديديا وني دو سامبل فونكسيوناليتي AI مضافين للجهاز. الهاتف مصمم بالكامل حول الذكاء الصناعي واللي دوره باش يكون أداء المهام في عوض المستخدم. هاتف بمفهوم جديد باش يقوم بخلاص فاتورات نولينيا وحجز تذاكر طائرة أو ان سيجور الأوتيل وغيرهم من المهام اللي ما عادش باش يتعب المستعمل ويبقى له في النهاية كان أنه يوافق على دفع أم لا. النوبيا نافيكس ألترا تم الإعلان عليها في الورد ارتيفيشال انتليجنس كونفرنس في شنغهاي ومعه سون أجون AI دوباو يتبع للشركة الأم لتيك توك باي دانس. سمارت فون أجنتيك يتحكم في كل الجهاز مكان المستعمل واللي باش يبقى الماستر في نهاية المطاف، والأمر النهائي اللي هو الانتليجنس ارتيفيشال يمكن الاكتيفاسيون تاعها بصوت أو عبر بوتون فيزيك، والتواصل مع الهاتف يكون في أغلب الأحيان شفهي. ثورة جديدة في عالم الهواتف الذكية اللي باش نبداو نشاهدو في نتائجها وأول هواتفها منذ السنة القادمة، وباش تغير تماما طريقة تعاملنا مع سمارت فون وتخلينا نقربوا له أكثر فأكثر ويتحول لمخاطبنا الأول على طول اليوم. الثروة المائية في العالم في خطر، وتوفير هذا السائل الحيوي لكل الناس أصبح ضرورة حياتية خاصة في المناطق اللي تكون فيها الناباكويفير شحيحة، ولهذا لازم الالتجاء إلى التكنولوجيا والابتكار. في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية مهندسين توصلوا لصناعة إنفيست اللي تنتج مياه صالحة للشرب ومصدر الهواء، والكمية المنتجة توصل حتى ل 900 مليلتر في اليوم. سترة خاصة بإمكانها ملء قنينة بالماء عن طريق امتصاص الرطوبة المحيطة هي آخر ابتكارات الإنجنيور دو لونيفرسيتي دو تكساس أوستين، وهي أول بروتوتيب تجريبي لاستخراج المياه مباشرة من الهواء، وتنتج حوالي من 400 إلى 900 مليلتر من المياه متاع الشرب يوميا اعتمادا على مستوى الرطوبة. الميكرو أوزين دو شخصية يقع تقديمها في وقت اللي أكثر من 2.1 مليار شخص ما عندهم شاكسي لمياه صالحة للشرب في العالم، وهذه سترة تمثل اون سوليوسيون دو سكور بور لي روندونور أو لي سكوريست وحتى العمال الخارجيين في مناطق وعرة. طريقة عمل السترة ترتكز على الريسبسيون دو لو اتموسفيريك حتى لو كانت السماء صافية، لأن الهواء يحتوي على بخار الماء، ولي فيبرو تكستيل للسترة فيهم ان هيدروجيل بيو سورسي يقوم بدور الاسفنجة اللي تمتص المياه الموجودة في الهواء وتسيبهم بعد ما يسخنوا. جامعة تكساس قدمت براءة الاختراع ومازال ما فما حتى جدول زمني للتسويق، وفما تطوير في نفس الوقت لحقائب ظهر وخيام تستخدم نفس المبدأ. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو طور عالمك.
3: تسمعوا ديوان فم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان فم.
5: ديوان فم.
3: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
6: يا ليل يا عين من بعدك عمر ما هوينا،
3: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
6: من بعدك عمر ما هوينا.
7: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: ديوانا فام. ديوانا فام فلاش نيوز.
1: موجز الخميس ديوانا فام مع سلامة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو وزارة الصحة إلى عقد اجتماع وطني عاجل وإرساء خلية أزمة دائمة لمجابهة التداعيات الصحية لموجة الحر غير المسبوقة، منتقدة ما وصفته بالغياب شبه تام للوزارة عن إدارة هذه الأزمة الصحية. وضحت المنظمة في بيان لها أن الوزارة لم تنشر إلى حد اليوم أي تحصيلة رسمية أو معطيات دقيقة حول عدد الوفيات أو الحالات الصحية الخطيرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، معتبرة أن هذا الغياب يخل بحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة ويحول دون التقييم العلمي للوضع وتوجيه الموارد بشكل سليم. وحذرت المنظمة الطبية من التداعيات المباشرة للانقطاعات المتكررة لتيار الكهرباء على الحياة المرضى المعتمدين على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي والتجهيزات الطبية المنزلية، مشيرة إلى أن تزامن هذه الانقطاعات مع انقطاع الماء وغياب التكييف يضاعف مخاطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف خاصة لدى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن الأسباب المباشرة للحرائق التي شهدتها عدة مناطق من البلاد لم تحدد بعد، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل المصالح المختصة. أوضح المشري في تصريحه لديوان فم أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ورياح الشيلية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة تعد من أبرز العوامل التي ساهمت في اندلاع الحرائق وانتشارها، وأضاف أنه تم تسجيل مؤشرات في بعض المواقع على غرار وجود أعقاب سجائر قد تكون وراء اندلاع بعض الحرائق، مؤكدا أن كل حريق يخضع لبحث لتحديد أسبابه بدقة.
2: الأسباب والله ما زالت لم يتم تحديدها، أما بصفة عامة كمش نحكيه في الأسباب هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد النهارين ولا ثلاثة أيام هذوما، علاوة على كما نقولوا انتشار النار، فما سجلنا انتشار نار من حصائد انتقلت إلى غابات، فما شكون نلقاو أعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابة. هذه عموما الأسباب، ولكن فما المصالح المختصة هي متواجدة على عين المكان في الحرائق الموجودة. كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب. التدخلات الحماية المدنية تضاعفت تقريبا بما يخص حالات الإغماء نتيجة لموجة الحر. النصائح اللي أنا نتوجه بها للسادة المواطنين، نشربوا الماء برشا، نشربوا الماء برشا ولو أنه ما نحسوش بالعطش، خاطر موجة الحر راهي تستنزف الجسم. دونك نحاولوا نبقاو في أماكن تقريبا مكيفة من ساعتين إلى ثلاثة، نتجنبوا الخروج في أوقات الذروة اللي هو تقريبا من 10 إلى 11 تاع الصباح إلى غاية 4 تاع العشية اللي تكون الحرارة فيه مرتفعة جدا. بردوا الجسم انتيانا.
1: انطلاق والأيام الوطنية للتوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مدينة العلوم، وسط حضور مكثف من الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، وذلك لمساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال الاطلاع على عروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية قبل انطلاق عملية التوجيه الجامعي في 27 من جويلية الحالي. وأكدت المدير العام للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل التخفيض في عدد المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية في إطار موائمة التكوين الجامعي مع حاجية سوق الشغل الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن طاقة الاستيعاب بمختلف المؤسسات الجامعية قد نشرت أمس على الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة قدمت اليوم الاستراتيجية الوطنية مشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي خلال ندوة ختامية خصصت لاستعراض محاورها وتوجهاتها الكبرى بمقر وزارة البيئة. وضحت الوزارة في بلاغ لها بمناسبة الندوة أن هذه الاستراتيجية أعدت وفق مقاربة تشاركية انطلقت منذ شهر سبتمبر 2024 وشملت تنظيم ورشات استشارية بمختلف الأقاليم الخمس بالبلاد التونسية لتحديد الأولويات المناخية الوطنية. في العالم، هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح شركة النقل الجوي اليوم بعدم التحليق فوق الأردن الذي يتعرض لهجمات من إيران في خضم حربها على الولايات المتحدة. وذكرت الهيئة في مذكرة وجهتها إلى شركات الطيران أن الهجمات الصاروخية الإيرانية المتكررة وهجمات الطائرات المسيرة بدرجة أقل على مواقع في الأردن فضلا عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي تحدث مخاطر متزايدة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا divanfm.net. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: كملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة. الآن كنا نسمو في جديد الفنانة إليسا فرحانة معك. إليسا اللي باش تكون على ركح مسرح قرطاج الأثري نهار 15 أوت ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي. وطبعا جمهور عريض وكبير يستنى في إليسا على هذا الركح منذ سنوات. وأخيرا سنة إليسا موجودة في مهرجان قرطاج. احنا باش نتعدي وباش نفهموا مع رضوين شنو قصة اغنية سألوني الناس في فقرة زوم فن.
3: زوم فن.
2: مرحبا رضوين من جديد.
4: مرحبا مرة اخرى. اليوم باش نحكيوا على اغنية ولدت من رحم الغيب. اغنية كتبها الاخ، لحنها الابن، وغنتها الزوجة من روائع فيروز.

0: سألوني الناس غنية عندها قصة مزيانة جمعت بين الوفاة والوجع، أو ما جاتش من فراغ. هالغنية فيها سر عجيب، لأنه كل عائلة الرحابنة بما فيهم فيروز شاركوا في هالغنية هذه.
1: أنا مقطع من غنية اسمها سألوني الناس.
2: هالغنية اشتركت وفيها كل الرحابنة، أنا نظمتها، الياس وزعها، زياد الرحباني لحنها، وفيروز راح تغنيها.
0: عام 1972 عاصي الرحباني زوج فيروز ومؤسس الأخوين الرحباني المهتمة بالمسرح الغنائي مع أخوه منصور الرحباني، كانوا كل عام عندهم عرض في مسرح قصر البيكاديلي في لبنان من تنظيمهم العرض، والعرض وقتها كان بعنوان المحطة، كان نصه مكتوب والأمور كل تمام والخدمة ماشية وتقدم، إلى أن صار حدث بدل كل شيء في لحظة. عاصي الرحباني زوج فيروز تعرض لنزيف في الدماغ، هزوه وقتها لمستشفى رزق في بيروت، وثم مسافر مع عائلته مباشرة إلى باريس باش يعمل عملية جراحية، والطبيب طمنهم وقتها أن العملية ما فيهاش خطر. منصور عاد إلى لبنان واضطر لأول مرة في حياته أنه يخدم وحده من غير خوه عاصي اللي قاعد يتعالج في باريس، ومعها فيروز كيف كيف روحت وزياد الرحباني، وبقاو يخدموا باش يحضروا عرض المحطة. غياب عاصي كان عنده تأثير كبير على التحضيرات، رغم وجود خوه منصور اللي كان متأثر برشا بغياب خوه وكان متعلق به برشا. فخطرت وقتها على بال منصور فكرة كعربون وفاة لعاصي. سأل زياد الرحباني اللي كان عمره وقتها 14 سنة فقط، قالوا عندكش لحن هكاية على شيرة؟ قالوا موجود. فسمع منصور اللحن وعجبه اللي هو توا لحن سألوني الناس، وقرر انه ياخذه وقتها ويكتب عليه كلمات الأغنية. لكن زياد قالوا انه اللحن هذا انا وعدت به المطرب مروان محفوظ. منصور أصر وقالوا خليه علي أنا تو نحكي معه، وبالفعل خذ اللحن واكتب عليه سألوني الناس عنك يا حبيبي، وحب منصور يشرك زياد وفيروز كتقدير ولمسة وفاء لعاصي.
3: عمي منصور الله يرحمه هو قرر إن في أغنية عملها لشخص اسمه مروان محفوظ اللي هي صارت سألوني الناس بعدين، فكان إلها غير كلام. إجا عمي سمع اللحن قال لي هذا ما بقى تصلع اللحن، أنا بركب له كلام عن يعني خيو وبي عساس، وعملوا أغنية سألوني الناس عنك يا حبيبي.
0: زياد الرحباني كان صغير في العمر وقتها ولحن هالأغنية على آلة تتسمى البزق، الآلة اللي تشبه للعود. عاصي الفترة هذيك كان بين السبيطار والدار، وساعات يرجعوه لباريس باش يكمل العلاج متاعه، ومنصور خوه كان يمشي معاه ويرجع باش يكمل العرض. في 1973 بعد عام صار افتتاح العرض، والناس الكل وقتها تسأل إيش باش يعمل منصور وحده من غير خوه، وانطلق العرض وتعبيت القاعة. الأمر اللي كان يعني مفاجئ أنه قائد الأوركسترا وقتها ما هوش موجود اللي هو يعني أخو منصور، وعوضوا إلياس الرحباني. لكن المفاجئ أنه المسرحية وبحسب شهادات الحاضرين في حواراتهم المسجلة كانت من أجمل المسرحيات اللي قدمت في قصر البيكاديلي. ووقت اللي غنيت فيروز الغنية كان الحضور في القاعة منبهر بالأداء، وقام يصفق لمدة طويلة لفيروز، وكان فما تأثر واضح على الجمهور. الغنية اللي أثارت برشا جدل لشكون غنيت فيروز، والناس الكل تسأل. لكن المفاجأة أن وقتها منصور طلب من الطبيب قبل بثلاثة أسابيع من انطلاق المسرحية أنه إذا فما إمكانية عاصي يكون موجود فعلا، وعاصي فعلا حضر المسرحية وكان بين الجمهور. وبعد ما غنيت فيروز وشعلت الأضواء الجمهور الكل انتبه لوجوده وقف يصفق له. عاصي ما كانش راضي على الأغنية واعتبرها أنها حادثة شخصية وما لازمش تتغنى، لكن بعد ما برر له أخوه منصور أنها لمسة وفاء فهم الموضوع. غاب عاصي الرحباني، فكتب منصور عن غيابه، لحن زياد لحظات الغياب وغنت فيروز. لكن بعد أكثر من نص قرن ما عادش نسألوه أو ما عادش نحكيه على أغنية سألوني الناس كأغنية لعاصي وحده، وليت أغنية كل واحد سأل يوما ما عن غائب وما لقى جواب.
4: ملا قلايم رضوين. بالحق مبدع تبارك الله عليه في الكتابة، وانا نتابع في كتاباتك حتى على الفيسبوك، معاش عنا برشا ناس هكا عندهم الحس المرهف هذية، فانا فرحانة برشا بوجودك معنا رضوين توينسي، نتمنى لك كل النجاح. كل عمل فني كبير وراه قصة وراه حكاية وراه انفيكو اللي ما يتنساش، يعطيك صحة وانك هزيتنا لكل هذه التفاصيل.
0: يعيشك، وانا فخور اكثر اني موجود معك يا عفيف.
4: يعيشك، ميرسي بوكو. يلا نسمع سألوني الناس.

0: الخمسة وثلاثة وعشرين دقيقة على ديوانا فيم باش نحكيو على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال SOS، المخيم اللي يجمع ما بين الترفيه والتربية والتعليم ومنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. باش ناخدوا أكثر تفاصيل معنا بالهاتف إيا العلوي، الأخصائية الاجتماعية المكلفة ببرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال بجندوبة. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: اهلا بك مدام عفاف.
0: مرحبا مرحبا،
1: يعيشك. نشكرك على الاستضافه ونشكرك كيف مستمعي ديوان اف ام.
0: يعيشك وشكرا لك انت على اللي قاعدين تقوموا به الكل من اجل اطفال قرى SOS. لو كان تزيد ذكرنا وتعطينا اكثر تفاصيل على مخيم الامل.
1: اكيد يسعدني برشا اليوم باش نكون حاضره معاكم وباش نحكي على مخيم الامل في النسخه الثانيه نتاعو اللي تنظموا الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS بعد النجاح الكبير اللي عرفته النسخة الأولى. مخيم الأمل مش مجرد مخيم صيفي، هو فضاء تربوي ترفيهي وإنساني. الهدف متاعه أنه يعطي لكل صغير فرصة باش يعيش طفولة حقيقية مليانة بالفرحة والاكتشاف والتعلم. عنا باش نستقبلوا أكثر من 1500 طفل من مختلف ولايات الجمهورية اللي موجودة فيهم مكاتب برنامج دعم الأسرة متاعنا. تختلف تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة. البرنامج متاع المخيم ثري ومتنوع، يجمع بين الترفيه والتربية والتعليم. صغيرات باش يشاركوا في ورشات فنية وثقافية ورياضية وألعاب جماعية وأنشطة ترفيهية، وكل نشاط معمول بطريقة تخلي الطفل يتعلم وهو يستمتع.
0: ممتاز، تري بيان. دونك احنا نتبعوا فيكم ديجا، وانا واحده من الناس تبع فيكم على مواقع التواصل الاجتماعي وعشنا معاكم اجواء المخيم. حقرينا الصغيرات كيفاش متفرهدين، دونك كي روحوا ايه احكي لنا كيفاش كانت الانطباعات نتاعهم ومتاع العائله نتاعهم بعد تجربه المخيم.
1: اكيد هو أكثر حاجة فرحتنا في المخيم هي الفرحة اللي شفناها في عيون الصغيرات. رجعوا لديارهم مليانين بالطاقة، يحكيوا على التجارب اللي عاشوها معانا، على أصحابهم الجدد وعلى الأنشطة اللي شاركوا فيها، وحتى الأولياء أكدونا للاحظوا تغييرات إيجابية على صغيراتهم سواء بالثقة بالنفس ولا بالتواصل ولا حتى بالاستقلالية. وهذا ما يعطينا كان نجاح بالنسبة لنا. ومخيم الأمل هو زاد رسالة مجتمعية لأنه يثبت اللي كتتضافر الجهود الجماعية الكل نجم ونصر فرص حقيقية للأطفال والصغيرات بشي، وخاصة للصغيرات يحتاجوا أكثر دعم وإحاطة باش يعيشوا طفولة أكثر أمانا ويصنعوا ذكريات مزيانة ويحسوا اللي فما شكون يؤمن بيهم ويشجعهم ونحن ديما معاهم.
0: تري بيان. إيه للناس اللي تسمع فيك توا ويحبوا يدعموا الجمعية، ذكرنا بآلية التبرع لو تسمح.
1: نجموا يدخلوا على الموقع نتاعنا www.sos.tn ونجموا يتصلوا على رقم 58-371-002.
0: تري بيان، دونك هذوما طرق التبرع. شكرا ليك ايا العلوي، الاخصائيه الاجتماعيه المكلفه ببرنامج دعم الاسره ووقايه الاطفال من الاهمال بجندوبه. دونك انتم تنجموا تساهموا، نذكركم مره اخرى في دعم قرى الاطفال SOS باش توصلوا الرساله النبيله. ادخلوا على الموقع www.sosve.tn وتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه، ولا كلموهم على رقم 58-371-002. يلا نرجع لكم احنا بعد شوية باش نحكيوا على ماذا يحدث في علاقة بالمالوف ماهر الهمامي نقيب الفنانين هبة تدوينة. نحبوا نفهموا شنو اللي صاير بالضبط. خليكم معنا، هذه فان تايم حتى للسبعة. فان تايم

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: فن تايم فن تايم.
2: الملوف وما أدراكم ما الملوف وقيمته طبعا في مش كان في تونس في دول المغرب العربي بصفة عامة. هذا الفن العريق اللي يحمل التاريخ والهوية والثقافة اللي تمتد عبر الزمن وعبر الأجيال. للأسف اليوم شفنا رواية تثير برشا تساؤلات بعد إعلان مجموعة المالوف جاية أنها اعتذرت عن المشاركة في مهرجان المالوف الدولي في طرابلس رغم تلقيها دعوة رسمية بسبب عدم توفير التمويل اللازم لأجور العازفين. حابوا نفهم بالضبط شنو اللي صار وهل فعلا ضاعت على تونس فرصة تمثيل تراثها في تظاهرة دولية كما هكية. وهذا كتب على في هذا الموضوع نقيب الفنانين ماهر الهميمي باش ناخذوا من عنده كل التفاصيل. أهلا وسهلا مرحبا بك يا ماهر.
3: مرحبا يا عصيف، تحية ليك ولكيف تسد المستمعين والمستمعات واللي كيبتي معك كل
2: يعيشك. شكرا ليك. حكينا بالضبط شنو اللي صار منذ البداية وكيفاش وصلت الدعوة للمشاركة في مهرجان طرابلس. حطنا في الإطار.
3: أنا بالضبط تعرفني عصيف نحب نكون منظم في كل شيء. الدعوة جاتني من فرقة الفنان يوسف حسن العريبي اللي هو المدير العام لتظاهرة مهرجان طرابلس الدولي للملوف بطرابلس، وهذه دورته الرابعة والخامسة. يعني مهرجان يتسمى عنده صيت كبير والدولة الليبية يعني واقفة معاه وتصرف عليه بصفة يعني ليه يحبوا يطوروا من الموسيقى هذه. جاتني عن طريق شهر قلت له ليش أنا مستعد كفرقة مهرجية، ولأن هو يعرف تسور وإحنا أنا شخصيا نعمل فيرسيون تاع تسور، ما نعملش فيرسيون تاع رشيدية، اختلاف الملوفجية، نعمل فيرسيون ملوف تاع تسور. بعثنا لي باسبور، بعثنا كل شيء، خلينا الموافقة كل شيء، يلزم عملية كيفاش تصير، يلزم إدارة المهرجان ترسل السفارة الليبية في تونس، رسلوه والسفارة الليبية في تونس، ترسل وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الشؤون الخارجية تحيل المراسلة على وزارة الشؤون الثقافية في طلب الفرقة الملوفجية الفنان ميلامين. وتكفلت إدارة مهرجان طرابلس بالنقل الدولي والإعاشة وكل شيء. نحكي لك العناصر 15 عنصر.
2: معناها الصعيب هذايا والكبير البريزون شارج مع طيارات وإقامة متكفل به المهرجان. أي شنو اللي قاعد؟
3: بالضبط. قاعدة أنه خلاص الأجور تاع العاشرين زمة عبارة الوزارة باش تعطيك عرض
2: كاشي
3: دعم تاع عرض باش تمشي تعمل عرض في تسور في ساقس في جابس في تطاوين في مدنين. نفس الشيء هو نفس الشيء هذاك. طلبت نطلب صراحة لي والله كرهت حياتي من تليفوني. الآخر حنا اليوم يجيني الرد من وزارة الشؤون الثقافية وبيتي هلت قال لك لا التعاون الدولي ما ولش الحكي ذي هنا الأدرع هذا. أنا ولد الوزارة ونفهم شنو السير الإداري. راو يا جماعة خنعاود نفسر لهم اللي في وزارة الشؤون الثقافية راو كي يبدأ عرض جي خالص النقل الدولي ما عادش يتعدى عنا على التعاون الدولي. راو التعاون الدولي كي يتعدى على التعاون الدولي في وزارة الشؤون الثقافية يتكفل بكل شيء، النقل والإقامة والمعيشة وخلاص الأجور وكل شيء. لكن هذا طالبين العرض كان باش تخلص انت كوزارة الشؤون الثقافية تخلص الأجور عارفين. لأنه يجي نقول لك راه التظاهرة مش ماشينا باسم ميلامي أو فرقة الملوفجية، ماشينا باسم ملوف تونس، ماشيين باش نمثل وزارة الشؤون الثقافية، ماشيين باش نمثلوا الجمهورية التونسية. اليوم ويقولوا لي كريمو لا تصرف كيفاش تخلصهم احنا رانا ما نخلصوش.
2: شو تصرف كيفاش تخلصهم يا اخي حفل خاص هو
3: اي قالوا لي هكا بالطريقه لا احنا ما نشتو نخلصوه. وكاو امتنعت وشنقول وزاره الشؤون الثقافيه تمتنع على خلاص تمتنع على مشاركه فرقه تونسيه في مهرجان دولي كبير كيف مهرجان طرابلس الملوف. واللي حز في نفسي وانا قلقني عصير في اليوم المدير العام تاع مهرجان طرابلس قال لي ليبيا بطبيعه الفازوس في رقم تشاركوا، المغرب اكدت مشاركتها بفرقه، الجزائر اكدت مشاركتها، وقال لي تونس اللي كنا متصورين من ابسط الحاجات باش تكون موجوده. قال لي للاسف تونس مش تكون موجوده في المهرجان هذا.
2: والله مؤسف الحقيقة، معناها أنه تونس تكون غايبة في مهرجان كما هكا، ونحكيه على يعني ملوف هذي اللي يجمعنا كمنطقة. دونك ما فهمتش معناها إيه، شنو التفسير؟ مسألة تقنية معني الأهمية متاع المهرجان ومشاركة تونس في هذا المهرجان ما نشوفوهيش؟
3: المسألة مادية. أما مدير إدارة الموسيقى والرقص تقول لي مثلا ما عادش عندنا توا التمويل باش نموضوع العرض نتاعك.
2: ما عادش عندهم بيدجي، ما عادش عندهم فلوس.
3: إدارة الموسيقى والرقص تقول لي توا بالنسبة لقد كل شيء وفاء البرمجة وفاء التعطيات، قد احنا توا ما عادش نجموا نمولوا العرض هذا، ما عادش نجموا نمولوا. ودي إيراه ويجي نقول أنا راني خدمت في إدارة الموسيقى والرقص وخدمت في الليجان. راني نعرف كيف تدار الأمور. لو بإرادة تاع وزير الشؤون الثقافية أو حتى بإدارة الموسيقى والرقص راهو نمشي.
2: هل وزارة الشؤون الثقافية، وزير الشؤون الثقافية

0: إذا تبرع العازفين كل قاعد بشمشوا نخدم ببليش ما نقصوش.
1: ممتاز والله العظيم ما لقيت منقول صدقني معناها في تومبك سيزون كيما هكية وعبيد يعلم بها ربي معناها ما مش عليز هذو مرام عبيد رزقهم خبزتهم هذيك معاشهم اليومي معناها
0: في شكيب الفرياني اللي هو عازف الفرقة الوطنية وعازف كبير ووليد السوسي وحسين عبير
1: برافو والله برافو
0: الأولاد الكل قالوا لي ما تحملش يقول ما حسنيش بالكشفيات احنا مستعدين باش نمشيو نشاكوا الناس كبيرو نزيدك حاجه اخرى عطيس بعد ما نزلت تدوينتي تو خلال ربع ساعه تالي تتصل بي الدكتوره احلام العصير اللي رئيس منظمه الحوكمه المحليه تقول لي الفرقه تمشي وخلاصهم عليا انا شو محليه بلاد
1: الحمد لله شو باش نقولوا معناها الحمد لله اللي ديما تلقى ناس هكا تخليك مازال عندك امل من جهه تلقى واحد يخليك تفقد الامل اللي هو احيانا يبدا حقك هذاك المفروض وانه باش تاخذه ويمشي بطريقه عاديه ولكن يجي شكون اخر يقول لك لي راه مازلت الدنيا بخير
0: ليه سمحني تو ما انا ما نحبش نعطي الرقم تاع خلاص العشيد ما يجي حتى شيء في مصروف وزارة الشرطة فيه خليني نقولها بصراحة هذه باش تمشي ناس تهزك على من بلادك باش نمثل بلادنا في في في في نوع من الموسيقى اللي قاعد يندثر وقصة الصار زي ما راش الملوف في التصوير بصراحة
1: وي أنا شفنا ما ننتبه للأسف
0: علاش أنا والله حبيت نبديش أنا المقصود في العملية ذي الكل
1: ما نتصورش علاش أنت بالذات معني مسألة شخصية
0: قالوا هذه قلت انا امبوسيبل علي شكون بالعكس انا حياتي نخدم في المثل في النقابه هذه ندافع على مصلحه الفنانين وانا منقول راه ما نزلتش من ناحيه خشني من وجهي انا كنت وسابقى وساموت فقد ولد الوزاره راه ولد وزاره الشؤون الثقافيه وهذيك امي الكبيره هذيك وحتى حد ما ينجم يستغنى على وزاره الشؤون الثقافيه اللي هي امنا الكبيره
1: طبعا طبعا بيه خلي لك كلمة الختام ماهر الهمامي دونك باش تشاركوا إن شاء الله باش تكونوا موجودين بإذن الله في مهرجان الملوف الدولي بطرابلس وقتاش باش يكون المهرجان؟
0: يوم العرض نتاعنا إن شاء الله يوم 28 والحاجة الباهية أنه باش نشاركوا زادة في اليوم الختامي الفرق المغاربية الأربعة باش تكون مشاركة شوف سامي الكل الأربع فرق الكل هذه أول مرة باش تصير الأربع فرق المغاربية باش تكون موجودة شوف سامي في وصلت
1: للملوف
0: اللي هي
1: جميل
0: المغاربيه الكل
1: جميل جدا شكرا ماهر همامي
0: شكرا ليك
1: يعطيك الف صحه شكرا ليك احنا باش نخرجوا فاصل شهيري نسمو شويه موسيقى وراجعين راجعين بعد شويه باش نقعدوا في اطار المهرجانات وباش نمشيو لولايه سيدي بوزيد باش نحكيوا على الدوره الثالثه من مهرجان الحاج منصر للفروسيه والتراث خليكم معنا
2: فن تايم Publicité. Super Siesta. J'arrive à la première fois en Tunis. Près de 30 ans.

0: فن تايم
1: من 23 إلى 26 جويليا 2026 تحت ظن مدينة المنصورة من ولاية سيدي بوزيد الدورة الثالثة من مهرجان الحاج منصر للفروسية والتراث. باش ناخذوا كل التفاصيل في فقرة ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: مهرجان الحاج منصر الفروسية والتراث تظاهرة تجمع ما بين عروض الفروسية الألعاب الشعبية والمعارض التراثية بتبيع بهدف المحافظة على الموروث الثقافي وتعريف الأجيال الجديدة بالعادات والتقاليد امتاعنا. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الدورة هذه معنا مدير المهرجان السيد عبد المجيد المنصري. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك. شكرا لك.
1: يعيشك.
2: وتحية لكل مستمعي ديوان
1: أفهم. يعيشك. تحية ليك وتحية لكل مستمعين متاعنا في ولاية سيدي بوزيد. وكان تعطينا فكرة دونك شنو جديد في الدورة الثالثة لهذا المهرجين، شنو أبرز العروض؟
2: لو تسمع أنا عم شيء لمحة على بلدية منصورة، هي بلدية محددة في 2016 تضم أربع عمادات اللي هي منصورة الشرقية والمنصورة الغربية وولاد إبراهيم والواعرة الحرشين. تضم تعد قرابة 10,000 ساكن ومدينة ناشو فيها المهرجان. هذا هو المهرجان لحاج النصر، هو تسمى على الوريث الحاج النصر بحكم نحن المنصورة مشقة من اسمه، كان يكون مهرجان المنصورة واللي مهرجان رأينا أن يكون يحمل اسم معناها جدنا الكبير اللي هو اللي تمت عليه البلدية. والمهرجان إن شاء الله ينطلق من يوم 23 إلى 26 كما تفضل. فيه عروض فروسية وعروض فنية وعروض تراثية وسوق تجاري. سوق تجاري يبدأ ينتصب من اليوم إن شاء الله، غدوة يبدأ متصب كامل فيه كل المنتوجات اللي معناها الزائر هي جذالته في كل شيء، معناها في كل المنتوجات تبضع سواء جهاز عرس سواء سواء معناها أطفال سواء ملابس. المهم سوق تجاري بيسمع عن الكلمة فيه كل شيء، معناها يعني مهرجاناتنا هنا في المناطق هذه في الربوع في الجزيز المناطق الداخلية تمتاز بالأسواق هذه معناها لمدة
1: والله ممتاز، معناها تصير برشا حيوية في فترة وحركية كبيرة في أيام المهرجان.
2: ممتازين ينتصبوا، معناها عبارة سوق أسبوعي لكن سوق أسبوعي هذا
1: متواصل
2: أيام على 24 ساعة معناها مفتوح معناها موجود.
1: هيل برشا
2: الانتصاب مجاني، معناها ما فعينا باش يعني تشجيع للتجار باش ينتصبوا. بالنسبة للعروض عنا عروض الفنية، نبدأ بالعروض الفنية عنا الليلة القادمة إن شاء الله صار الفن الشعبي مع الفنان سفيان السهيري يوم 24 عند الصحراء مع الفنان عفاف سالم ويوم 25 عنا حضرة معناها نكون نوع شوي في العروض ندي كل الأذواق. عنا عرض صوفي حضرة الرحمة فرقة الرحمة بقفصة ولا يوم الاختتام مع الفنان المتألق أيمن غزال.
1: مع شكون الاختتام؟
2: أيمن غزال.
1: أيمن غزال. تري بيان تري بيان. دونك هذوما بالنسبة للبرمجة شنو فيها؟ فما إقبال اليوم من المتساكنين من حتى من المناطق المجاورة؟
2: اي ثم المنتصبين لو ينتصبوا تو معناها يحضروا في الاماكن نتاعهم وشي صغير ياخذوا الفطره الاضاءه ويعني يبدوا كاش ينتصبوا المكان ياخذوا بلايصهم وينظفوا شدوا يعني انتصابوا بدا ثم حركيه نداء على اي مكان تو في ساحه مهرجان. ثم باقي تحضيرات للسهره الليله القادمه معناها بدا الانتصاب ان شاء الله غدوه يبدا يكتمل الانتصاب كامل، يبدا السوق من غدوه حتى النهار 29 ان شاء الله. بالنسبه للعروض عنا عروض اطار عنا عروض فروسيه تبدا من نهار الجمعه يبدا الافتتاح الرسمي وتبدا العروض الفروسيه من يوم الجمعه مساء الى يوم الاحد ثلاث ايام، ومعنا مجموعات فرسان تضم قرابه 70 و 80 فارس. كل يوم عروض فروسيه ممتازه اشتهر فيها مهرجان حاج مثل من الدورة الأولى. عروض فروسية معناها من يزور الفرسان بكل المناطق المجاورة
1: من حتى من مختلف الولايات معناها يجيو.
2: أثناء إضافة في مهرجان حاج مثل عندنا مجموعة من سبع فرسان من جزائر شقيقة إن شاء الله.
1: خيبيا معناها حتى من خارج تونس. غالي فماش أحلى من هكا باش نحافظوا على التراث متاعنا ونورثوه للأجيال القادمة زيدا.
2: هي تطلق أحلى كار مجموعات الفرسان يطلقوا ويشوفوا يعني حتى في الفرسان في الجوال العربي يعملوا لقاء ويشوفوا معناها حتى نوعيات يعني الفيول باش معناها ويأخذوا فكرة في الثروج في كل شيء. وبالنسبة إن شاء الله عنا عرض الأطفال نهار 25 صباحا. حبينا حتى الأطفال يجوا نحو السوق التجاري مع والديهم وكذا ويتفرجوا يعملوا معرض شبابي فرقة أصدقاء طفولة مع بشراكة مع مكتبة عمومية ومدرسة ثقافة نعملوا عرض الأطفال لمدة ساعتين على كل حتى الأطفال يجوا غلطهم. وعنا إن شاء الله ديوان الأسرة عمر النسري بش يجي بحكم عنا السوق التجاري وحركية باش يجي توعية تحسيسية. حابين يكون المهرجان شامل فيه شوية طفولة وشيء للنساء وشيء للرجال يعني في أمور كل
1: توعية فيما يخص شنو باش يعملوه.
2: يجوا إن شاء الله الديوان الأخر عمر النسي نستقبل معاه باش يعملوا ندوة تحسيسية على بعض أمراض النساء وكذا معناها وقت
1: باهي برشا فرصة والله يعطيكم الصحة فكرة هذه.
2: فرصة أنه في هما يجوا بتاعتهم بالسوق التجاري يبقى عدد كبير مثل
1: بالضبط بالضبط
2: منها يتبضع ومنها يزور
1: ومنه يستفيد زيدا بمعلومة تنفع وتنفع صحته.
2: وعنا أو كذلك وعنا أنا بقدرة الله مع أسويس سيدي بوزير معنا هي فرع جديد معنا في ولاية نفتقنا معها باش يشوف هنا يعملوا تحسيهم تحسيسي للزوار المهرجان اولا للتبرع لهذه الجمعيه الناشطه لذلك اللي معناها باش يتصلوا مع العائلات ولا
1: يصير تواصل اي اي
2: عندهم راس سند ولا كذا باش يلقوش حالات معناها باش نجمعوه.
1: خبيان يعطيكم الصحة شكرا ليك سي عبد المجيد المصري مدير مهرجان الحاج منصر للفروسية والتراث بسيدي بوزيد في دورته الثالثة من 23 إلى 26 جويلية. كان معنا في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للسبعة متاع العشية كما تعودتوا بينا كل يوم في فان تايم. عنا ديديكاس بالله خليني نعمله قبل ما ننسى. ديديكاس هذه يجينا من إيمان الترابلسي وريبح شتيوي يحبوا يقولوا مبروك التخرج في ماجستير اختصاص تطوير وقيادة الموارد البشرية وحصوله على علامة حسن جدا وعدد 18 على 20. ويقولوا له كنت هذه نصور أمه هي اللي بعت المساج كنت وما زلت دائما فخورا بك إلى ولدها محمد اشتوي ربي فضله لك وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح وربي نجح صغيراتنا الكل يا ربي. يلا ساعتنا القادمة باش نستقبلوا فنانة تونسية صوت راقي جدا ومسيرة فنية جميلة وراقية تغني التونسي وتغني الطربي بامتياز. نحكي على الفنانة عايدة النياتي اللي باش نكملوا بها ساعتنا الأخيرة. خليكم في الاستماع.
0: Fun time.
3: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة لأصفر رمال لأخضر جبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل

www.radiofm.com. مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السادسة ديوان افهم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الأربعاء بعدد من مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة من السادسة مساء وحتى العاشرة ليلا وعلى فترة متقطعة مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. ودعت الشركة في بلاغات متواترة المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، وبيّنت أن قطع الكهرباء يهدف إلى الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وفق نص البلاغات. الجامعة العامة للكهرباء والغاز ترجع أزمة التزود بالكهرباء واللجوء إلى تخفيف الدوري للأحمال إلى الخيارات والسياسات الحكومية المعتمدة منذ أكثر من عقد، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع الطاقية داعيتان إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز الأزمة الحالية. وأوضحت الجامعة في بيان التوضيح صدر عنها أن قرار اللجوء إلى تقنية قطع الكهرباء الدوري يمثل إجراء تقنيا حتمته الظروف الموضوعية لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الشامل ومنع الانقطاع الكلي للطاقة، معربة عن تفهمها للغضب الشعبي الناجم عن هذه الانقطاعات. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو وزارة الصحة إلى عقد اجتماع وطني عاجل وإرساء خلية أزمة دائمة لمجابهة التداعيات الصحية لموجة الحر غير المسبوقة، منتقدة ما وصفته بالغياب شبه التام للوزارة عن إدارة هذه الأزمة الصحية. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الوزارة لم تنشر إلى حد اليوم أي تحصيلة رسمية أو معطيات دقيقة حول عدد الوفيات أو الحالات الصحية الخطيرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، معتبرة أن هذا الغياب يخل بحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة ويحول دون التقييم العلمي للوضع وتوجيه الموارد بشكل سليم. وحذرت المنظمة من التداعيات المباشرة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على حياة المرضى المعتمدين على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي والتجهيزات الطبية المنزلية، مشيرة إلى أن تزامن هذه الانقطاعات مع انقطاع الماء وغياب التكييف يضاعف مخاطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف خاصة لدى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. عدد من متسكني قرية غربان التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل ينفذون وقفة احتجاجية على مستوى الطريق الجهوية رقم 26 تنديدا بالانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب منذ 3 أيام متتالية. وأفاد النشط بالمجتمع المدني بمدينة الهوارية رامي طرابلسي أن هذا التحرك الميداني جاء على خلفية اتساع رقعة انقطاع المياه بعدة مناطق بالجهة نتيجة اضطرابات التزويد بالتيار الكهربائي، وهو ما ضعف من معاناة الأهالي في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة. بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورد السودان الذي رفض العقوبات الأمريكية وأنكر استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية، حيث قال مكتب الشؤون الإفريقية في منشور له على منصة إكس اليوم إنه وللأسف رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة النووية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب محلية كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم طقس صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 35 و39 ببقية المناطق، وتصل إلى 42 بالجنوب الغربي. نهاية المجلس الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك وبجنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: صوتكم
0: ديوانا فام فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اعلن عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة القارية كوب دافريك خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة ومنح فرص اكبر للمنتخبات المنتمية للقارة السمراء. بالنسبة لموتسيبي خلال المؤتمر يقول: قمنا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في امم افريقيا باش تكون 28 منتخب، ما يعني اضافة مجموعة أخرى في الكوب دافريك. من المنتظر أن يكشف الاتحاد الأفريقي خلال الفترة القادمة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بنظام البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات وآلية التأهل والمراحل باش تقام فيها المنافسة في إطار الاستعدادات للنسخ القادمة. باتريس موتسيبي رئيس الكاف أكد زادة أنه مقترح زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية سيتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي، وشدد زادة على أنه أي خطوة سيتم اتخاذها يجب أن تكون في مصلحة كرة القدم بالقارة السمراء. موتسيبي خلال نفس المؤتمر الصحفي لعقده اليوم يقول أنه أي مقترح يقدم لنا يجب أن ندرسه جيدا ونتخذ القرار اللي يصب في صالح الكرة الأفريقية، ونتمنى أنه تكونوا سعداء بهذه الإجابة. رئيس الكاف موتسيبي يقول زادة أنه الطلب الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا يتم تقديمه إلى الأمين العام للاتحاد تمهيدا لدراسته من كل الجوانب واتخاذ القرار النهائي والأنسب. نادي صفاقسي أعلن اليوم عن تعاقداته الصيفية اللي كنا أعلن عليها في وقت سابق. صفحة الفريق الرسمية عن التعاقد مع الأوغندي حكيم موتيبي، كيف مؤمن الرحماني في انتظار الإعلان عن انتداب غيث الصغير وعبد السلام الحلاوي. نشير زيادة أنه نادي صفاقسي من المنتظر أنه يبرم تعاقدات جديدة في بحر الأسبوع الجاري. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري تقرر العدول عن الاستقالة الجماعية ومواصلة مهامها بعد انقضاء الأجال القانونية دون تقدم أي قائمة مترشحة لتولي رئاسة النادي. البلاغ اللي صدر اليوم يقول أنه تقرر في وقت سابق الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية ثانية نهار 28 جويلية طبقا لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي، وتحديد يوم الأربعاء الموافق ل 22 جويلية كأجل نهائي لغلق باب الترشحات. ونظرا لعدم ورود أي قائمة مترشحة للانتخابات بانقضاء الأجال المحددة، تقرر العدول عن الاستقالة الجماعية لكامل أعضاء الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. الدرجة الرياضي تونسي تراجع عن التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي وقائد نادي أزاك ميموزا الإيفواري سيدو لامين ساكو اللي خلط البارح تونس قبل إجراء الفحص الطبي. بالنسبة للترجي منتظر زادة يعلن في قادم الساعات عن التعاقد مع البرازيلي ريبيرو اللي وصل البارح لتونس من أجل الفحوصات الطبية والإمضاء الرسمي 3 سنوات. جامعة تونسية لكرة اليد تقرر إلزام جميع النوادي المشاركة في بطولة النخبة أكابر وبطولة القسم الوطني أليف بتسجيل زوز ملعبية من مواليد 2006 أو 2007 إجباريا على ورقة كل مباراة في إطار منافسات البطولة الوطنية وكيف كأس تونس لكرة اليد. وفي صورة عدم الالتزام بهذا القرار وبعد تقديم الفريق المنافس لإثارة مستوفية الشروط القانونية، يعتبر الفريق المخالف منهزم جزائيا مع تسليط خطية مالية بقيمة 1000 دينار تدفع قبل المباراة الموالية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.نت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في لمان وتحية تونس.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فام.
2: ديوانا فام.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا، أهلا وسهلا وتحية لكل ما التحق بنا في المتابعة. مكملين معكم في فان تايم، ضيفتي فنانة نحبها برشا برشا كما تعودتوا بيا ضيوفي. أنا راهو اللي نجيبهم هما نجيب كين الناس اللي نحبها واللي نمن بيها واللي نعرفوا أنه الناس هذيا قاعدة تخدم بضمير وقاعدة تعطي في صورة جميلة على الثقافة والفن في تونس. هي فنانة عندها هوية موسيقية مختلفة، صوتها يجمع بين الطرب والبحث الأكاديمي والتجديد. دكتورة في الموسيقى، تكتب تلحن تغني، مع عمرها ما خافت وأنها تضيف على اختياراتها الفنية وتتشبث باللون اللي اختارته لنفسها. دونك في صيف 2026 نلقاوها موجودة ببصمات الروح. هكا ولي
3: هو العسلامة.
2: مرحبا، هي الفنانة الجميلة والرقيقة عايدة نياتي.
3: عايزك وشكرا اني ديما نكون موجودة بحذاك، وحاجة تفرحني برشا.
2: وين زيدة والله.
3: بصمات الروح عرض هو اللي ميز الموسم الثقافي الخاص بعايدة نياتي. بصمات الروح هو حاجة كيما عايدة، لكن ديما عايدة تحب تبدل وتجدد وتختلف. فيه الحاجة المختلفة هو يمكن الروح التنفيذية الموسيقية. فيه رؤية أيضا سينوغرافية، رؤية في الإضاءة، فيه رؤية في الإخراج مع الفنانة مروة بن جميع.
2: نوجهلها تحية جدا حيوة مروة،
3: ونتعرف مروة خدمتها كيفاش. خدمت معايا برشا على حضوري على الصورة، خدمنا ياسر، صورنا حاجات أيضا. يعني خرجت من فقط غني، دخلنا في إطار ديكور، في إطار
2: ممتاز ركح. معناها خدمة على الركح كامل
3: في إطار معناتها حتى خدمنا بحاجات بالذكاء الاصطناعي. دخلناهم مع التصوير السينمائي. فما إيطالوناج مع سليمة بن جمرة، فما إكيب كاملة طبعا، بعد نذكرهم ونشكرهم فردا فردا. فما توزيع جديد مع معناتها فنان وشاب متميز اللي هو أمين سعدوني. خدمنا على العالمية، على الانفتاح، خدمنا على الألوان الموسيقية، الجاز، البلوز، الريغي، الأفخو،
2: ملا جو. عايدة اسمع، تبدأ تحكي لي فيهم، هما برشا حاجات محلام وحاجات كبار، وتحكي فيهم هكا برشا تواضع. خدمة كبيرة راهو هذي. عايدة صلي يعني بي معناها. وديجا انت قلت المشروع هو ثورة على الصورة والجرأة والإضاءة التقليدية. دونك فما برشا فرجة موسيقية.
3: بالضبط، هي فرجة موسيقية للعين وللصوت وللعفن
2: الأذن.
3: هو فما جرأة من مروة بن جميع أولا، لأنه مش سهل اليوم أنك تكسر العادات والتقاليد متاع الركح. صعيب أنك نحكي فيها وقلتها نضحك، لأنه مستنسين بيخرج المغني مزيان محلاها مكيية
2: كل حاجة في بلاصتها.
3: كل حاجة في بلاصتها. احنا خدمنا على اللاسيمتري، خدمنا على مش مهم فقط وجه المغني ولا المطرب ولا صاحب، لا بالعكس، هي إضاءة فيها فكر، فيها قراءة جديدة للركح ما فيهاش عيدانياتي ومفنانين وراها. بالعكس، وهذا اللي يعجبني في المشروع، فيها معناتها تأثيث بصور ورايا، مش صور مجرد صور. هي
2: اللي تتماشى مع
3: هي الحكاية. أول مرة أنا ندخل في دور بين ظفرين ممثلة، لأنه صارت إدارة فنية مع مروة في مثلا في ساعات حكينا في مواضيع. نحكي لك بصمات الروح زادة ماهوش غني فقط، هو اسم على اخترناه على انه العبد يتعدى في حياته برشا حاجات، يتعدى بالفرحة، بالحزن، يتعدى بالحب، يتعدى بالشغف، بالقلق، بالضجر،
2: يتعدى بالحزن، بالوجع، برشا حاجات.
3: هذو هما 12 تيتر، هذو ما حكيوا على البصمات اللي تنجم تجي في العبد وترجو، كيما الفراق، كيما اللقاء، كيما الوجيعة. فمروة كانت علاش اللي عجبني في التوزيع الموسيقي مع الفنان أمين ساعدوني إنه مشى في خط موسيقي فيه برشة سبيريتواليتي، فيه برشة هواية نقولنا ونفس، ومروة كانت مختلفة وإحنا كنا حاضرين باش ينقدونا، بالعكس إحنا كنا فرحانين، قلنا حتى كان حاجة جديدة يلزم إنسان يجي يعطي فكر جديد ويجدد باش يأثث، يمكن ما لا أدعي في العلم فلسفة لكن نقول لعل يكون تأثيث لمدرسة أو رؤية جديدة في المشهد الموسيقي اليوم.
4: وي نشوفوا حاجة مختلفة كما هكية وحاجة فيها برشا رسائل نتصور ونعرف مدى الشغف متاعك بالمواضيع وبالكلمة وأهمية الكلمة في أعمالك. عايدة دونك انت كأنك تحب تحرر الموسيقى التونسية من القوالب الجاهزة اللي قاعدين نخدموا عليها، ما تخافش لا يقولوا مست الهوية التونسية، لا ما تعرف يعني فما حاجات تعتبر كأني مقدسة بغلي.
3: نعرف هو صحيح كلامك صحيح، ونرجع نقول لك مستانس المتفرج وحتى المختص مع تجي اليوم يتفرج في عرض يحب يرى حاجة مستانس يراها، دونك جديد اللي يختلف هو اللي يقلقه سواء في اللبسة سواء في الصورة. يعني أنا في ساعات خدمنا على ورايا فما مشهد كامل كأنه مقتطف من فيلم، من حاجة خدمت عليه مروة وعدينا في نهار كامل نخدمه فيه. المرأة اللي
4: صلتوا تخدموا 13 ساعة يوميا.
3: أي والله.
4: تعرفوا شو معناها فنان يخدم 13 ساعة يوميا؟ خاطر الناس راهو تتصوروا أنه عمل الفنان ولا حتى الإعلامي راهو ديما من باب الترفيه، ما فيهوش تعب وأنه الناس عاملة جو شيخة وأكاهو. دونك 13 ساعة وقعتوا في إقامة في الحمامات لتحضير العمل،
3: في إقامة فنية لمدة أسبوع. هو صحيح كان تحدي، احنا شنو كان التحدي؟ أنا ديما نحب التحديات. أنا مشيت بفكرة اللي هي أنا عايدة باش نحكي على ما تعيش الروح، ومشيت معايا فنانين مزانين برشا معناتها تنسميهم، قلت لكم بعد الكل فردا أنا وأمين ساعدوني قلنا باش نمشيو بفكرة وغادي باش نطوروها، غادي باش نبالوروها وباش نخدموها. مشينا أنا عندي نص ولا زوز حاضرين فقط، هذوكم اللي حبيتكم ما نمشيش بداية فارغة. وفي الإقامة كتبوا بقية النصوص، لحنوا بقية النصوص، عنا شي يصير ورشة كتابة، نقعد نكتب، نستشير العازفين، نستشير الناس الكل، ومن بعد ندخل نخدم الموسيقى، كيف نستشير جماعة، هذه تمشي هكا، هذه تجي هكا، نتعداو للبيت اللي بجنبها اللي هي نبداو نعرفوا نخدموا. بالحق نسينا الوقت، وصلنا ساعات غاديكا في الإقامة يقولون يا أخي ما تفطروش، ما
4: تجوعوش،
3: فما نهارات لفطرنا لفطر الصباح للقايلة للعشاء، طلعونا جماعة جميع عقوله باش تخدموا. كيما قلت انا ساعات نشوف تعاليق اليوم، نستغل الفرصه وانا بحذيك بالحق عفيف، فما ناس برشا ولات توجع، ولينا نستسهلوا التنمر والكتابه في الكومنتير واحنا وراء الشاشات ولا وراء تليفوناتنا، تيب ربي ما مقصوص علينا والضوء وانتم تغنيوا. اي احنا احنا
4: خدمه،
3: احنا ماء وضوء،
4: خدمه صحيت ولا ماء وضوء زيده، ماء وضوء وضرايب واسانس وكري وكل شيء معناه
3: كيفكم. انا احنا ماناش خاطر هما، نحس من لي كومونتير نشوفهم كيجي اي فنان انا نتبع ونشجع اصحابي، كيجي اي فنان في اي بلاتو تلاهين بيك، احنا تحنا مشاكلنا اي حتى احنا رانا كي تقص عليكم الضوء نجم نقول شويه ضوء زيد نعطيكم شويه ضوء بالفن، وكيف حتى احنا حاسين نقص علينا الضوء، قص عين الماء ونسخنوا ونتعبوا لكن ما نوقفوش ما نبطلوش.
4: وعايدة معناها تأكيدا على كلامك وإضافة لكلامك، فما ناس قاعدة تحكي كيفاش مهرجانات قاعدة تخدم وضو ماء مقصوص. شوف يا ناس راهو فماش أولويات، هو فما أولويات في الحياة، ولكن زيدا راهو قاعدين نحكيه على ديناميكية اقتصادية كاملة، إذا كان مش نحكيه جانب اقتصادي، راهو اللي تراو فيهم هذوكم الكلهم عائلات هذوك ودي بارون وصغار وعندهم ديار وعندهم مسؤوليات وعندهم ديزونجاجمون وعندهم اخلاصات وعندهم معناها شو تحبوا، معناها ريت تعليقات متاع وقفوا المهرجانات، معناها شنو هيدا شبينا شبيه برشا خلط، معناها
3: برشا
4: ما نحاولوا نفهموا بشوية بشوية، وراو أساسا المهرجانات اللي قاعدة تخدم أو عندهم دي جروب معناها الإلكتروجين معناها ما همش عبيد قاعدة تاخذ دواء في ال... ولا هم عندهم امتياز الجي ستيك ما تقصش عليهم هما معناها مش هكا الحكاية. فنسيسوا رواحنا راهو عايشين فترة صحيح خايبة وصعيبة على الناس الكل ولكن راهو ما يمشيش زايد في جرة عامر مش هكاية
3: بالضبط. وانا ديما نقول انا حتى جيت باش نحكي على بصمات الروح من البصمات اللي توجع الفنان اليوم انك تسب فنان ولا انك وانا واللي وجعني اكثر وصلنا نسبه في في الناس اللي عمرها الكل فرهدتنا القامات تمسك
4: اسماء كبيره
3: اسماء كبيره تمسك برا امشي اقعد ارتاح برا سايب معنا راهو يا جماعه ما يصيرش هكا رانا نحبوكم ونغنيو لكم ونلحنوا ونخدموا باش كي تجي تغني انت تترفع عن نفسك. نقول لك عفاف انا يمكن نحكيها ياسر الحكايه هذه اللي يقولوا لي ساعات ديما تحكيها ونقعد ديما نحكيها نعاود نقول وقت اللي خدمت انا مهرجان 3 سنين تالي ولا عامين تالي في حي التضامن كانت فرحتي كبيره كي شوف الجمهور كبير يستنى في مكان انه تجي تعطيه الفرحه وتعطيه شوي امل ويجي يتنفس هو عم كامل يخدم ولا مرات تلقاها تخدم وفي قاعده في الدار تلاقي بولادها كي تجي انت تعطيها الفرحه والبسمه رانا سفراء الفرحه وسفراء البسمه ونجيكم فسيسونا شويه وهذه هي من الحاجات اللي حبيت اليوم نبدا نحكي فيها.
4: نسيسوا بعضنا نسيسوا بعضنا مانيش ناقصين بالحق معناها به عاده دونك بصمات الروح بعد هالعمل هذية الماراثوني انت وفريق العمل باش يكون اول عرض
3: باش نفاجئك ديما نجيك باش نفاجئك
4: فاجئني
3: هو ريتك الخدمه هذيك الكل والافون بروميير والبروميير ومعناتها خدمه كبيره والحمد لله كانت تغطيه صح معناتها اعلاميه كبيره والحمد لله فرحانه بكل وسائل الاعلام
4: اللي ونعتذر منك لان ما نجمتش نحضر.
3: ليه وانت يعطيك الصحه
4: وكنا وكل شيء ما يلا غالب ما نجمتش نكون موجوده
3: وغطيت بطريقه اخرى ويعطيكم الصحه ديونا فين كنتوا حاضرين رغم هذا الكل مش موجود بس ما انا موجوده في المهرجانات لكن بصمات الروح مش موجود في المهرجانات لعده اسباب فما اللي منطقيه فما اللي مش منطقيه لسبب المنطقيه اللي فما مهرجانات مثلا نعترف بانه الجيل كله في وقت قياسي العمل وفي برشا جهد
4: مخر شويه حضرته
3: هو اي هو معناتها في ميكن لافون بريمير
4: داكور
3: لكن انا نعرف
4: معقول هنا هنا تو مازالوا يعطيو في التواريخ معناتها
3: التواريخ ما سمحتهمش صحيح فما جيك انا اللي غيظني نعاود نقوله كيما جيتك قبل على ودعه وحكينا اللي ودعه كان عرض سامفوني كان ينجم يكون في الجم كان ينجم يكون في دوغ كيف كيف السنه للاسف ما عطا يصير ديما راهو يصير البرومي كونتاكت ونحكيو لكن من بعد نلقى اللي فما غياب للعرض هذايا للاسف لكن مش مشكله هو رب ضاره نافعه لانه انا ومروه والفريق الكل وامين سعدوني والعازفين والضوء والديكور ورانا اكيب كامله عملنا اعاده نظر في العمل واكثر اثثناه وكبرناه ان شاء الله يكون عم جاي في الحمامات يكون احسن ويكون حاضر لكن حبيت معناته انه يتقدم حتى في نسخه خاطر عملنا لافون بروميير والبروميير نجم نقولوا اون بروميير الغران بوبليك واللي عجبني انا المره هذه في بصمات الروح تقدم في مسرح الجهات اللي بصراحة فما كان حضور جماهيري مكثف وهذه حاجة فرحتني لأنه اليوم ما عادش نحكي على الحمد لله فما من سيختين نوتوريتي كنت نفركز فيها بدأت تتوجد الحمد لله فرحانة
4: سنوات هذه من العمل
3: على الأقل جي ما عادش كالي هاو كوينكم تجي ولا الناس جيت حاجة ثانية اللي فرحتني برشا شباب هذا يرجع لبرشا أسباب يمكن مشينا الجو يحبوها الشباب قعدوا العباد اللي جيوني اللي يحبوا الطرب وكل انهم باش يشوفوا عايدة شنو باش تعمل وجاو برشا شباب وهذه حاجة فرحتني. إذا بصمات الروح ما مش باش يكون موجود في المهرجانات الصيفيه
4: وقتاش برما او العرض وقتاش
3: لكن باش يكون موجود ان شاء الله في اكتوبر ميوزيكال انا خدمت اوتو برود ويظهر لي هذاك اللي باش يمشي توا هذاك اللي قاعد يمشي وانا في الاوتو برود معناتها قاعده نشوف اللي فما اقبال وناس تجي وتخدم امكانيه امضاء شراكه مازلنا ان شاء الله كيما صار تعاون بينا وبين مسرح الاوبرا وكانوا الحق متفاهمين ونوجه تحيه ايضا لمديرها الاوبرا مسرح الاوبرا
4: لانه الحقيقه عرض كيما هكا بلاستو مسرح الاوبرا ولا وانه يكون مدعوم من وزارة الثقافة لأنه الحقيقة احنا باقي نضيفوا على الجودة ونضيفوا على المشاريع الجديدة ونضيفوا اللي حكيتولنا ذي كل واللي نقلوه زي ده الزملاء يعني مشروع مهم.
3: هو مشروع مهم وحمد الله حضروا برشا فنانين وملحنين وشعراء وحمد الله أثنوا على العمل، وطبعا فما الآراء اللي خذيناها بعين الاعتبار. أنا اليوم نقول بركة عروض كي من هكا هيت نعطيهم فرصة عفيف كيفاش أعطيني مرة في الشهر
4: مثلا،
3: خليه يدور مره في الشهر، خليه كيما في فرنسا
4: فما عروض قاره،
3: خليهم الناس اللي تخدم.
4: جيت فتره عملنا هكا،
3: جيت
4: فتره عملنا هكا في بيجي
3: بنت مسرح الاوبرا قاعد يشتغل على حاجه كيما هكا مع لي زوبيرا، هيت نعطيه فرصه ايضا للعروض اللي كيما هكا. اليوم مش صغير العرض بصراحه، معايا اكيب كبيره وخدمه كبيره، هيت نخدموا على مش حتى الاوبرا فقط، هيت تعطينيش عنا احنا فضاءات ثقافيه معناتها في تونس جميله مزيانه وعنا ما شاء الله، هيت نقولوا راه الشهر هذا باش يخدم في تونس، جاي في سوسة، جاي في صفاقس، اللي بعده في قفصة، في مثال. أنا ما عندي حتى مشكل، نحب نتنقل وأنا معروف عليا، ما عمري ما أقول لي بعيد ولا ما نحبش. هذا هو طلبنا الوحيد اليوم، لأن العرض بالحق
4: يستاهل وأنا يكون موجود
3: الحقيقة كبيرة، ونحب بعد إذنك عفيف نسمي على الأقل الأسماء الرئيسية في العرض هذية اليوم. مروة بن جميع في الإدارة الفنية والإدارة في الإخراج، شمس غراب في التصوير وإدارة التصوير، روك رافن في التصوير الفوتوغرافي، فاطمة بن صالح في الأسيستان ديكورش، أمين شوير في خدمة ياسر مزيانة فيها قراءة مختلفة، فيها ألوان وفيها برشا خدمة.
4: هي اليوم الكل أصدقاء،
3: عايشة خليل في الكوستيوم لخدمة مسلسلات برشا كما رجوج وخدمة أفلام كبيرة ومعروفة، مكياج عزة بن جميع عطيها الصحة، وسامة بن ساسي جرافيك وأرانجمون أمين، الأولاد كيف كيف تبارك الله، مهدي قفصية، ريان بن شيخ، ريان شيخ عمر، بشير جلاسي، ومحمد بن صالحة، وشهاب عزاوي، هذوما الناس وغيرهم، وسميت بكري سليمة بن جامع. شوف قداش من واحد وراك
4: وقداش من واحد يخدم فريق،
3: معناتها ما عادش عايدة اليوم تخدم يطلع عمل عرض وروح، جوزنا
4: ولو انه انت من الاول ديما كان مينيموم يبدا معاك فريق عمل ديما عايده
3: كان ديما مينيموم معايا، وتو نحب نجي تحيل فريم فاطمه بكل اللي انجت العمل بكله، معناتها فما ديما ورايا اكيب صغيرونه الحمد لله، ما نخدمش عشوائيا، ملينا صغيره نحب ديما شكون يوجهني شكون ينصحني. اليوم ما نقولش صيحه فزع عليا، ما نحبش نكبر، لكن
4: أما حرام الحقيقة معناها شوف عرض فنيا جاهز على جميع المستويات باش يعطينا صورة جديدة، باش يعطينا صورة حتى سمعية جديدة، مستعمل فيه حتى الذكاء الاصطناعي،
3: كل
4: الإخراج، التصوير، اللوميير انتليجنت، الأنماط الفنية والموسيقية هي بيدها معناها كفنانة باش تظهر بشكل مختلف، معناها كل عناصر موجودة باش عرض كيما هكا يلقى بلاصتو في المهرجانات، ماهوش موجود نقطة استفهام للحق نتاع ربي.
3: فيه دونس أيضا، فيه رقص، ونحب نوجه تحية إن شاء الله ننسى الأسامي الغالبة ما تنوجه تحية، لأنه صارت إدارة كوريغرافية جميلة جدا، تنقول لك شكون قام بالكوريغرافية كنت خدمة
4: معناها تو أنا نشوف في عروض أخرى مع والله احترامي للجميع، فما عروض ما ترتقيش أكثر من عربون أكها، ومع احترامي للعرب انه العربنيه اللي تخدم وذيك رزقهم، ولكن ماهيش عروض نتاع مهرجانات ثقافية وموجودين وموزعين، وعرض كيما هذا في قراءه ورؤيه واخراج وفريق كيما هذا ماهوش موزع.
3: تعرف تعرف تغيظ هي بصراحه، لكن احنا ما احنا تعرف انا اللي عجبني المره هذه تحس بالعظمه الشيء، مش مجرد العظمه للعظمه، راهو مروه ما عندكش فكره قديشها ميتيكولوس
4: فنانة،
3: راهو تابلو محطوط وتصاور وخدمة واجتماعات، وعملنا اجتماع ما قبل الخدمة وفي وسط الخدمة وعلى الكوستيوم وديتاي دي ديتاي، واللي في يدك عنده حكاية، معناتها بالحق ناس قاعدة تخدم ومانيش وحدي، راهو برشا ناس كيفي قاعدة تخدم، فما برشا مشاريع وصحابي فنانين وجلهم تحية، راهو احنا الناس اللي تخدم على المشروع معناتها كيما حبيت تكون في الجم الحق، حبيت تكون في دقة، حبيت نكون موجودة فيهم معناتها حبيت، لكن مثالش مش مشكلة، أنا ما نحبش الشكوى و...
4: ليه ما على الأقل وصلنا الرسالة يلزمها توصل
3: نقول الحمد لله فما فما فما
4: أنت سجلت فك البلاتفورم هذيك اللي عملوها وكل
3: أي طبعا
4: أي بيه كمان بش ما بعد ما قالوا ليش بيها ما
3: سجلت
4: هي ما سجلت
3: سجلت لأنه هي فما مشكلة بيه حكيت المهرجانات والجمعيات هو ذي المشكلة اللي صايرة توا معناتها ما هوش كله معناتها بش ما نلقيهوش معناتها اللوم لا لا بالعكس أنا فرحانة اللي على القيلة عايدة نياتي فما لفتة فما هذا كل موجود لكن مزلت بصراحة نحب نزيد نخدم أكثر
4: طبعا بالنسبة للكوريغراف أميمة المناعي
3: أميمة المناعي شكرا
4: نحيوها
3: نحب نوجهها تحية كبيرة أميمة المناعي.

0: وزارة الثقافة مرحب به جدا، ما قلوش ليه احنا كندعمونا نفرح برشا. في الصيف
1: تو نرجعوا للصيف، تو نرجعوا للصيف. احنا عندنا بتيت اكستري باش نسمعوه من عرض بسمة الطموح.
0: عندنا
1: حاضر عزيز، خلينا نسمعه اذا حصريا هو جبت لنا. انا بونجو ميرسي بوكو عايده،
0: يعطيك الصحه
1: يعيشك. نسمعوا بتيت اكستري.

0: لا لا لا جو جديد هذي جو جديد بالكل عايده
1: بالكل خرجت من زون دو كونفور مش اللي توتريه تهز معايا سيتي ان ديفي وخفت منه كان ينجم يعجب كان ينجم ما يعجبش اول مره فما اكيد شكون نقد هذا بيه ما يجيش عمل اما اول مره اجماع كبير على انه كسوة جديدة على انه لبسة جديدة على انه مشيت للزون جديدة وانا ما نحبش لزون دو كونفور ديما نحب نصدم على حاجة جديدة. الغنية هذه بالذات عندها معزة خاصة في قلبي لانه نحكي انا وامين ساعدوني موزع العمل قلت له شنو اكثر حاجة تخوفك قال لي امي فريق امي وكنا شكون يخوفنا فريق امي متنا فتكتبت ولحنا وتخدمت برشا روح مني ومنه خرج هو منها حاجه مزيانه وانا خرجت منها روحي في الكتابه والغناء فهذا هو عمل فيه برشا روح وفيه برشا
0: وبرشا صدق
1: برشا صدق.
0: قولي منها شويه لايف
1: تحبي
0: ما يا كابيلا هكا نقولوا حاجه
1: نكمل لك الكوبليه ولا نزيدك.

0: ميرسي عايشه احليها احليها الاغنيه بالحق كلها من اكثر الحاجات اللي تخوفنا الكل يعني يا ربي فضل لنا
1: امهاتنا وانا اقول حتى كي تمشي لميمه ربي لا يرحمنا من ميتنا خافوا لنفرقوها ما هي تبقى نار الهليبه تضوي لنا طريقنا وهذا الامبران دو لام هذا حكيت على حاجه تمس روحنا الكلنا وتمس قلبنا وتمس اي حاجه تخوفنا وتفرحنا
0: وي دونك شكون حاضره كمان في المهرجانات
1: اي موجوده
0: باهي عايزه ويا وين شكون موجوده
1: الحمد لله موجوده باش نكون ساعه
0: في دستور
1: في دستور البوليميك الكبيره اللي صارت ما فهمتش شنو اللي صار ما نعرفش
0: يا للعلف يا اخي
1: العلف اخيرا تسوي بلادي وجذوري واصولي وانا نحبها برشا معناتها تستور شنكون موجوده في نهار 29 جويليا بعرض بحذا حبيبتي اللي هو عرض نذكر الناس في برشا جو تونسي نتاع الزاني 20 و30 سنوات 20 و30 و40 لكن نفس الوقت في إنتاج جديد في برشا ملوف مغاربي وملوف تونسي وفي ملوف حتى إسباني معناتها وفيه المجرد فيه روح وفي إنتاجي الخاص يعني أنا ما نطلعش بصراحة
0: لازم حفلة
1: ونغني ما نغنيش على الأقل 4 أغاني من إنتاجي الخاص أقل حاجة مش نحترم خدمتي وتعبي باش نكون موجودة أيضا في حاجة ولت الحبها ياسر اللي هي

0: لو غران بوبليك
1: اللي
0: خدمتها في في dernièrement في بورت دو فرانس اللي هي مبادره طيبه معناتها وجديده مزيانه برشا في شهر التراث كانت موجوده وكنت في بورت دو فرانس وسين كبيره وبوبليك كان ما عجبتوش ما يقفش وكان عجبته يقف وهذا المزيان تلقى بوبليك قدامك برشا وناس شيخه عامله جو في الشارع هذا ياسر حاجه اللي نحبها خدمتها قبل مش في تونس في المانيا في ذكر في كولن في في فرانكفورت كنت نخدمهم الحاجه ذوما وكان نبدا نصير شمة ويطلع يغني عفوا يعزف وتخيو جبران وين نبدا فرحانه نكون موجوده بين فنانين كيف من هكا في الشارع فرحانه للثقافه خرجت للشارع والموسيقى خرجت للشارع فمش كون موجوده في البارسا ايضا نهار 12
1: اوت
0: في بالي هكا
1: مش 15
0: شكرا فاطمه 15 اوت نهار 8 ايضا مش نكون موجوده في المنيه لازم قلت لك وليد نحب ياسر نمشي لتونس الكلها مزيانه فما حاجات مازال معناتها عندي فيهم وعود مازلت ما خديتش الدات نتاعي ان شاء الله هذا هو باش نكون مختلفة قدمت كيما نرجع ونقول راني انا امراه منظمه اللي كلمني ويقول لي اجا نفرح واللي حتى اللي انا نحب المهرجان نحب نكون فيه نقدم فيه دوسي نعمل بلاتفورم مش عيب البلاتفورم مش عيب
1: طبعا
0: هذوما حاجات ما ينقصوش من قيمتنا وبالعكس نظام
1: بي ولي وحاجه
0: يعطي حقوق للناس
1: يعني تقنيه تنظيميه ما فيها ما فيها بيس باهي عايده الدكتوره الى اي مدى صعيبه مع عايده الفنانه
0: عايده الدكتوره الى اي تعرف عفيف ان ننسى ديما لان الدكتوره
1: ماني ذكرتك
0: فما كثر بلاد نذكر اللي فيها دكتوره كان يمشي لمصر وما يمروا ياسر بال
1: طبعا بالقادر وحتى كان مش دكتوره في مصر يقول لك دكتوره
0: دكتوره دونك والله عايده الدكتوره هي عايده كيف كيف كان قري هاو يعرفوني الطلبه نتاعي كل في سواء جابس فاقس وان شاء الله عفوا جاب سوسه ولادي وتونس ايضا يعرفوني مليح اللي انا ديما نبحث كان قريت مقامات ما قريش كما تتقرى نورمال نخدم على كرياسيون كيفاش نجمو نلحنوا حاجه في القسم في الطبع هذاك وفي المقام هذاك ما عنديش هاي الاولاد اليوم مقامنا كذا فعايده الدكتوره هي عايده الفنانه هي عايده
1: اللي سايبه مع روحك انت برشا
0: نقول لك حاجه عفيف يمكن تبهت كل درس كي نطلع نخدمه عندي توا قداش من عام نقري 23 سنه كل درس نطلع نقري كاني باش نعمل سبيكتاكل نخاف انه الجمهور اللي هو الطلبه نتاعي ما يعجبهمش درسي لازم يخرجوا الطلبه نتاعي انا خرج نقلموا في الوقت النهار اللي نحس والحمد لله عمري ما حسيتها
1: محظوظين بيك الطلبه نتاعك محظوظين بيك
0: ونحب خدمتي برشا ونهار اللي نقلق ونفد نسيبها ما نحبش نخدم حاجه ما نحبهاش هذيك علاش عايده الفنانه والدكتوره هي نفسها
1: خلينا نرجع شويه للبعض من تصريحاتك 2021 24 ستغا ونشوفوا اذا كان مازلت في نفس الاراء واللي ونزيدوا نقدموا فيهم قلت اتهموني كوني في برجي العاجي الفني في 2021 تبدلت يعني تخلصنا منها
0: تخلصنا منها ملي دخلنا وهذه كانت مبادرة والله ما عندها شجعوني عليها برشا حبي ملي دخلت للغران بوبليك خاطر انا كنت نقول عايده تعمل عروض مهرجان المدينه يجينا ناس مع صحيح ويمكن هذيك الحاجه اللي عايده ما عادش اليوم نخبويه بالعكس انا كنحس روحي في حي التضامن نعمل سكسي في المنينه نعمل سكسي في قلعه لندلس نعمل سكسي لو غران بوبليك حاجه تفرحني في الشارع في بورت دو فرانس لعبه توقف وتصور سي عايده ما عندهاش مشكله وتغني وبغناء وردوا بالك انا نحب نقول لك حاجه مزيانه اللي البلايص هذوما غنيت فيهم حمر عيونه ولا تسمع مني كلام وقالوا عليا قادره وحاجات معناتها انتاجي الخاص والحمد لله الببليك عجبهم ولاباس يا ربي الحمد لله
1: عرض ودعة وصفته بأنه حوار فني كوني يجمع السيمفوني والجاز بالنغم التونسي ترى اللي هو مهد الطريق إلى اليوم للبصمات الروح فما تواصل
0: هو مهد برشا لأنه العباد شافتني لأني اليوم كي مشيت نخدم مع شباب ما قالوش لي عايدة كيفاش نخدموا معاها جاية من إيكول كلاسيك وطربية لا بالعكس الأولاد كلهم العاسفين وجلهم تحية فردا على خاطر بالحق ما تعملوش معايا بحسوني قريبة لهم كيفهم تحية خاصة لبشير جلاسي الباتور لأنه عنده روح سبيسيال تجمع بين التوليفة الشرقية والغربية والانفتاح العالمي فما لقيتش روحي غريبة بالعكس مهدت لي ولو الشباب يعرفوا
1: دونك اليوم نجم نقولوا زيدا بصمات الروح ينجم يكون مشروع قابل باش يعمل جولات عربية أوروبية.
0: بديت نبعث فيه لليزوبيرا والحق خاطر احنا تعرف في خدمنا على مع مروه ونجلها تحيه مره اخرى خاطر مروه فاهمه السوق بمعنى السوق الفني. عملنا دي كبسول احنا خذينا دي كبسول خدمنا من الاغاني اللي هي حاجه ياسر مزيانه شافت العباد. معناتنا حتى تو كي نبعث لي زوبيرا نبعث لي كبسول عايده اليوم مروه شافت عايده اليوم لابسه كلها بالنوار وعامله مكياج ماهوش عايده هكا
1: ارتستيك حاجه ارتستيك
0: عايده شعرها مشبشب شعرها مبلول عايده راتها كيما بصمات الروح كيما نشوفوا بعضنا ديما مش ديما المرتب والمستوي هذا هو. فقدمت في برشا والحق قاعده نتواصل مع دي زوبيرا سواء عربيه ولا غربيه وعندي دي غوتور بهين قاعدين يرجعوا لي وباش يكون موجود نعم باش يكون موجود ان شاء الله في تونس وخارج تونس وفي ناس تفهم الجو هذا لانه عالميه اللغه كي تسمع ما انا خدمت قبل في لوبيرا دو رين وليل وكل نحكي بالتونسي ونغني بالتونسي والبوبليك باهت ويصفق وشيخ وعامل جو دونك ما فماش
1: موسيقى ما عندهاش حدود وما عندهاش لغه تتحس معناها تتعاش الموسيقى. باهي لو نقول لك اختار اغنيه من اعمالك تكون بطاقه تعريف لعايده نياتي عند الجمهور اللي يسمعك لاول مره شو تختار؟
0: شوارع المدينة خاطر برشا حبوها برشا شباب وصغار وبرشا ناس كبار حسوها جولة في روح التونسية كلمة ولحنا هي شوارع المدينة.
1: شو اللي يجمع قصيتي علينا شوارع المدينة سمحة مقيلة شو اللي يجمع الأعمال هذي فنيا
0: شنو يجمعهم انفتاحهم معناتها تلقى قسيتي علينا اون فالس لكن كي تسمعها قسيتي علينا ورضينا وقلنا لحالي دوم بصحنا دمعت عينينا وقلنا يزي من اللوم لكنها اون فالس وكيف كيف تمشي حتى مشيت سوينغ تمشي صالحي تمشي معناتها انت اللي يجمع الاغاني ذوما كل اليوم ما فيهمش قوالب مسكره اليوم تمشي فالس غدا نردوها سوينغ بعد غدا معناتها هو كل لا سوبليس دي شوز اللي انا نخدمها ديما في الاغاني نتاعي
1: وهذا اللي يميزك اكاديميا معناها على غيرك عايدة نياتي. أما أسهل بالنسبة ليك الكتابة الكلمات أو التلحين؟
0: والله نقول لك هو الكتابة ملي أنا صغيرة الكتابة ملي أنا صغيرة كنت نكتب اللغة العربية وكنت ناخد برشا جوائز في الشعر في معهدي كنت نقرأ وكل دونك الكتاب أنا من الناس اللي جيني بالعكس المزيكا في وذني قبل بدل من نحب الكتابة أكثر
1: أما يجيوك جمل الموسيقية
0: ندخل وما عنديش وما عندي بورقة وستيلو أنا ما قد ما فما تطور في نخدم فيه الكل
1: أما حاجات بالورقة وستيلو ورقة
0: وستيلو الكتابة ما تجيني وما تحلي لك الورقة وستيلو
1: أنت تضحك عليا أنا مشروع التخرج بتاعي اللي خدمته سنة بالورقة وستيلو
0: ورقة وستيلو
1: والله بالورقة وستيلو
0: إيه ورقة وستيلو والله
1: جيت وكيكة كتيبة كتيبة كتيبة بعد إلى متى عفيف تكتب
0: نكتبوا بالورقة وستيلو. ونقول لك حاجة عفيف أنا كي نعمل عرض نستدعى شعراء وممثلين وفنانين باش كل واحد يعطيني وجهة النظر وفما حاجة نحبها وفرحانة بها خاطر أنا كان عندي حاجة باهية فرحانة بها محبة الناس بصفة عامة ومحبة الفنانين بصفة خاصة
1: هو زاد أنت تتحب راهو معناها تو الجمهور اللي قاعد يشوف فيك وقاعد يسمع فيك تو هذه إنسانة ما تحب ما تنجم كي تتحب معناها يلا بجاوبني بسرعة خاطر مش عنا برشا وقت قبل اللقاء حضرنا مجموعة من الكلمات مرتبطة بالمسيرة متاع عايدة نياتي وأنت بتجاوبني بسرعة أول حاجة تخطر لبالك معاك تفسير صغير إذا حبيت بصمات الروح كلمة واحدة تصف بها المشروع
0: النفس
1: المسرح
0: نفس نفس نفس
1: أكثر ركح بقى محفور في ذاكرتك
0: مسرح الحمامات في تونس وفما مسرح جميل جدا في فلسطين اللي هو تجمش تطلع عليه في فلسطين مسرح الوطني بفلسطين وما تكونش حاجة أكيد. كبيرة
1: النقد يحفزك ولا يوجعك
0: كان يوجعني سنوات توليت نفرح كي ينقدوني خاصة كي ينقدوني الكبار نفرح
1: لطفي بوشنيق أول كلمة تجي في بالك
0: التواصل المحبة العطاء صفاء
1: دكتورة أو فنانة لو باش تختار لقب واحد اليوم كامل
0: فنانة
1: لو يرجع بيك الزمن تعاود نفس الطريق الفني فما حاجة تغيرها
0: حتى شيء كما أنا بالعكس
1: أغنية من أعمالك تتمنى الناس تعاود تكتشفها من أول وجديد ما خدتش حظها؟
0: يهودك غريب الروح ضياري.
1: قال لي اسمها سيب راهو
0: قال
1: عامل لها اسم آخر. عامل عليش عشان عملت لنا يهودك كنا نقرأ فيها وتعديتها قبيلة ما سميتانك.
0: يهودك يهودك غريب الروح
1: غريب الروح تنجح
0: غريب الروح ضياري
1: غريب الروح
0: تحب العباد تكتشفها خاطرها خدمتها تعقيب فيسع سريع خدمتها مع دي جابوني عملوا عليها جو خدمتها مع دي زيتاليا عملوا عليها جو دونك مفتوحة تحب أكثر.
1: أكثر إلى موسيقية تمثل شخصية عايدة
0: عودي عودي
1: عودي طبعا لو يخيروك عنوان فيلم يحكي حياتك شنو يكون اسمه؟
0: أمل الأمل
1: كلك أمل كلك أمل إن شاء الله الجاي دي مخير يا ربي. بعد هالمسيرة كل بعد كل مرة اخترت فيها تكون مختلفة وما تكونش سهلة وما تكونش متسهلة حتى مع روحك شو الرسالة اللي تحب عايدة نياتي تخليها في ذاكرة الجمهور مش فقط كفنانة ولكن كإنسانة بصفة عامة؟
0: أنت فهمتني أكثر أنت تعرفني ويعطيك صحة عفيف أنا الإنسان يهمني قبل الفني أنا نحب كي نطلع فوق الركح تصير علاقة حب بيني وبين الجمهور كما صارتش علاقة الحب رأيتم فماش صدق والحمد لله أنا أقول نتمنى نكون صادقة ونقعد صادقة ونموت صادقة لأنه أهم شيء في الحياة عيشك الصدق وأنا الحمد لله اللي نعمل فيه كل بحب وبصدق إن شاء الله يا ربي دوم النعمتين هذو من الحب والصدق
1: يا رب. شكرا نورتني برشا برشا عايدة نياتي ميرسي بوكو نتمنى لك كل النجاح ليك ولي بصمات الروح وكل المشاريع اللي تقدمها. خليلك ندغنيمو
0: نقول لهم مرحبا بكم في 29 جويلة تستور خاطر تستور قريبة يجي اللي معرف تستور يجي يكتشفها يشوف محلها ومحلى قاعدتها وفنها وراها عرض ياسر مزيان مختلف يقدم حاجة جديدة.
1: ميرسي انكور شكرا عزيز العوني كان معنا في الاخراج حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي ميرسي هايفا استاجير متاعنا ميرسي خلود المزيانة على العمل متاعكم لبنيت ان شاء الله ذو ما زميلات المستقبل الاستاجير معنا من معهد الصحافة علوم الاخبار ميرسي شدلية كنت معنا على مستوى الأعداد ونعطيكم موعد كما العادة غدوة من الأربعة للسبعة على ديوانا فهم وقدوا في الاستماع لبقية برامجنا. باي باي نس كل ونسمع ونرو حمراء عيدا ياتي.

0: بوبليسيتي.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز السابعة، ديوان افام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن القطع الدوري للكهرباء بعدد من مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة بين الساعة 6 مساء والساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. ويشمل قطع الكهرباء المحتمل عدد من مناطق ولاية تونس الكبرى والشمال إلى جانب بعض المناطق بولاية زغوان وبنزرت وصفاقس وفي مناطق الشمال الغربي والوسط. وزارة التجهيز والإسكان تعلن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود تحت جسر سان جوبان من ممرين إلى ممر واحد، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبينت الوزارة أن هذا الإجراء يهم مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس، مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة. وسيدخل هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة القادم على الساعة 5 مساء، ويتواصل لمدة 45 يوما لتمكين المصالح الفنية من إنجاز أشغال أسس الجسرين الجديدين ضمن المشروع. وزير الدفاع الوطني خالد السهيل يعرب خلال لقائه اليوم قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين واستكشاف أفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات بما يتلائم مع تطور المشهد الجيوسياسي في بيئة إقليمية ودولية معقدة تتسم بعدم الاستقرار وتنامي التحديات. إلى الشأن الدولي، فرق الإسعاف الجزائرية تنقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى شمال شرق البلاد إثر حرائق غابات اندلعت في المنطقة، فيما تم إجلاء سكان 150 منزلا متضررا كإجراء احترازي. هيئة البث العبرية تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إسرائيل أنها تعتزم تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام القادمة. وبلغاريا توافق على استضافة طائرات عسكرية أمريكية رغم تحذير إيران. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معكم من 7 حتى للعشرة نتاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه معنا وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين. ربي ان شاء الله نخاف عليكم الطريق، نخاف عليكم اثنين، نخاف عليكم شويه زاد ستريس نتاع نهار كامل بعد قصان الضوء بعد كل الاخبار اللي قاعدين نسمعوا فيها مالوغوزمون، لكن حاولوا هكا نسيكم شويه كوميم ونبدل عليكم الجو. يمكن راهو امتي ميساج نقولوا للناس اللي قاعده تسمع فينا، فينا برشا اللي وين منكم عليها كايها مواطن كنا نتشكيو من الازمه نتاع الكهرباء، كنا نتشكيو من قصان الضوء والماء زاد اللي خلط مالوغوزمون. لكن والله كيف نشوفوا الاستوري ولا نشوفوا الفيديو نتاع غار الملح البارح ومتاع بعض الاماكن اللي كان فيها الحرائق نتاع الغابات، والله الواحد يقول الحمد لله يا ربي، والله نقول كان الحمد لله على اللي نحن عايشين فيه. في الاخر اوكي سخانة وكل الاضرار النفسيه والبدنيه والماليه زاد خاصه، اما والله الواحد يقول كان الحمد لله. معني البارح نتفرج على لي فيديو واليوم زاد الصباح نشوف لي فيديو بعد ما طفاو الحرائق سيرتو في غار الملح، البلايس ولا الاماكن السياحيه اللي تحرقت بكلها، معناها مشاريع بالمليارات مشيت هكاك. الله يعوض على مالها ان شاء الله، الله يعوض على كل من ضر في هالازمه نتاع الكهرباء ان شاء الله يا رب يجعله خير علينا ان شاء الله بعد هالسخانه هذيا ويلطف بينا ويعطينا من رحمته ان شاء الله. ذاك شنو نقولوا في الاخر ديما الواحد كي يشوف المصايب نتاع غيره يقول كان الحمد لله ورب بيعوض على كل من ذر. على كل ان شاء الله نكون معاكم كيما قلت من تو حتى للعشرة ان شاء الله. نوصلكم صبري البعزيزي سيد المخرج، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. ان توكا كيما العاده برشا موسيقى سبيسيالمون ليكم انتوما، والبدايه تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نرجع بكم الموسيقى قديمه برشا وفابوكيل تيربيه.

فيكم برشا تو يقول اي والله هذايا وين هذايا ندرا وين هو في بوكيل كانت عندها موسيقى حلوه برشا غايبه غايبه كومبليتمون على الساحه وين ما نعرفش. ان توكا انا نقول لكم زاد من بعد شويه باش نسمعوا سانفيلد ديباند باش نسمعوا رانويز.

البلاي ليست مارتن جوردن رغب عليهم كما يا شحاده براذرز وغيره. وانتو كان اقول لكم برشا موسيقى حلوه تو سويت باش خليكم مع جيسون رولو تشاوز نيفر ليت يو جو. هذه الموسيقى نتاعنا اي بنقول لكم بونيكوت. انتم تسمعوا فينا كلوب

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموزيكا اي ديراكتومون. باش نمشيو للريتم اخر كومبليتمون, باش نمشيو للاغاني الايطاليه تو سويت في موزيكا ديل موندو. موزيكا ديل موندو كيما قلت لكم في موزيكا ديل موندو الليله نقترح عليكم اغاني ايطاليه باش نهزكم في فواياج لايطاليا. ان توكا باش نلقاو من بعد شويه امبريتو توزي في تيامو, باش نلقاو توتو كوتونيو في الايطاليانو, باش نلقاو البانو في فيليتشيتا, ريتشي البافوري سارا بيركي تيامو, اي تو سويت باش نخليكم مع ايروس رامازوتي ونا ستوري امبورتانتي. هذه الموزيكا نتاعنا نقول لكم جوستومون شويه خير تكون معكم الاخبار على راس الساعه, وساعتنا الثانيه تكون مع الاغاني القديمه ونرجع بكم للبيلبورد العام 2002 في اولديز.

0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستقبل.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجهزوة الثامنة ديوان افهم عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال جلسة عمل جمعته بالمنسقة المقيمة وممثل الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعتمدة في تونس، يؤكد أن الشراكة بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة تقوم على علاقات تاريخية تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ التعاون الدولي والتضامن في مواجهة التحديات العالمية. وجدد وزير الخارجية تمسك تونس بخيار العمل متعدد الأطراف، مؤكدا أن مواجهة التحديات الدولية تتطلب تعاونا دوليا أكثر فاعلية ومؤسسات متعددة الأطراف أكثر نجاحا. الجانب الصحي في الحج مثل محور اجتماع خاص عقده وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي في إطار التحضيرات لموسم حج 2027، ويؤكد ضرورة أحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لتحضير المرحلة المقبلة من استعدادات موسم الحج والمتمثلة في القيام بالفحوصات الطبية والتلقيح اللازمة للمقبلين على أداء الفريضة الخامسة وفق بلاغ صادر عن الوزارة. كما أوصى وزير الشؤون الدينية بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية التي وضعتها السلطات السعودية للحجيج في الوثيقة الترتيبية، والتي تهدف بالأساس إلى حماية الحجاج وتخفيف وطأة المشقة عليهم، مبرزا أهمية أحكام تأطيرهم في الغرض لتسهيل عمل البعثة الصحية سواء أثناء عملها في تونس أو في البقاع المقدسة. انطلاق المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بداية من شهر جويلية في رقمنة الخدمات الصحية بهدف تحديث وتسهيل منظومة التكفل بالمرضى. وبيّن كهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد عبد الكريم الغربي أن المستشفى الجامعي انطلق في اعتماد المعرف الوطني للصحة بداية من 6 جويلية الجاري في خطوة جديدة تندرج ضمن برنامج وزارة الصحة لتسريع رقمنة الخدمات الصحية وتحديث منظومة التكفل بالمرضى. إلى الشأن الدولي، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية يقول إن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادتها المؤسسون والشهداء، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة القادمة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني. الأمم المتحدة تؤكد أن سوريا تقف عند لحظة مفصلية تتطلب الانتقال من الاعتماد على المساعدة الطارئة إلى التعافي والاعتماد على الذات، وحذرت من أزمة تمويل حادة أدت إلى تقليص المساعدات الغذائية والصحية المقدمة للسكان. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.
0: ديوان افهم عسلمة.
2: عسلمة ديوان افهم، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان افهم
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان افهم نحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اعلن عن زيادة المنتخبات المشاركة في كأس امم افريقيا خلال الفترة القادمة في خطوة تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة ومنح فرص اكبر لمنتخبات القارة السمراء. حسب قوله موتسيبي في مؤتمر صحفي اليوم، يقول قمنا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في الكان باش تكون 28 منتخب. من المنتظر الاتحاد الافريقي يكشف خلال الفترة القادمة عن مزيد من التفاصيل الخاصة بنظام البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات وآلية التأهل والمراحل باش تقام فيها المنافسات في إطار الاستعداد للنسخ القادمة. موتسيبي رئيس الكاف في نفس الندوة أكد زيادة أنه مقترح زيادة عدد النوادي المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية ستتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي، وشدد على أن الخطوة هذه تم اتخاذها لما فيه مصلحة كرة القدم بالقارة. موتسيبي في نفس المؤتمر الصحفي اليوم يقول أي مقترح يقدم لنا يجب درسه جيدا واتخاذ القرار ليصب في صالح الكرة الإفريقية، ونتمنى أنه الإجابة هذه تكون واضحة في الوقت الوقت في الوقت الحالي، مع الإضافة في قوله يقول إنه الطلب الخاص بزيادة عدد النوادي المشاركة في دوري الأبطال سيتم تقديمه إلى الأمين العام للاتحاد تمهيدا لدراسته من كل الجوانب واتخاذ القرار المناسب. نادي الصفاقسي أعلن اليوم عن تعاقداته الصيفية اللي أعلن عليها في وقت سابق. صفحة الفريق الرسمية أعلنت تعاقد مع الأوغندي حكيم موتيبي، مؤمن الرحماني وغيث صغير في انتظار الإعلان عن انتداب عبد السلام الحلاوي. نذكر الفريق دخل اليوم في ستاج فيرمي بمدينة سوسة. المهاجم شادي المحمدي أمضى عقد رسمي مع نادي رياضي البنزرتي. اللاعب السابق جندوبة رياضية أمضى اليوم عقد زوز مواسم مع قرش الشمال. مع التذكير صاحب 25 عام لعب سابقا مع الأولمبي البيجي وفريق مستقبل المرسى. الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن عن تركيبة هيئته المديرة للموسم الرياضي 2026 وإلى غاية 2028. بالنسبة لتركيبة الهيئة على النحو التالي: عادل مرجان رئيس، الهادي لطيفة نائب الرئيس، عادل رزيقة أمين المال، حمزة الوسلاتي كاتب عام للفريق، لطفي موسى رئيس فرع كرة القدم، محمد رمزي سليمان رئيس فرع مكلف بصنف الأكابر، سعيد عثمان رئيس فرع الشبان. جامعة أنصاري كرة اليد قررت إلزام جميع النوادي المشاركة في بطولة النخبة أكابر وبطولة القسم الوطني أليف بتسجيل زوز ملاعبية من مواليد 2006 و2007 إجباريا على ورقة كل مباراة في منافسات البطولة الوطنية وكأس تونس في صورة عدم الالتزام بهذا القرار. وبعد تقديم الفريق المنافس لإثارة مستوفية الشروط القانونية يعتبر الفريق المخالف منهزم جزائيا، مع تسليط خطية مالية بقيمة 1000 دينار تدفع قبل المباراة الموالية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان وتحية تونس.

وبونسوار، مرحبا بكم، على سلامتكم الناس الكل مرة أخرى. هذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب، نسلم عليكم الناس الكل ومنزلنا متواصلين معاكم ديجا ساعتين، مازالوا برشا موزيكا كيما العادة تلقاها معنا في نايت كلوب. ان توكا نقول لكم ديراكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع اولديز. اولديز في اولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد عام 2002، وديركت مش نمشي بيكم للمرتبه 60. واذا كان نحكيو على صوت لغامبي اللي خلات التوش نتاعها في التسعينات وبدايه الالفينات، اكيد يجي اسم فيث ايفانس والغنيه الجايه اللي نسمعوا فيها اسمها اي لاف يو، تعتبر من اجمل اعمالها الرومانسيه. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن البوم اسمه فيث فولي، وحققت نجاح كبير في اذاعات لغامبي واكدت المكانه المتميزه نتاع فيث ايفانس كواحده من ابرز نجمات الجانر ميوزيكال. هذايا فيث إيفانس اشتهرت بصوتها الدافي والاسلوب اللي يعمل فيه ميلانج بين الرامبي والسول، وكانت اول فنانة توقع عقد مع شركة باد باي ريكوردز. وعلى امتداد مسيرتها قدمت العديد من الاغاني الناجحة وتعاملت مع كبار نجوم الهيبوب والرامبي. اما اي لوف يو فهي غنية رومانتيك تحكي على الحب الصادق، على الوفاء، على التعبير بكل بساطة على المشاعر تجاه الشخص اللي غير حياتك للافضل. اللحن هادي، اداء كل احساس فينا المون، خليت الموسيقى هذه تكون من أنجح الأغاني عام 2002.

إذا نحكيو على الأغاني اللي خلطت بين الروك والبوب والإلكترونيك بطريقة سبقت الوقت متاعها، فلازم نذكروا هيلا جود الفرقة نو دابت، الموسيقى اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه روك ستيدي، وكانت من أكبر الهيت متاع الفرقة في الألفينات. الغنية تميزت باللقاء متاع الدونس الإنرجي الكبيرة اللي موجودة، وخليت نو دابت تثبت مرة أخرى قدرتها على التجديد والخروج من القوالب التقليدية. وراء النجاح هذا كان الإنتاج بأمضاء ثنائي الأسطوري The Neptunes اللي عطاو الغنية توش متاع فانك وإلكترونيك زادا مودرن مع بيرفورمانس متاع غوين ستيفاني اللي كانت وقتها في قمة التألق متاعها. كلمات هلا جود تحكي على الإحساس بالثقة الاستمتاع باللحظة والإنرجي البوزيتيف اللي يخليوك تحس أنه كل شيء فوق العادة، ومن هنا جاء عنوانها هلا جود، وهي عبارة أمريكية معناها حاجة رائعة برشا معناها. فوالا بفضل اللحن هذا اللي تكبته في الذاكرة والفيديو كليب اللي كان كله إنرجي، بقات الغنية من أبرز الكلاسيك متاع البوب روك والدانس في بداية الألفينات، ومازلت حتى لليوم حاضرة في برشا بلاي ليست.

تسمعوا في الموسيقى وكأن موسيقى شرقية. إيبا مش نحكي لكم على التيتر هذا اللي هو خلد اسم أليا، هي واحدة من أبرز الأغاني متاعها. نحكيوا على More Than Woman اللي تعتبر من أجمل الكلاسيك متاع الغنبي في بداية الألفينات، واللي خرجت عام 2002 كواحدة من الأغاني متاع الألبوم الأخير اسمه أليا. ورغم أنها صدرت بعد وفاتها إلا أنه حققت نجاح عالمي كبير برشا، خاصة في بريطانيا، وين صدرت قائمة الأغاني اللي تكون أول غنية لأليا تحقق هذا الإنجاز في الوقت ذاك. اللي يميز More Than Woman هو الإنتاج المودرن بمضاء تامبلاند اللي عمل ميلونج بين الأغنبي لقاعات الإلكترونيك واللي توش الأوريونتال بطريقة كان سبق عصرها، وهو الأسلوب اللي يميز أغلب تعاوناته مع أليا. الكلمات تاع الغنية تحكي على حب هكا ديب شوية عميق، ورغبة في تقديم أكثر من مجرد علاقة عادية، أما شراكة مبنية على الثقة الإخلاص والدعم المتبادل. وصوت بتاع أليا هو اللي خلى الكلام هذا الكل اللي حصل لذي دونك يكون ناجح بيان سور، ويوصل للناس ويخليها برمي كما قلت الأغاني النجحة عام 2002.

نمشيو للمرتبه 57 وين نحكيو على نجوم البوب لاتان اللي غزاو العالم في بدايه الالفينات. واكيد يجي اسم اوريكي غليسياز في المراتب الاولى. الاغنيه اللي قاعدين نسمعوا فيها اسمها اسكيب، اللي تعتبر من اشهر واقوى الاغاني في المسيره نتاعو. اسكيب اللي خرجت عام 2001 ضمن البوم يحمل نفس الاسم وحققت نجاح عالمي كبير في الوقت ذاك، ووصلت حتى المراتب الاولى في برشا بلدان باش تاكد المكانه العالميه نتاع اوريكا اغليسياز. الغنية تحكي على حب قوي يخلي الانسان يحس بالامان الراحه مع شخص اللي يحبه، كانه الوجود نتاعه هو الملجا الحقيقي في الاخر اسكيب، وانه تهرب الوقت اللي تبدا حاسس بحاجه مقلقتك. دونك اللحن هنا يحكي يعمل في ميلونج بين البوب والروك الخفيف، ومن طرف زاده اللي زادت الشهرة متاع اسكيب انه الفيديو كليب مجمع أوريكي غليسياز مع لعبة التنس الروسية أنا كورنيكوفا، واللي من غادي بدأت قصة الحب ما بيناتهم واللي استمرت سنوات وولت من أشهر العلاقات في عالم الفن والرياضة. والشيء هذا هو اللي خلى الغنية تولي من أشهر الأغاني عام 2002.

في المرتبة 56 والأخيرة بالنسبة لليلة. وإذا كان نحكيو على الأغاني اللي خلت العالم يولي حب ليان رايمز خرجت خارج إطار الكاونتري, فلازم نذكروا كان فاي ذا مون لايت, الموسيقى اللي وليت ترند في العالم الكل وخرجت عمل فين ضمن الموسيقى التصويرية الفيلم كايوت أوغلي وحققت نجاح عالمي كبير برشا حتى أنها تصدرت البيلبورد في برشا بلدان وليت من أشهر الأغاني متاع بداية الألفينات. ليان رايمز كانت معروفة أساسا كمغنية متاع كاونتري, أما مع كان فاي ذا مون لايت أثبتت أنها تنجم تنجح زادة في عالم البوب بفضل صوتها القوي والإحساس اللي يميزها. الغنية تحكي على الاستسلام المشاعر الحب وأنه ساعات القلب يكون أقوى من أي محاولة للمقاومة, ومن هنا جاء عنوان Can't Fight the Moonlight أو ما تنجمش تقاوم سحر الضوء متاع القمر بمعنى آخر, كرمز للرومانسية والمشاعر الصادقة. اللحن لهنا الموجود الكورسي اللي تكبته مع الفيديو كليب المستوحى من أجواء متاع الفيلم خليه الغنية تبقى حتى لليوم من أكثر الأغاني اللي ذكرنا ببداية الألفينات.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: بعد شوية مش نسمعوا يا حبيبي تعالى لبنى القنطار. هذه الموسيقى مش تكون معاكم أما ترسويت زادة مش خليكم مع الهوى سلطان لكن بصوت أمير دندن. هذه الموسيقى اللي كما قلت مش تكون معاكم من تاو حتى الموعد الأخبار. خليكم معنا برانشي ما تبدلوش الموجة جوست مهارجة معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. راديو NFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: موجز واتسي عادي ونفهم عسلمة. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس تتجاوز 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري حوالي 10.5 مليون قنطار بحسب المعلومات الإحصائية التي نشرها ديوان الحبوب مساء أمس. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان تدعو إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء بتونس والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. والجامعة العامة للكهرباء والغاز ترجع أزمة التزود بالكهرباء واللجوء إلى التخفيف الدوري للأحمال إلى الخيارات والسياسات الحكومية المعتمدة منذ أكثر من عقد، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع الطاقية، داعية إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز الأزمة الحالية. وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها أن قرار اللجوء إلى تقنية قطع الكهرباء الدوري يمثل إجراء تقنيا حتمته الظروف الموضوعية لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الشامل ومنع الانقطاع الكلي للطاقة، معربة عن تفهمها للغضب الشعبي الناجم عن هذه الانقطاعات. إلى الشأن الدولي، إيران تهدد بضرب بنى النفط والغاز والكهرباء في المنطقة، وقائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني يؤكد أن ضرب الجسور ومحطات الكهرباء في بلاده سيؤدي لقطع الكهرباء عن حلفاء أمريكا ومستضيفيها. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يقول إن إيران تواصل هجماتها بالصواريخ والمسيرات على دول المجلس ودول أخرى في انتهاك لمبادئ القانون الدولي. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: ديوان افام عسلمة.
2: عسلمة ديوان افام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان افام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان افام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
7: نايت كلاب

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. الموعد الذي قالوا هاك السيجل عشرة متاع الليل من الأبرتين من العشرة معاش فما انقطاعات هاك قالوا أما يذنوا بخطر ثو ديجا قص علينا الضوء دونك ما تخيلش وعودهم الكل طلعت والبلاغات متاحهم الكل والله حلم نحاوة معناها للأمانة السيجل فما كل مسخفنا كل اللي يحطوه في البير ومسيك الصباح يكتب في المناطق متاع اللي مش يقص عليها الضوء هي تونس كامل قص عليها الضوء فما كامل زوز مناطق يخدم فيهم الضوء هو يحطوه يكتب فيهم نهار كامل لو قال شنو هو مركي جورني وكاو والله يا هاسيدي موزيكا اعطينا موزيكا صبري خلينا نمشيو للفوفا تو سويت نمشيو للاي فيرجن وين تحكينا كل مره على الاغاني اللي تعملت بالاي اي اي ديريكتومون مش تحكينا على اغاني شرقيه تعملت وتبدلت ولات اوكسيدونتال بيان سور ديريكتومون نمشيو للاي اي فيرجن
1: نايت كلاب سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت اي فيرجن بلاي هيت اي فيرجن. اليوم الأغنية الشرقية ما عادش واقفة عند حدود لغة واحدة فضل الـ AI ولينا نلقاو أغاني شرقية بنفس اللحن لكن بلغات مختلفة وإلا بتوزيع جديد يجمع ما بين الأوكسيدونتال والأوريونتال وهذا اللي بين للموسيقى تقعد ديما هي لغة عالمية موحدة ورغم أنه ديما الأصل يبقى هو الأصل لكن إش قولكم نسمو أغانينا اللي نحبوهم على طريقة الـ AI وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة

الله يا بابا، سيدي منصور يا بابا، أغنية من التراث التونسي عاود غنيها الفنان التونسي العربي صابر الرباعي عام 2000، وكانت نقطة التحول الكبيرة في مسيرته الفنية، ونجحت برشا وتعرفت في العالم العربي الكل ووصلت حتى للعالمية. وهي تول جينيريك متاع نهاية كل حلقة من المسلسل التركي الجديد حب محتمل، واستعملتها فرقة الديسكو العالمية بونيام كلحن في واحدة من أشهر أغانيها، كيف ما خرجت منها زيدة نسخة يونانية وغنيها زيدة الفنان التركي المعروف إبراهيم تاتلس في ديو مع صابر الرباعي. لكن توا شقولكم نسمعوها على طريقة الذكاء الاصطناعي سيدي منصور AI version.

ميو، واحدة من روائع جيبسي كينجز، وتعتبر أشهر أغنية إسبانية رومانسية كلاسيكية، ومعروفة زيادة باسم نوفول فيري أمور ميو إي آي فيرجن.

عايشة ايكوتو موا، واحدة من أحلى ما غنى الشاب خالد، واللي صدرت عام 1996، ومن وقتها وحتى لليوم ما زالت تعتبر غنية خالدة، وخلت الشاب خالد يتحول لنجم عالمي، وزادت من شهرته لدرجة أنها انتشرت في أكثر من 74 دولة.

الليلي البلطي وحمودة كسرت الدنيا أول ما صدرت، وتعتبر أضخم نجاح في تاريخ الموسيقى التونسية وراب الوطن العربي. صدرت عام 2017، معناها بينضحكوا لاب الغنية هذه عندها تقريبا 10 سنين. يا ليلي تجاوزت 750 مليون مشاهدة سور يوتيوب، وهي الأغنية التونسية الأكثر مشاهدة في التاريخ، وتعاملت بفيرسيون مختلفين وبرشا لغات. لكن توا باش نسمعوها على طريقة ليزاني 60 بجو جاز، وباش تسمعوها زيدا AI version.

صبغات هكا غنى عاصي الحلاني. غنية كانت هيت موسم بداية الألفينات وتحديدا عام 2002. هذيك علاش من المعروف على عاصي الحلاني انه ديما يحب يفتتح بيها حفلاته في المهرجانات على خاطره يعتبرها بوخت بونور بالنسبة لي، وهي من أهم المحطات الفارقة في مسيرته الفنية. بحبك وبغار اي اي فيرجن.

كاين هذا كل شيء اليوم في بلاي هيت اي اي فيرجن. تابعوني ديما في نايت كلوب تلقاو اقوى بلاي هيت. بلاي هيت اول هيت اول ذا تايم. باي باي. بلاي هيت اي فيرجن. سهريتنا ما زالت متواصله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجازوة العشرة. ديوان اف ام عسلمة. وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مرور جد بطريق الوطنية الرابطة بين ولايتي قبلي وجابس وتحديدا على مستوى منطقة سعيدان التابعة لمعتمدية قبلي الشمالية إثر اصطدام بين سيارة تونسية وأخرى جزائرية. هذا وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بقبلي لتلقي الإسعافات اللازمة حيث وصفت حالتهم الصحية بالخطيرة والمتوسطة وفق ما أفاد به مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بقبلي لمراسلة ديوان اف ام بالجهة. المجمع والمهني للطاقات المتجددة بكونكت يرحب بصدور المرجع الفني الجديد المنظم لتركيب الأنظمة الكهروضوئية الهجينة معتبرا إياه خطوة مهمة نحو تطوير الإطار الفني والتنظيمي لقطاع الطاقات المتجددة في تونس وفتح آفاق جديدة لاعتماد حلول تجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين والشبكة الكهربائية بما يساهم في تعزيز أمن التزود بالكهرباء وتحسين نجاعة استغلال الطاقة ودعم منظومة الإنتاج الذاتية. وزارة التجهيز والإسكان تعلن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى جبل الجلود بالعاصمة تحت جسر سانغوبان من ممرين إلى ممر واحد وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبينت الوزارة في بلاغ مروري أصدرته بعد ظهر اليوم أن هذا الإجراء يهم مستعمل الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة وسيدخل هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة القادم على الساعة 5 مساء ويتواصل لمدة 45 يوما وذلك لتمكين المصالح الفنية من إنجاز أشغال أسس الجسرين الجديدين ضمن مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. إلى الشأن الدولي استشهد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة اليوم جراء إطلاق نار وقصف للاحتلال استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله. الرئيس الفرنسي في نية فرنسا التساهل في منح التأشيرات للجزائريين. نهاية الموجز الأخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: في تونس الكبرى على 93.5. ديوان فام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اعلن عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس امم افريقيا خلال الفترة القادمة في خطوة تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة وبنح فرص اكبر لمنتخبات القارة السمراء. موتسيبي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم يقول: قمنا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في امم افريقيا الى 28 منتخب، ومنتظر ان الكاف تكشف خلال الفترة القادمة عن مزيد من التفاصيل خاصة بنظام البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات وآليات التأهل والمراحل باش تقام بها المنافسات في إطار الاستعداد للنسخ القادمة. هيئة اتحاد بنغردين توصلت اتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحيدوسي. الحيدوسي باش يتولى تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي القادم حسب ما أكد مصدر مسؤول بالفريق. بالنسبة لنفس المصدر يقول: التمارين تنطلق مبدئيا نهار الجمعة على أرضية ملعب 7 مارس ببنغردين. من أخبار فريق اتحاد بنغردين، نمشوا الاتحاد الرياضي المونستيري لانتدب رسميا حارس المرمى إدريس العرفاوي اللي أمضى عقد مع الاتحاد 3 مواسم بعد فض الإشكال القانوني مع فريقه السابق النادي الإفريقي. نذكر أنه صاحب 21 عام تكون في نادي ميكلين البلجيكي. نادي صفاقسي أعلن اليوم عن تعاقداته الصيفية اللي أعلن عليها في وقت سابق. صفحة الفريق أعلنت التعاقد مع الأوغندي حكيم موتيبي، مؤمن الرحماني وغيث الصغير اللي صاروا مؤهلين رسميا لتقمص زي سيساس في انتظار إعلان انتداب عبد السلام الحلاوي. نذكر أنه الفريق دخل اليوم في استاج فيرمي بمدينة سوسة. المهاجم شادي المحمدي أمضى عقد رسمي مع نادي الرياضي البنزرتي. لعب السابق جندوبا سبور أمضى اليوم عقد 2 مواسم مع فريق سيابي. بالنسبة لصاحب 25 عام لعب سابقا مع الأولمبي البيجي ومستقبل المرسى. تقارير صحفية تركية كشفت عن تدخل مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مفاوضات نادي بشكتاش للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. صحيفة زمان التركية تقول أنه صفقة انتقال صلاح إلى الدوري التركي لم تعد مجرد ملف رياضي بيد إدارة بشكتاش، وصارت محل متابعة عن كثب من شخصية بيرزة في الدولة. نفس الصحيفة تقول أنه رئيس أردوغان تدخل بشكل شخصي يطلب من رئيس نادي بشكتاش سيردال أدالي تقرير مفصل عن سير المفاوضات مع محمد صلاح. أكدت أنه يتابع بنفسه كيف تفاصيل العملية المقترحة لانتقاله إلى إسطنبول. ذكر أنه صلاح من المنتظر يكون الأيام القليلة القادمة في إسطنبول لاستكمال إجراءات إمضاء عقده مع نادي بشكتاش. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير ناس كل، وتحية تونس.

0: www.radiofm.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز هو 11 ديوان FM. عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكاني رسمياً تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية. وأوضحت الشركة أن هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويمكن المواطنين الذين يعتمدون على الألواح الشمسية من الاستفادة من الكهرباء المخزنة في بطاريات وتزويد منازلهم بالطاقة حتى خلال الانقطاعات الظرفية الناتجة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. والمجمع والمهني للطاقات المتجددة بكونكت يرحب بصدور المرجع الفني الجديد المنظم لتركيب الأنظمة الكهروضوئية الهجينة، معتبرا إياه خطوة مهمة نحو تطوير الإطار الفني والتنظيمي لقطاع الطاقات المتجددة في تونس، وفتح أفاقا جديدة لاعتماد حلول تجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين والشبكة الكهربائية، بما يساهم في تعزيز أمن التزود بالكهرباء. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن الأسباب المباشرة للحرائق التي شهدتها عدة مناطق من البلاد لم تحدد بعد، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل المصالح المختصة وفق ما صرح به لديوان FM. إلى الشأن الدولي، وزارة الطاقة الأمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي. ومجلس النواب الأمريكي يقر ميزانية ب 95 مليار دولار للحرب على إيران. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.

0: Diwana FM.
1: Diwana FM Flash News.
2: مشاهدي منتصف الليل ديوان FM عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكاني رسمياً تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية. والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يوجه مراسلة رسمية إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز للتحذير من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية والصحة العامة. أوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي نظرا لتأثير الانقطاعات المتكررة على السير العادي للقطاع الصيدلاني بمختلف اختصاصاته وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى. متقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحاملون لبطاقة جرايتي يشرعون في سحب جراياتهم من الموزعة الآلية للأوراق المالية. وأوضح البريد التونسي أن عملية السحب ستتم عبر شبكة الموزعات الآلية التابعة لمصالحه. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنها قد تعرضت إلى سرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها بتواريخ 12 و14 و18 ماي و5 جوان و6 و12 جويلية، مما تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية. وأضافت الشركة أنها قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخرت فرقها الفنية للتدخل متى توفرت الإمكانيات وأطلقت إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقاطعات المعتدى عليها. إلى الشأن الدولي، 12 جندياً أمريكياً أصيبوا بجروح خطيرة بهجمات شنتها إيران بصواريخ وطائرات مسيرة في الأردن ودول أخرى خلال شهر جويلية الجاري. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: وتوا ساعة موسيقى سور ديوان FM.
0: ديوان FM.